0: تكتسب عروض المهرجان خصوصيتها من سحر المكان، إذ تقام في فضاء أثري استثنائي يروي تاريخ مدينة صفيتلة الرومانية، إحدى أهم المدن الأثرية في تونس وأكثرها حفاظاً لمعالمها. وهنا تمتزج أنغام الموسيقى وعروض المسرح والإبداع الفني بأصالة الحجارة العتيقة في مشهد يربط بين الماضي بالحاضر ويمنح الجمهور تجربة ثقافية فريدة. لقد أصبح المهرجان الدولي بصبيطلة أكثر من مجرد تظاهرة فنية، فهو نافذة للتعريف بالتراث الوطني وأحياء للذاكرة الحضارية، ورسالة تؤكد أن المواقع الأثرية ليست شواهد صامتة على التاريخ، بل فضاءات تنبض بالحياة وتستقبل الإبداع وتحتفي بالثقافة والفن عاماً بعد عام.
1: المسرح الأثري اليوم يشهد حركية بفضل التظاهرات الثقافية اللي تقام فيه، معناها وسمح جماليته والمعناها المساحة متاعه اللي تسمح بحضور معناها ومواكبة فعاليات ثقافية متعددة. أغلب العناصر الكبيرة الثقافية في مدينة صفيقة تقام في هذا المسرح، والحقيقة معناها شهد في السنوات الأخيرة مع مهرجان العبادلة الدولي معناها إقبال جماهيري كبير من كامل منطقة الوسط الغربي، حتى أنه مهرجان العبادلة الدولي أصبح يسمى مش مهرجان صبيطلة أو مهرجان ولاية القصرين فقط، بل هو مهرجان دولي امتد إشعاعه على في السنوات الأخيرة لاستقطاب جماهير منطقة الوسط الغربي ككل.
0: لقانا اليوم جولة في أروقة هذا الصرح التاريخي لنتعرف على نشأته وخصائصه المعمارية ودوره في الحياة الثقافية قديماً، وكيف لا يزال إلى اليوم منارة للتراث ووجهة للزوار وعشاق التاريخ من مختلف أنحاء العالم.
1: هذا المسرح معناها صعد عليه فنانين كبار على غرار معناها الفنان الكبير مرتضى خليفة.
2: مهما طفينا شموع، مهما

0: السنوات الأخيرة معناها حضروه معناها فنانين من مختلف المناطق ومن بلدان ودول عربية كما لينا شماميان كما فيصل الصغير كما لطفي دوب الكانون من الجزائر رضا طلياني موح ميلانو السنة الماضية أيضا حضرت فيه لطيف العرفاوي بحضور جماهيري كبير كمال مينا فاخت ويسرى محنوش كل الفنانين اليوم اللي في المستوى العالي اللي نبيها كراولي فنانتنا ابنة الجهة وابنة قفصة والقصرين تقريبا معناها جهة واحدة وسيدي بوزيد طبعا حضور الكبير في لهذا المسرح خلى معناها الفاعلين الثقافيين ومؤسسات الدولة الرسمية في علاقة بوزارة الشؤون الثقافية أو المجلس يهتموا أكثر بهذا المسرح واليوم تم تحسينات في تحدثها وكالة التراث معناها لمزيد تحسين الدخول لهذا المسرح إضافة لأنه ستقام فيه لأول مرة دورة تأسيسية لمهرجان دولي للراقص.
1: العروض الفنية في المسرح الروماني بسبيطلة. لم يكن المسرح الروماني بسبيطلة مجرد شاهد على الماضي، بل ظل فضاء نابضا بالحياة يستقبل على مر السنوات عروضا فنية وثقافية ومهرجانات أعادت إليه وهج الخشبة وروح الإبداع، وبين حجارته العتيقة تعانقت الموسيقى بالمسرح والتقت الأصوات بالجمهور ليواصل هذا المعلم التاريخي أداء رسالته بوصفه منبرا للفن والجمال يجمع بين أصالة المكان وسحر العرض الحي. المسرح الأثري بسبيطلة.
0: إضافة لأنه معناها تم تكامل بين المسرح الأثري والمدينة الرومانية تم ساحة المعابد الثلاث معناها اللي هي قطعة فريدة من نوعها في العالم. ساحة المعابد الثلاث اللي فيها ساحة تتسمى لاغورا معناها بالمفهوم علم الآثار وعلوم الآثار. لاغورا هي الساحة التي معناها تجتمع فيها مكونات المجتمع معناها في العهد الروماني وتصير فيها الخطابات السياسية والتظاهرات الثقافية، وهي ساحة جميلة جدا معناها تتكامل مع معابد الثلاث معناها باعتبارها قطعة فريدة من نوعها في العالم، وهي من أهم القطاع الأثرية الموجودة في المدينة الرومانية. راهو الموقع الأثري مدينة سبيطلة هو مدينة متكاملة، وفي المؤسسات العلمية والجامعات تدريس لعلوم الآثار في العالم راهو الموقع الأثري مدينة سبيطلة والمدينة الأثرية هي ريفيرونس مرجع لكل الأكاديميين اللي يتحصلوا على شهادات في علوم الآثار في كل الجامعات معناها في أمريكا في آسيا في أفريقيا في أوروبا. كلية علوم الآثار عندما يكون هناك تخصص في المدينة الرومانية أو الحديث عن المدينة الرومانية الموقع الأثري مدينة سبيطلة ريفيرونس معناها أكاديمي وعلمي معروف معناها وهذا يعرفوها المختصين في علوم الآثار. بالتالي اليوم معناها الاهتمام اللي توليه الدولة ووزارة الشؤون الثقافية مؤخرا بهذا الموقع هو اهتمام ليس بغريب، وتعرفوا مؤسسات المختصة تشرف على الموقع الأثري مدينة سبيطلة الخاص بالمعهد الوطني للتراث ووكالة أحياء التراث. اهتمام اليوم أدى لأنه الموقع الأثري يتسجل في اللائحة التمهيدية للتراث العالمي في 21 أبريل 2021 الماضي بعد سنوات من المحاولات. معناها تعرف أنه كرتاج ودقة مثال والجم مسجلين من عام 79، بينما الموقع الأثري مدينة سبيطلة اللي هو ما يقلش أهمية على المواقع هذه معناها ما زال ما تسجلش في اللائحة النهائية للتراث العالمي، وبما أنه معناها بادر مع وطن التراث وزارة الثقافة لتسجيله في اللائحة التمهيدية هذه خطوة إلى الأمام. معناها اليوم أصبح المجتمع المدني يدعمها ويشتغل عليها من أجل مزيد دعمها لمواصلة معهد الوطن التراث لكي يواصل معناها العمل على تثبيت هذا الملف بشكل نهائي في اليونسكو، وهذا سيغير مشهد ثقافي كبير جدا وتنموي وسياحي في المنطقة منطقة الوسط الغربي، وسيؤدي إلى معناها بوادر واستشراف للأجيال القادمة باعتبار تسجيل التراث العالمي سيخلق حركية أخرى وديناميكية تنموية معناها تشتغل أساسا على التنمية الثقافية والسياحية، وهذا من اهتمامات أيضا الجمعيات الناشطة في المجال هذا. وعلى رأس جمعية مهرجان العبادلة الدولي اللي تشتغل منذ سنوات ورافع شعار من أجل تسجيل الموقع الأثري في اليونسكو. ولذلك معناها تكون فقرات المهرجان معناها فيها عنوان ثقافي كبير ومحور أساسي معناها في مفهوم التنمية المستدامة والاستثمار المستقبلي. وأيضا معناها باش ما نخرجش مجهود الفاعلين الثقافيين الآخرين، أغلب الجمعيات الثقافية والتنموية اللي تشتغل في مدينة سبيتلة وولاية القصرين تتقاطع مع مهرجان العبادلة ومع وزارة الثقافة في هذه الأهداف. والحقيقة تم مجهود واضح أدى لأنه مهرجان العبادلة الدولي في السنوات الأخيرة يتموقع ضمن المهرجانات الكبرى.
1: ومع مرور الزمن على تشييد المسرح الروماني بسبيتلا، فإنه لم يفقد مكانته بوصفه فضاء للفن والإبداع، بل ظل يحتفظ بروحه الثقافية مستعيدا دوره في احتضان العديد من التظاهرات الفنية والمهرجانات الثقافية. في هذا الفضاء الأثري الفريد تعانقت أصالة التاريخ مع نبض الفن المعاصر، فاعتلت خشبة المسرح فرق مسرحية عديدة وأصوات غنائية وعروض موسيقية ورقصات تراثية، إلى جانب أمسيات شعرية وفعاليات ثقافية متنوعة. وقد أسهمت هذه الأنشطة في إبراز القيمة الجمالية للموقع، وجعلت من المسرح الروماني وجهة للفنانين والجمهور من داخل تونس وخارجها.
0: أيضا الموقع الأثري مدينة سبيتلا في المدخل نتاعو، تعرف أنه موقع يمتد على أكثر من 20 هكتار، في المدخل نتاعو معناها يستقبل زوار مدينة سبيتلا يمروا عبر الطريق الرئيسية رقم 13 إلى القصرين أو من القصرين أو من الكيف وسليانة. تعرف أن سبيتلا في قلب تونس معناها، وتتوسط ولايات سيدي بوزيد والقيروان والكيف وسليانة والقصرين والقفصة، معناها الحركية اللي موجودة في الريزو هذا متاع الوسط الغربي كل يمر عبر مدينة سبيتلا، وكل من يمر عبر مدينة سبيتلا وهو داخل وهو خارج يرى الموقع الأثري يتقدم قوس النصر. هذا القوس اللي معناها أيضا من القطاع الفريدة من نوعها في العالم، وهو معناها مفخرة من مفاخر المدينة الأثرية بسبيتلا. ما نحبش نقول مدينة الرومانية باعتباره هو في حضارات متعاقبة، وهذا تزيد معناها جمال وبهاء الإضاءة الإلكترونية اللي معمولة واللي معمولة بمواصفات علمية منذ تقريبا 20 سنة، اللي في الليل معناها وفي خاصة في الصيف يظهر قوس النصر شامخ ومضاء بشكل جميل وجميل جدا. كما ساحة المعابد الثلاثة اللي فيها إضاءة معناها مختصة ومتخصصة معناها بحسب دراسات علمية قدموها معناها مختصين ومهندسين من مختلف التراث والتنمية الثقافية. أيضا وأنت تتجول داخل المدينة الأثرية مدينة سبيتلا لابد لك أنك تزور الحمامات، حمامات التي تختص بها مدينة سبيتلا واللوحات الفسيفسائية الموجودة بها. موقع جميل جدا فيه حمامات معناها كبيرة وكبيرة جدا، يفهم منه بالبداهة أنه هذا الموقع والرومان والبيزنطيين والوندال اشتغلوا معناها كانوا يعتبرون هذه المدينة مدينة استراتيجية ومعناها ومتوفرة فيها كل متطلبات الحياة.
1: اشتهرت مدينة سبيتلا منذ العصور القديمة بوفرة المياه العذبة، وهو ما كان من أهم أسباب ازدهار المدينة الرومانية صفيتلا. فقد اعتمد الرومان على ينابيع المياه الطبيعية وشيدوا شبكة متطورة من القنوات والخزانات والحمامات لتأمين حاجات السكان والزراعة والحياة العامة. وتشهد بقايا المنشآت المائية والحمامات الرومانية على براعتهم في استغلال هذا المورد الحيوي، مما جعل الماء أساساً في عمران المدينة وازدهارها الاقتصادي والاجتماعي. ولا تزال سبيتلا إلى اليوم معروفة بمواردها المائية التي أسهمت في تطور النشاط الفلاحي، خاصة زراعة الزيتون والأشجار المثمرة.
0: باعتبارها أيضا مدينة الماء، والناس كل تعرف في تونس أن سبيتلا من ضمن اللي فيها الماء موجود، معناها ماء عذب ومادة مائدة مائية كبرى، ناهيك أنه أكثر من 120 سنة توا من بداية القرن الماضي معناها مدينة سبيتلة تزود مدينة صفاقس الشقانة وخواتنا في صفاقس بالماء، معناها في قنوات كبرى، وكل من يتنقل في الطريق الرئيسي ما بين سبيتلة وصفاقس يعرف أنه ثم قنوات كبرى تنقل الماء. مش بالصدفة أنه الرومان والبيزنطيين والمدار اختاروا الموقع الأثري أمام واد سبيتلة لأنه الماء يتموقع في تلك المناطق. ثانيا كان معروف عليها أنه مدينة فلاحين، معناها فيها خضار كبيرة وأشجار مثمرة، ومعناها مدينة خضراء بامتياز. نحن صغار خلطنا على العيون المائية مازال تنبع من الموقع وحول الموقع، وخل الرومان معناها يختاروا هذه المدينة. لذلك كان تم أيضا جسر روماني كبير معناها تتنقل فيه معناها الناس بين ما قبل الواد وما بعد الواد إلى المدينة الرومانية، وهو جسر معناها عمره قرابة 2000 عام، معناها جسر روماني فريد من نوعه أيضا. يعني المدينة اليوم الرومانية في سبيتلة ليس صدفة أنها مساعي كبيرة لتسجيلها في اليونسكو، ومعهد الوطني للتراث يشتغل علميا معناها على هذه المدينة منذ سنوات، معناها منذ عقود. وثم في مكتبة المعهد الوطني للتراث ثم كتب خدمت على المدينة الرومانية بسبيتلة ومعناها الموقع الأثري لمدينة سبيتلة.
1: يعد الموقع الأثري بسبيتلة بما يضمه من معالم متميزة، ومنها المسرح الروماني، مرجعاً أكاديمياً مهماً للباحثين في مجالات الآثار والتاريخ والعمارة الرومانية والبيزنطية. وقد شكل هذا الموقع موضوعاً لعديد الدراسات والحفريات العلمية التي أسهمت في توثيق تاريخ المدينة وتطويرها الحضاري، كما يواصل استقطاب البعثات الأثرية والجامعات المختصة لدراسة مكوناته وإبراز قيمته التاريخية والثقافية. ونظراً لقيمته التاريخية والأثرية الاستثنائية، أدرج الموقع الأثري بسبيتلة في سنة 2021 على القائمة الإرشادية التمهيدية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وهي الخطوة الأولى في مسار الترشح لإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي. ويعكس هذا الإدراج الأهمية الحضارية للموقع وما يزخر به من معالم رومانية وبيزنطية محفوظة، من بينها المسرح الروماني والمنتدى والمعابد والحمامات وغيرها من الشواهد التي تروي تاريخ مدينة صفيتلة العريقة.
0: اليوم نعتقد نحن كمكونات مجتمع مدني الحركية والفاعلية الموجودة مدينة سبيتلة، وكل من يزورها يتحدث على أنها مدينة تستطاب فيها العيش وجميلة وتستحق معناها أنها تزار، معناها وتقام فيها الرحلات والسهرات الترفيهية، لأنه الموقع الأثري زاد معناها من خاصية المدينة معناها وانفتاحها على كل المدن المجاورة لها. هذا تقريبا بإزاز معناها حوصلة. فقط أريد أن أنوه أنه الديانات والكنائس متجلية معناها واضحة في المدينة وموجودة ومقامها موجود، ومازالت منها بعض الأعمدة معناها شاهقة وعالية معناها، والكنائس معناها وكنائس التعميد معناها للمسيحية خاصة موجودة معناها وظاهرة معناها في البناءات الرومانية معناها في التشييدات الرومانية الموجودة. ناهيك أنه مدينة سبيتلة اليوم كمدينة معناها المدينة الحديثة رأوا تاريخيين معناها في بداية القرن فيها ثلاثة ديانات، المسيحية واليهودية والإسلام. فيها البلدية سبيتلة الآن كان كنيس مسيحي، ومقر الاتحاد الرياضي بسبيتلة كان كنيس يهودي، ومعناها بطبيعة حال المساجد الموجودة في المدينة تعبر على الفتح العربي الإسلامي.
1: شهدت سبيتلا إحدى أبرز المحطات في تاريخ شمال إفريقيا، إذ ارتبط اسمها بمعركة سبيتلا سنة 647 ميلادي، عندما واجه القائد البيزنطي جرجير جيش الفتح الإسلامي بقيادة عبد الله بن سعد ابن أبي السرح. وانتهت المعركة بمقتل جرجير، فكانت بداية لمرحلة جديدة في تاريخ إفريقيا، ومهدت لاحقاً لانتشار الإسلام واللغة العربية في المنطقة. وتعد هذه المعركة من أبرز الأحداث التاريخية التي ارتبطت بمدينة سبيتلا، لما كان لها من أثر في التحولات السياسية والحضارية التي شهدتها البلاد. وللعلم، لم تكن سبيتلا مجرد مدينة رومانية مزدهرة، بل كانت أيضاً مسرحاً لحدث غير مسار تاريخ إفريقيا. ففي سنة 647 ميلادي دارت على أرضها معركة حاسمة بين جيش المسلمين بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح وجيش البيزنطيين بقيادة جرجير.
0: أثناء حكم جرجير للمدينة و26 سنة قبل فتح القيروان اللي ما يعرفوهاش برشا، هذه رأوا الفتح العربي الأول في شمال أفريقيا صار في مدينة سبيتلا ومعركة العباد السابعة، حيث استمعت سبع فيالق من جيوش المسلمين جاءوا من ليبيا ومن مصر معنا، وقاموا بغزوة العبادلة السابعة اللي أطاح بحكم الملك المتمرد على بيزنطة، وأعلن سبيتلا عاصمة بيزنطية مستقلة معناها ملك جرجير اللي أطاحوا به العبادلة السابعة. بالتالي معناها اليوم المدينة فيها مقبرة مسيحية ومقبرة يهودية ومقبرة للمسلمين، معناها المقبرة المسيحية واليهودية تحت إشراف وزارة الثقافة ومؤمنة معناها ومعناها محفوظة. وهذا تقريبا معناها تلخيص لخاصيات الموقع الأثري بمدينة سبيتلا.
1: قيل عن الموقع الأثري بسبيتلا إن المدن العظيمة تعرف بما تركته من أثر، وسبيتلا ليست مجرد مدينة أثرية، بل كتاب مفتوح تروي حجارته قصة حضارة امتدت عبر القرون. كما يقول علماء الآثار أن سبيتلا تعد من أفضل المدن الرومانية حفظاً في تونس وشمال أفريقيا، لما تحتضنه من معابد ومسرح وحمامات وكنائس وشوارع ما زالت شاهدة على عظمة الحضارة الرومانية والبيزنطية. ويكفي أن يتجول الزائر بين أطلالها حتى يشعر أن التاريخ ما زال حياً، وأن الأعمدة والحجارة تحمل ذاكرة أجيال صنعت مجد هذا المكان وجعلت من سبيتلا منارة للتراث الإنساني ووجهة للباحثين على مدار التاريخ.
2: عسلامة ومرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة وكل العاملين في إذاعة قفصة، كل مستمعينها سواء كان في قفصة أو خارج حدود قفصة. معكم عماد شهبي، أستاذ شباب إثار بوزارة الشباب والرياضة ومنشط بالمركب الشباب سبيتلا، ناشط بالمجتمع المدني ورئيس جمعية سيانة مدينة سبيتلا. مرحبا بكم. دونك اليوم الحقيقة في المداخلة نتاعي باش نحكيو شوية على مدينة سبيتلا، وبالأهم معناتها وبالأخص الموقع الأثري سبيتلا. دونك كي نحكيو على سبيتلا، المدينة هذه موجودة في الوسط الغربي تابعة لولاية الكسرين، معتمدية من معتمديات ولاية الكسرين، تقريبا من أكبر المعتمديات الموجودة في الجمهورية التونسية. الحقيقة سبيتلا قبل معناتها الاستقلال هي ولاية، هي مركز الولاية، ولكن بعد بقرار معناتها رئاسي في عهد بورقيبة تحولت مركز الولاية إلى الكسرين.
1: الموقع الأثري بسبيتلا من أهم المواقع الرومانية في شمال إفريقيا، وبه معابد الكابيتول، وهي ثلاث معابد رومانية مخصصة للآلهة. القوس وهو بوابة رومانية شامخة ترمز إلى ازدهار المدينة. الكنائس البيزنطية والتي تضم فسيفساء رائعة وتشهد على أهمية المدينة خلال العهد البيزنطي. والحمامات الرومانية وهي مثال على تطور الهندسة الرومانية ونمط الحياة آنذاك.
2: سبيتلا الحقيقة كي نحكيوا عليها معناتها تحتوي على أكثر من 13 عمادة، فيها زوج بلديات محدثة، بلدية شريع مشرق الشمس وبلدية الرحمات. فيها تعداد سكاني مهم جدا، تقريبا على مستوى المدينة أكثر من 60 أو 70 ألف إذا كان باش نحسبوا المعتمدين بيت لدونك أكثر من 100 ألف ساكن. فيها تنوع معناتها مميز جدا الحقيقة، وهذا اللي يميز المدينة.
1: كما تعرف سبيتلا أيضا بتاريخها العريق وأهميتها الثقافية والسياحية، وتستضيف مهرجانات وعروض فنية داخل الموقع الأثري، مما يمنح الزائر تجربة تجمع بين التاريخ والفن.
2: فيها أيضا الحقيقة معناتها تتميز بالتنوع الأثري أو الحقيقة مكونات موجودة في مدينة سبيتلا وولاية كاترين، الحقيقة متنوعة جدا. معناتها نحكيه على التراث المادي واللامادي، نحكيه على الآثار الرومانية، نحكيه على البيزنطية، نحكيه على السياحة الإيكولوجية والسياحة البيئية، الحقيقة معناتها حاجات متميزة. أيضا السياحة الثقافية والتعليمية اللي تشهدها ولاية كاترين عموما و مدينة سبيتلا، الحقيقة مشهد ثقافي متميز على مدار سنة كاملة، مهرجانات وطنية، مهرجانات دولية، عمل جمعيات كبير، مؤسسات كبير، الحقيقة فضاء خصب معناتها للعمل والمجتمع.
1: شهدت المدينة ازدهارا اقتصاديا كبيرا خلال العهد الروماني، ويعود ذلك إلى عدة عوامل. موقعها الاستراتيجي على الطرق التجارية التي تربط وسط تونس بجنوبها وغربها، خصوبة الأراضي المحيطة بها، وهذا ساعد على ازدهار الزراعة خاصة زراعة الحبوب والزيتون. إنتاج زيت الزيتون الذي كان يصدر إلى مختلف أنحاء الإمبراطورية الرومانية، كذلك نشاط الصناعات التقليدية مثل الفخار وصناعة الأدوات والبناء وغيرها، وازدهار الأسواق والتبادل التجاري، حيث كانت المدينة مركزاً اقتصادياً مهماً. كما تم تشييد منشآت عامة ضخمة مثل المعابد والحمامات والساحات، وهو دليل على الثراء والاستقرار الاقتصادي الذي عرفته المدينة. وقد انعكس هذا الازدهار على العمران، فشيدت مباني فخمة وشوارع مرصوفة ومنشآت دينية ومدنية ما تزال شاهدة إلى اليوم على المكانة التي احتلتها سبيتلا في التاريخ الروماني لشمال أفريقيا.
2: وقت اللي نحكيه على سبيتلا دونك أول حاجة جينا اسم سبيتلا سوفيتلا المدينة هذه، دونك ضرورة حين للحديث على الموقع الأثري المميز هذا اللي موجود ومحاذي في الطريق الوطنية 13 اللي رابطة بين سبيتلا وتونس. دونك موقع حقيقة كي نحكيه على المواقع الأثرية الرومانية والبيزنطية دونك في شمال إفريقيا، ما نجم نكون نحكيه على مدينة سبيتلا والموقع الأثري هذا، لأن الحقيقة توا مباشرة أمام قوس النصر القوس العظيم هذا. دونك الحقيقة المدينة شهرت وعرفت باسم سوفيتلا، وهي تأسست تقريبا في أواخر القرن الأول للميلادي، تحتوي على عديد معناتها المكونات الحقيقة، فما المطرح المميز، فما الكابيتول وما يحتويه من معابد، معناتها المعبد ثم معناتها معبد جوبيتر، جنو ومينيرفا، هذوما ثلاثي معناتها في هذا المنتدى الروماني المعروف تقريبا على مستوى العالم. فما الحقيقة زاد المدينة تعرفت في الوقت هذاك معناتها بالازدهار الاقتصادي، خاصة الفلاحي والزراعي، والشواهد اللي موجودة اليوم خاصة معناتها تشوف عدد المعاصر اللي موجودة، هذا ما ينجم كان يعطينا فكرة على التطور الزراعي اللي موجود في الوقت هذاك. أيضا الموقع الاستراتيجي للمدينة والوفرة الماء خلى في الوقت العصر هذيك معناتها تطور البلاد هذه، وتشهد معناتها ازدهار اقتصادي وسياسي وأيضا ديني، لأن كانت معناتها الحقيقة قطب وكانت عاصمة دينية خاصة بعد الفترة الرومانية في البيزنطية، وين شهدت أكثر معناتها تشييد للكنائس الحقيقة، ثم الدكاكين، ثم المسارح، ثم المقابر. يعني الحقيقة موقع مميز، موقع حلو برشا معناتها، تقريبا سنويا يزوروه بالآلاف معناتها من الزوار، نحكيه على السياح الأجانب، حتى الحقيقة الثقافة اللي ولات السنوات الأخرى معناتها حلت التوانسة معناتها الإخوة التوانسة الكل معناتها من مختلف الجهات تنظيم رحلات يجيوا لاكتشاف هذا. والحقيقة هو بيدو زاد يمثل معناتها فضاء كبير لكل الباحثين لكل المهوسين بالتاريخ الروماني والبيزنطي والتاريخ القديم لأنه مجال البحث الحقيقة معناتها من الاكتشافات المميزة في المدة الأخرى وإحنا كسنة المدينة كجمعية المدينة كنا حاضرين أنه بعض الاكتشافات خاصة في الفوي الأخرين كانت فما معناتها فما ديتراس فما معناتها حاجات معناتها تعود للعصر الإسلامي وقت اللي فما الفتح الإسلامي ولهنا زاد يلزمنا نشير ونقولوا اللي راو في القرن السادس معناتها ميلادي آخر قرن 27 هجري وين صارت المعركة الكبرى بين الصليبيين وبين الرومانيين وبين الإسلاميين وهنا وين صار المعركة الكبرى وكان صار معناتها الفتح الإسلامي وانطلاق الفتح الإسلامي في شمال أفريقيا وفي تونس وغيره معناتها كان الشرارة متاعه كانت البداية متاعه من مدينة بيتلا ثم بعد ذلك معناتها إلى القيروان. كان الحقيقة معناتها الأبحاث اللي موجودة والدراسات اللي موجودة اكتشفت أنه فما بقايا من الزخرف اللي الفترة الإسلامية ولهنا الحقيقة في بعض المحادثات معناتها بعض المختصين والمحافظين في التراث في مدينة بيتلا وأنه فما من القرن السادس ميلادي الثمانية معناتها الحقيقة الفترة دي ما عرفوش شنو اللي موجود إبا معناتها بعد الاكتشافات هذه أنه التواجد الإسلامي كان موجود لفترة لأنه يعتقد أنه الفتح الإسلامي صار ثم معناتها الانتقال مباشرة بعدك ما عادش فما سكان وإلا تأصيل وإلا موجود ولكن الأبحاث هذه بينت وأنه معناتها تواجد المسلمين معناتها في المنطقة هذه لسنوات وسنوات كان موجود من خلال الحفريات ومن خلال ما توجد معناتها في الأبحاث هذه.
1: شهد الموقع العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة التي ساهمت في التعريف بتاريخ المدينة منها اكتشافات لوحات فسيفساء بديعة تصور مشاهد أسطورية وكذلك نباتية وحيوانية وتعد من أروع نماذج الفسيفساء الرومانية في تونس كذلك تم العثور على نقوش لاتينية توثق أسماء شخصيات ومسؤولين وتقدم معلومات عن الحياة الإدارية والدينية في المدينة وكذلك اكتشاف تماثيل ومنحوتات رخامية وبرونزية تعكس المستوى الفني الذي بلغته سبيتلا كذلك الكشف عن بقايا منازل رومانية مزودة بأرضيات فسيفسائية وأنظمة متطورة لتجميع المياه اكتشاف الكنائس البيزنطية وما تحتويه من عناصر معمارية وزخرفية مميزة مما يؤكد استمرار ازدهار المدينة في العهد البيزنطي العثور على عملات معدنية وأدوات للاستعمال اليومي ساعدت الباحثين على فهم النشاط الاقتصادي والتجاري للسكان هي عدة اكتشافات في سبيتلا كانت مركزاً حضارياً واقتصادياً ودينياً مهماً في شمال أفريقيا ولا تزال الحفريات والدراسات الأثرية تكشف بين الحين والآخر عن شواهد جديدة تروي تاريخها العريق
2: بطبيعة الحال الحقيقة معناتها باش نحبوا زادة نشير وأنه مدينة بيتلا معروفة الحقيقة بالعمل الجمعياتي بالعمل المدني ولهنا فما عديد الجمعيات والمنظمات الحقيقة اللي تشتغل على عديد المواضيع المختلفة من بينها الحقيقة المشهد الثقافي خاصة في التراث المادي واللامادي وهنا نحب نقول أن المدينة الحقيقة شهدت عديد التظاهرات وعديد الأنشطة اللي تحاول من خلاله أن تحسس ومن خلاله أنه زاد نعطيه قيمة لهذا الموروث الموجود وهي الحقيقة فرصة زادة لمعاضدة مجهود الدولة لأن الدولة وحدها مش كافي العمل الجمعياتي ينبه العمل الجمعياتي يعمل ديجنوستيك ربما يأتي بعض معناتها الحاجات اللي ممكن نجم نصلحوها نحسوا نوعيه بأهمية الموقع دي لأنه الحقيقة مجهود الدولة مش كافي لكن العمل الجمعياتي نضيف أنه الحقيقة من بين الجمعيات اللي تنشط نونسلمو جمعيات المدينة اللي مؤخرا قامت بعدد الأنشطة بشراكات مع عديد الجمعيات في المدن مؤخرا في ملتقى كان قام بسبيتلا في مركز ثقافة الجبلي بسمامة وهو زاد واحد من المؤسسات الحقيقة المدنية اللي معناتها تشتغل على الموروث المادي خاصة وحتى المادي من خلال تسخير واستعمال البقايا نتاع الجلود وغيره معناتها والكلماء وبرشا حاجات الحقيقة معناتها تعمل تسكيكيف لأنه صار معناتها مزار وقبلة لعديد السياح وعديد التوانسة اللي يجيوا ينظموا فيه حركات ثقافية ومركز ثقافي جبل بسمامة الحقيقة معروف باستقطابه لعديد الجنسيات من العالم الكل تظاهرات وخاصة منها تظاهرة الدرعاة اللي فيه يبرز خصوصية المنطقة سواء كان المادي ولا مادي من خلال زادة كتيف الأغاني اللي موجودة واللي الحقيقة فيها بحث كبير.
1: الباحث في التاريخ التونسي ماهر الهلالي الذي كرس جانبا من اهتمامه للتعريف بالموروث الثقافي والمادي وإبراز قيمة المواقع التاريخية والأثرية والعمل على ربط الماضي بالحاضر من خلال البحث والتوثيق ونشر الوعي بأهمية المحافظة على التراث ودورها في دعم الهوية الوطنية والسياحية والثقافية.
2: لأن زاد لابد وأن يشيروا حقيقة لأنه هنالك زاد بحث في هذا الجانب الموسيقي وعديد الأصدقاء كما ماهر الهلالي الحقيقة اللي يشتغل عليه وعدد الكتب اللي أصدرت صديقنا الأستاذ عبد المنعم الخشناوي كيف باحث لأكثر من 20 سنة الحقيقة وهو أستاذ موسيقى كيف حب يبحث في الأغاني المحلية اللي موجودة ومن كلمات ومن ألحان ولقى أنه برشا الحقيقة أغاني وبرشا موروث ربما سافر خلينا باش ما نقولش معناتها استعمل في خاصة في جيراننا في الجزائريين يعني عديد الأغاني اللي استعملوها واللي تعمل باز واللي عندها معناتها نسبة استماع مشاهدين هي في الأصل معناتها من المنطقة نتاعنا من القصرين ومن القصر يعني دونك فما موروث كبير. ما ننساوش الحقيقة مهرجان دولي مهرجان العبادلة اللي يشرف عليه جمعية العبادلة الحقيقة وصديقنا عمرو زواوي واللي كل سنة ينظم سنة إن شاء الله بتكون دورة 46 زاد كيف مهرجان متميز الحقيقة أسماء كبيرة معناتها وطنية وعالمية تأثث مهرجان الصيفي ومعناتها تكون متواجدة في المسرح الأثري وهذا ما ينجم كان يعطي أكثر قيمة. مؤخرا الحقيقة كان العيد الوطني للمؤسسة العسكرية سبعينية المؤسسة أقيمت في المسرح الأثري بسميتلا وفي عدة مناطق أخرى وهنا نحب نستكثر خير المؤسسة العسكرية لأني اختارت الموقع الأثري بسميتلا اختارت بسميتلا خرجت في إطار المركزية العمل الثقافي ولهنا من نجم كان الكل نساهمه في أنه نسوق للمنطقة يعني الحقيقة منطقة القصرين كما نحكيه على القصرين لا نحكيه على قفصة وغيره معناتها فما نجمه نخلق مسالك ثقافية جديدة مش كان السياحة البحرية أو السياحة النزل وإلا الغربية لا الحقيقة اليوم نجمه نحكيه على السياحة الإيكولوجية لأنه عنا منطقة مناطق غابية ممتازة جدا اللي نجم نستعملوا فيها الميزون دوت نجم نعملوا فيها المخيمات نجم نعملوا دي سيركوي معناتها توريستيك كولتوريل مشكلة في البركة كما مذكرنا معناتها الموقع معناتها المركز الثقافي اللي هو صار وجهة مميزة جدا كيف زاد جبالنا زاد الحقيقة والمحمية معناتها محمية جبل الشعابي اللي إن شاء الله معناتها ترى نور لأنه لدواعي أمنية وعسكرية هي مغلقة ولكن حبيت نقول لكم أنه منطقة القصرين وما تحتويه الحقيقة من مواقع أثرية وجبلية وغابية وإيكولوجية قادرة وأني تكون معناتها قاطرة وهذا إيمان منا معناتها من أبناء الجهة وكمجتمع مدني وأنه العمل الثقافي والعمل السياحي والعمل الإعلامي يمكن أن يكون قاطرة للتنمية لولاية القصرين. طبعا هذا الكل يصب في منحة واحد لأنه مجهود العمل الجمعياتي والمدني وحتى المؤسسات الرسمية الحقيقة لأنه جهد كبير يقام من أجل ترسيخ وترسيم هذا الموقع الأثري المميز الحقيقة واللي العديد من الخبراء والزوار يبهتوا الحقيقة ليش موقع من هكا مش مسجل على يحدث التراث العالم هو مبدئيا في اللائحة التمهيدية ولكن احنا نسعى وإن شاء الله بمجهود من المجتمع المدني وأبناء الجهة وهذه فرصة الحقيقة عبر أثير راديو قفصة المميز حب نوصل صوتنا كمواطنين تدبر ولكن كجمعيات كجمعيتين كمدينة حبوا وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية المحضر الوطني للتراث وزارة الشؤون الثقافية الحقيقة لفتة كريمة لهذا الموقع لأنه يستحق. الموقع موجود على اللائحة لأكثر من 5 أو 6 سنوات فما مواقع جديدة معناتها قامت معناتها الحقيقة وعدت لها ملفاتها كنا نحكيه على سيدي بوسعيد اللي هي مؤخرا قدم معناتها الحقيقة بعد الموقع الأثري بسميتلا وغيره دونك فرصة وأنه باش نحبوا نجلبوا معناتها الأنظار المؤسسات هذه اللي هي الأولى تعنى بالتراث المادي ولا المادي. الحقيقة موقع مميز، موقع يستحق، وانه نعرف احنا ما ينجم ينتج عنه بطبيعة الحال من دورة اقتصادية مميزة للجهة، وبعث ربما مشاريع زادة للشباب، لانه قادر ان تكون معناتها السياحة الثقافية والبيئية والإيكولوجية والسياحة الرياضية زادة ما ننساوش هي قادرة للتنمية خاصة في مناطقنا الداخلية.
1: في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تراثنا ليس مجرد صفحات من الماضي، بل هو ذاكرة أمة وهوية شعب وجسر يربط الأجيال ببعضها. فالمحافظة على مواقعنا الأثرية وموروثنا الثقافي مسؤولية مشتركة، لأنها ثروة لا تقدر بثمن ورسالة نتركها للأجيال القادمة. شكراً على الاستماع، مع تحيات سعيدة كريت.
3: السلام عليكم، كالعادة من سبيطلة ووهج سبيطلة زغروتة غادي.

इस भी तरफ रहा है।

والله غير عيونك، والله عيونك ما تعجبني عيونك. وين الآه؟ وانت الغالي، والله يا خالي، وانتم بالغالين الكل. وانت الغالي ولجل الغالي كل شي يهود. انا يا سمر اللون، انا يا سمر اللون، سمارك نشف الدم وعيونك عيونك عيونك.

يا دوبها عيرت زويدة، يا دوبها عيرت زويدة، يا دوبها عيرت زويدة، محبوبها جتها ما تشكي، يا دوبها عيرت زويدة، يا دوبها عيرت

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: سجلت محطات رصد الزلازل التابعة لمعهد الوطني للرصد الجوي درجة أرضية اليوم في حدود الساعة 9:04 بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريشتر بمنطقة جنوب شرق المكناسي بولاية سيدي بوزيد. أعدت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة كبار السن بكبيري برنامجا جهويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، يتضمن جملة من الأنشطة تنطلق بداية من يوم غد وتمتد لغاية 13 أوت، من ضمنها تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش. في العالم، قالت جماعة الحوثي أنها هاجمت مصفاة أرامكو في جازان بالسعودية اليوم بعد يومين من توقيع المملكة الاتفاقية الدفاعية مع تركيا وباكستان. عين الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم محسن رضاي أمين المجلس الأعلى الأمن القومي في إيران خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه.

الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابعة. تأليف حسنين بن عم. إخراج محمد المختار لوزير.

0: شكون اللي جايب هدية يوم سيدنا حمودة؟ قديش كثرت الهدايا هالأيام؟ أبا أبا أبا أبا على الناس أعطيهم يسمعوا بواحد باش ياخذ بقعة البي الكبير يوديه ويتجارها ساقيهم على مروسهم. تقول لي طريق شكون اليوم؟
1: طريق قايد صفاقس بكر جلولي، راجل طنطخة عنده الكعب ويلعب كيما يحب، لباس عليه. هتوا تشوفه بعينك جايب معاها سنادق قايمة سنادق، وزاد عليهم ما نعرفش قداش من مملوك.
0: باي هذا الكل علاش؟ يا اخي طمع في حاجة ولا حبي ولي من جماعة الأقصر؟
1: انت شفت قطوسي استاذ الربي، انت ما كل خطوة بحسنتها، اعطيني نعطيك وهدي لي نهدي لك. هاي هاي هاي في سهزك اللي في يدك قريب يدخل وراه. كان تحب تتفرج على هدية قايد صفاقس اقف وراك الشباك تو تشوف كل شيء بعينك، اما رد بالك يشوفك الباش مملوك ولا واحد من الصبيحيه.

0: سيدي بكر جلولي جيت فقس.
1: قل له يتفضل.
0: حاضر سيدي.
2: السلام على سيدنا الأمير المعظم.
1: وعليكم السلام يا سي بكار، أهلا وسهلا. اتفضل اتفضل اقعد بحذايا.
2: بارك الله فيكم. بسم الله بسم الله الحمد لله.
1: شنيا أحوال صفاقس وشنيا أحوال الزيتون هالعام؟
2: الله بخير بخير يا سيدنا الحمد لله. يسلموا عليكم يا سيدنا، يستناو في طلعتكم البهية إن شاء الله. صبا سنا يا سيدنا على كيف كيفك، وخير ربي كثير ما شاء الله. ها سيدنا، شنو أحوال مولانا علي باشا؟ شنو ذهنش شوية تفرهدش؟
1: الحمد لله، بارك الله فيك يا سي بكار. حال المريض ربي يفرج عليه.
2: البركة فيك يا سيدنا، وإن شاء الله ربي يطول في عمره وفي عمرك.
1: أشنية هالزيطة اللي عملها؟ لابد من الهدايا، ما كتجي كيف العادة وتدخل علينا كيف اللي داخل دار أهلك.
2: ما يغلى شيء على مولانا، الكل من خيرك ومن فضل سيدنا وفضل المولى عز وجل. وهالشيء اللي تشوف فيه يا سيدنا ما هو إلا هدية متواضعة.
1: هذه متواضعة، اتقي مولاك يا قايد. ما نقول لي الهدية الكبيرة كيفاش.
2: ربي قدرني عليها يا سيدنا. هل تشوف فيه الكل من القسطنطينية، جبتوا المولانا عربون إخلاص ومحبة. إن شاء الله يا سيدنا تعجبكم وترضاوا علينا بحول الله.
1: أش فيهم هالصنادق يا سيدي بكار؟
2: اللي يرضي مولانا خليها في الستر.
1: باه، وهذوك؟
2: هذوك يا مولاي مجموعة من المماليك من كل بر، دربتهم قبل ما نجيبهم لهنا باش يخدموك كيف ما تحب وتشتهي يا مولاي. ما يعرفوا كان الخدمة والطاعة العمياء، تن عليهم يا مولاي. فيهم واحد يوسف. يا يوسف تقدم تقدم تقدم. تقدم تقدم لهنا ما تخافش. هذا يا سيدي اسمه يوسف، وقفت أنا بنفسي على تربيته وعلمت القرآن ولغة البلاد، ما شاء الله ولا يتقنها مليح. إن شاء الله يلقى القبول منكم ويكون كيف ما حبيته باش يكون. تقدم تقدم تقدم من سيدنا، بوصلوا يده. شنو في ساعة نسيت؟
1: مش لازم مش لازم. باش مملوك يا باش مملوك.
3: نعم سيدي.
1: خذ هالجماعة وهزهم، دربهم كيف ما تعرف، وخليهم في خدمتنا.
3: حاضر سيدي.

0: بعد مضي سنتين،
1: يوسف عشب، شو تعمل وحدك؟ قوم قوم اقعد مع اصحابك، فدلك معاهم والعب معاهم، ما تقعدش وحدك هكا، راهي الوحده مش هما تكثر من التخمام. انت تبارك الله عليك مازلت صغير، ها هكا توا، هيا قوم يزم التخمام، قوم.
2: خليني يا عم عباس، ما نحبش نقعد مع الاخرين، ما نحبش هالنوع من الناس، خليني وحدي احسن، الوحش ولا لذا.
1: يا وليدي لا وراك ولا قدامك، فاش تخمم؟ والله سخفني حالك. علاش دي؟ علاش هذا الكل؟ تو عندي عامي وانا نشوف فيك كل يوم، في لول جيت فرحان وناشط وتحب تتحرك وتلعب، بعدها وليت متركب وما عادش لا تلعب ولا تضحك ولا تفدلك، لا مع اصحابك اللي جيت معاهم ولا لقيتهم في القصر. كل مره نقول لك شبيه، اما تسكت عليا والا تقول لي لا لا ما بيا شيء يا عم عباس. تعالي قل لي، قل لي يا يوسف، فرد على قلبك.
2: والله يا عم عباس، يمكن مش معستك عندي ما نقول لك حتى شيء. اقعد اقعد اقعد اقعد بحذاك.
1: لا لا لا خليني واقف عايش ولدي، هنا خير، خير من اللي يشوفني هكذاك باش مملوك ويعمل فيا فتارية. يا لطف واحد طبعه مشوم، الله يصبرك عليه. قل لي كيفاش عاملين معاه بربي؟
2: راجل صعيب برشا، لكن اش باش نعمل له؟ اقعد اقعد واعمل روحك في العادة.
1: الله يهديك،
2: وهذه نوبتك الليلة معانا، الباش مملوك لا يذي بقى آخر. أقعد خلنا نحكي لك. قلقت قلقت وفديت يا عم عباس، قلقت من القصر ومن ناس القصر، قلقت من القعدة ومن ماكلة ومن الرقاد ومن كل شيء. تعرف يا عم عباس، ما شعرتش ابدا اني مملوك الا في هالقصر. من نهار اللي دخلت لهنا وحطيت ساقي في هالدار الكبيره وانا كيف الذليل. قالوا لي راك ماشي لدار البي باش تعيش في الشيخات وتكبر غادي وتولي حاجه باهيه. يا اخي ما لقيت كان باش مملوك يحكم فيا من الصباح لليل، حتى سيدنا حموده ما نشوفه كان قليل، وحتى نهار ما كلمني ولا عيط لي.
1: قل لي خي مهبول ولا شبيك يا وليدي؟ ما تنساش اللي انت مملوك عبد مأمور، وقت يقولوا لك اخدم تخدم، اعمل هاك الحاجة اعملها، تاكل وترقد وتعمل اللي يقول لك عليه الباش مملوك.
2: هذه ما هيش عيشة، هذه عيشة كلاب حشاك. والله والله دارسي بكر الجلولي خير بألف مرة من قصر برد، وحوم سفاقس خير من هالقعدة بين هالأربع حيوت المزلزة.
1: لا لا لا لا لا لا، انت تخوف يا يوسف، انا عندي 20 سنة نخدم في هالقصر، عمري ما سمعت مملوك يتكلم هكا. لا لا لا مش معقول. قل لي يا اخي، تحب تمشي الفينقة ولا تحب راسك العبين سقيك؟ احمد ربي على اللي اعطاك، غيرك ملوح ما يلقاش قرقوش باش يتعشى بيه.
2: الحمد لله ونعم بالله.
1: الحمد لله،
2: لكن كل حاجه في بقعتها يا عم عباس. عزت بي روحي، على الاقل كنت مدلل في القسطنطينيه وفي صفاقس. صفاقس وقت اللي نتفكر ايامات صفاقس تشعل فيا النار. حسبت روحي باش نعيش على طول بعد ما علمني القايد القرايه والكتيبه، لكن جنهار وسيبني كانو لا قراني ولا خسر عليا، وفرط فيا بسهولة. تقولش عليا هدا صندوق ولا شكارة. شريني وعلمني باش يتقرب بيا للأمير حمودة، وإذا بيه للقايد استنفع وللأمير عمل بيا حاجة. أنا قاعد كالختيم المذخم، لابس لابس اللبسة المزينة، ناكل ونرقد ونتعلم في ركوب الخيل.
1: ايه ايه ايه استحب آخر يا بابا، استحب آخر. ها سباق سقايد شنو شنو يزي يزي عاد يزي شيطها يا يوسف.
2: يا عم عباس نحب نخدم، نحب نعمل حاجة، نحب نتحرك، نحب نوصل لسيدنا ونخدمه، ما نحبش نقعد قاعد مزين كيف العروسة وما نسمع كان في أوامر الباش مملوك وما نشوف كان في الفساد متاع أصحابي. نحب نخرج، نحب نخرج من المحلة ونحارب معاه وندافع عليه، نحب نعمل حاجة يا عم عباس، نحب نعمل حاجة.

قدمت لكم الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية المملوك، قصة يوسف صاحب الطابعة، تأليف حسنين بن عمو، إخراج محمد المختار لوزير.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة.ان.
2: فكر فيا ومفكر فيك.

معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. وأنت والليل مع مريم الصائغ وسناء إعجاب.

إنما يذهلني كلما جئت إلى موعدنا أن لون الوقت في ساعاتنا أصبح أخضر، وأن البن في قهوتنا أصبح أخضر، وبأن الشوق في أحداقنا أصبح أخضر.

منذ الصباح يا حبيبي وأنا أراقب الدقائق الساعات تعزف لحن الانتظار. موعدي معك تأخر ووجدي لك لا سبيل له سوى الانتظار. سأقتلك سأقتلك أيتها الساعة الرتيبة، فمر انتظارك عذرا غير مبرر. لا أريد قهوتي تبرد، أريدها دافئة رائحة، رائحة بحلاوة السكر.

ما الذي يجري في تأريخي وتأريخك يا سيدتي؟ ما الذي يجري؟ كلما وزعت قبلاتي على شعرك طال الشعر أكثر.

ففيك أزهو وبك أتحرر، وموج محبتي يتألق ويرسو على مدى مقلتك. تأريخنا يعيد الزمن، ولقاؤنا سحر المكان، وحبي وحبك وعد يتجدد.

0: رقة وعذوبة وحب لا ينتهي، أنا وأنت والليل. إنما يدهشني ذلك الإحساس في كل صباح، إنما أبصره يصبح شعرا، وإنما ألمسه يصبح شعرا، وأن أشيائي وأشياؤك مهما صغرت تصبح شعرا. ركوة القهوة في حال الهوى تصبح شعرا. كتب الشعر التي تعجبنا، ضحكة البرنس في الحمام وصوت الماء ينساب على سلسلة الظهر سعيدا، آلة التسجيل وتنويعات شوبان، إضاءات موزارت ومذاق القبلة الأولى في الريق، وغوص القدم البيضاء في الموكيت، ولمس الشعر بالفرشاة، وصنع الكحل بزاوية العين. ماذا تبقى كي يصير الكون موسيقى وشعر؟ تلك صفحات من التأريخ، صفحات من التأريخ يا سيدتي، أبدا لن تتكرر، أبدا لن تتكرر. أنا وأنت والليل.
1: أحبك أحبك أحبك.

معك وجدت نفسي، وبحبك يا قطعة من روحي أشعر بالحياة، والعالم كله اختفى وبقينا نحن معا، نحن فقط، أنا وأنت والليل. مع مريم الصائغ وسناء إعجاب.

0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.

0: الأسبرين، الحبة الصغيرة التي هزمت الألم.
1: تلك الحبة الصغيرة هي واحدة من أعظم الاختراعات الطبية للإنسان، والتي بدأت قبل أكثر من 4000 عام، لما لاحظ الأطباء القدامى أن لحاء شجرة الصفصاف ونبتة إكليلية المروج يحتويان على مادة سحرية لخفض الحرارة وتسكين الآلام، فتداوى به الفراعنة. وكان أول من كتب عن هذه الخاصية هو الطبيب إمحوتب، حيث وثقتها بردية إبريس، أشهر نص طبي مصري مكتوب عام 1543 قبل الميلاد.
0: وفي القرن الخامس قبل الميلاد كتب الطبيب الإغريقي الشهير أبقراط أن مضغ لحاء الصفصاف يخفف من آلام الروماتيزم ويسكن آلام الولادة، كما استخدم العرب في العصور الوسطى هذا اللحاء كعلاج تقليدي وأطلقوا عليه اسم المادة المسكنة.
1: وفي عام 1763 كتب البريطاني إدوارد ستون رسالة إلى الجمعية الملكية البريطانية، قال فيها إنه جرب مسحوق لحاء الصفصاف على 50 مريضا يعانون من الحمى، وكانت النتائج مذهلة.
0: لكن الكيميائي الألماني يوهان بوشنر نجح عام 1828 في عزل المادة الفعالة في لحاء الصفصاف، وأطلق عليها اسم الساليسين. ثم أثبت بعده العالم الإيطالي رافائيل بيريا عام 1838 أن حمض الساليسيليك هو المكون الفعال في قشرة الصفصاف، وتمكن من استخلاصه وحدد صيغته الكيميائية وتركيبه.
1: الغريب في الأمر أن الكيميائي الفرنسي شارل فريدريك جيرهارد عام 1853 كان أول من ركب حمض أسيتيل ساليسيليك بصيغته الثابتة، أي جزيئة الإسبرين، في مختبره في جامعة مونبلييه، لكنه لم يؤمن بأهمية ما توصل إليه.
0: لم تكن النسخة نقية، فظهرت إشكالية، وهي أن المادة على فعاليتها كانت تسبب تهيجاً في المعدة يصعب تحمله، ما جعل استخدامها صعباً، فنسي أمر الأسبرين 40 عاماً، حتى أتى الحل العبقري من مختبر شركة باير الألمانية عام 1897، حيث كان هنا كيميائي ألماني شاب يدعى فيليكس هوفمان يحاول ابتكار صيغة جديدة ألطف على المعدة، لأن والده يعاني من التهاب المفاصل ولا يتحمل أثار حمض الساليسيليك.
1: استطاع فيليكس تعديل الحمض من خلال تحويله إلى مادة جديدة اسمها أسيتيل ساليسيليك أسيد بصيغته الثابتة، أي جزيئة الأسبرين، وسجلت براءة اختراع عن دواء لتخفيض درجة حرارة الجسم يوم 6 مارس عام 1899 باسم الشركة.
0: سميت الحبة باسم أسبرين تيمناً بكلمة أسيتيل المستمدة من الحمض وكلمة سبيريا في إشارة إلى الحمض المستخلص من نبتة إكليلية المروج.
1: في العام ذاته بدأ إنتاج الأسبرين على نطاق صناعي، ولم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى أصبح أشهر دواء في العالم، وتم استخدامه في الحرب العالمية الأولى لتخفيف آلام الجرحى والمرضى. لكن هزيمة ألمانيا في الحرب دفعت الحلفاء إلى اعتبار الأسبرين ضمن بنود التعويضات التي فرضت على ألمانيا بموجب اتفاقية فرساي عام 1919، فتمت مصادرة حقوق شركة باير لمصلحة كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: ولاحقاً اختلفت الشركات الغربية حول كيفية تقاسم هذه الحقوق، وانتهى بهم الأمر لمنازعات قضائية انتهت عام 1921 باعتبار الأسبرين ملكاً لعموم البشرية، لا يمكن لأي شركة احتكار تصنيعه.
1: واليوم يستهلك البشر سنوياً نحو 120 مليار قرص من أكثر الأدوية إنتاجاً وتوزيعاً في العالم، والذي بدأ بين أيدي الفراعنة وأطباء الإغريق وانتهى في مختبر ألماني.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
1: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
1: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
1: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
1: أصل الأشياء،
0: من إعداد عمر برادعي،
1: تقديم لبابا يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
2: أصل الأشياء.
3: إذاعة قفصة معك،
4: راديو قفصة.ان

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم. الأخبار.
2: سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني لرصد الجوي درجة أرضية اليوم في حدود الساعة 9:04 بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريشتر بمنطقة جنوب شرق المكناسي بولاية سيدي بوزيد. أعدت المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة كبار السن بقبيلة برنامجا جهويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، يتضمن جملة من الأنشطة تنطلق بداية من يوم غد وتمتد لغاية 13 أوت، من ضمنها تنظيم فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش. في العالم، قالت جماعة الحوثي أنها هاجمت مصفات أرامكو في جازان بالسعودية اليوم بعد يومين من توقيع المملكة الاتفاقية الدفاعية مع تركيا وباكستان. عين الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم محسن رضاي أمين المجلس الأعلى الأمن القومي في إيران خلفا لمحمد باقر ذو القدر الذي استقال من منصبه. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز بات جزءا من جغرافيا المواجهة، وأن استراتيجية إيران الحالية الحفاظ على المضيق إلى حين موافقة الجانب الأمريكي على شروط طهران.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت ناصرها ووليها ومولاها.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن،

فوق الحب والنوى. أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

اللهم أنت الرزاق ذو القوة المتين، أنت خير الرازقين، ترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. رب، أنت الذي خلقتني وأنت الذي تهديني وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني. رب، اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب، هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في العالمين، واجعلني من ورثة جنة

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: مؤسسة الإذاعة التونسية تقدم طريق الهدى. تأليف الشريف شقرون. مراجعة الأستاذين أحمد خير الدين وحسين الجزيري. بطولة محمد الصياري أبو سفيان، صالح الرحموني الحكم بن هشام، أنور العياشي سعد بن معاذ، صلاح مصدق عتبة بن ربيعة، ومقداد مسلم في دور حمزة بن عبد المطلب. طريق الهدى إخراج محمد المختار لوزير.
2: ولم يطل تردد فتيان قريش أمام باب الغار، فلم يلبثوا أن عادوا يجرون أذيال الفشل والخيبة. وردد الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، الله أكبر.
3: لم نقف لهم على أثر يا أبا الحكم.
4: إنها لن نكبة النكباء والمصيبة الدهماء. إنه لعار أن يعجزكم رجلان يا عسلان لا حول لهما ولا قوة، وأنتم عصبة كثير عددها وافر سلاحها.
5: خفف من غلوك يا أبا الحكم، ولا تقس على فتياننا، وانظر لنرى رأيا آخر.
4: هل لك رأي يا عطبة؟
5: كيف تريد أن تنال عدوك وأنت لا تبذل في ذلك شيئا؟
4: إني لا أتنازل عن كل مالي لمن يأتيني بمحمد حيا كان أو ميتا.
5: تنازل عن 100 من إبلك فحسب.
4: لقد فعلت.
5: فأعلم الناس بذلك.
4: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ألا فأعلموا أني تنازلت عن 100 من إبلي لمن يأتيني بمحمد حيا أو ميتا؟ نعم، إنها ثروة لمن يريد الغنى. هل سمعتم؟ إنها 100 من كرائم الإبل.
2: وأقام الرسول وصاحبه بالغار 3 ليال، وعبد الله ابن أبي بكر يأتيهما كل مساء فيخبرهما بأخبار قريش، وأسمى تأتيهما بالطعام إذا أمست. وجاءتهما العير في اليوم الثالث، يحدوها عامر بن فهيرة، فارتحلوا إلى يثرب على بركة الله.
6: سراقة، يا سراقة، ماذا تريد يا أخي؟ لقد رأيت 3 رجال يركبون الجمال في طريق يثرب، وأغلب ظني أنهم محمد وأصحابه.
7: إنك واهم يا أخي، أتظن كل من سلك طريق يثرب هو محمد وصاحبه؟
6: أنا متأكد أنه محمد وصاحبه.
7: صغم، لا ترفع صوتك حتى لا تظن قريش أنك تضللها.
6: إلى أين تمضي يا سراقة؟
7: إلى بيتي، إلى بيتي، إذ يخيل لي أن قريشا تطلب محالة.
8: من الطارق؟
9: أنا سراقة. افتحي يا جارية، افتحي.
8: مالي أراك عجولة؟
7: إلي بفرسي وسلاحي.
8: ماذا تريد بهما؟
7: سأتبع محمدا فأفوز 100 من الإبل جعلها أبو جهل لمن يأتي به، وقد رآه أعرابي اليوم على الطريق فكذبته حتى لا يسبقني ويفوز بالإبل.

Alia! Alia, you hold your word! Alia! لذا أراهم على مرمى البصر. هذا محمد، سأفوز بالإبل. أسرع أيها الجواد، أسرع أسرع أسرع. لقد دكت عظامي من هول السقطة. لا عليك أيها الجواد، لقد أجهدتك، لن أدع الفرصة تفلت مني. إنها مئة من الإبل. أسرع أسرع أيها الجواد الكريم، أسرع أسرع أسرع. لماذا ترجع القفطرة؟ أمضي أيها الجواد إلى الأمام لا إلى الخلف. كيف؟ بل

لقد أدركتهم. ما وفزت بالإبل. هيا هيا هيا. كنت أموت. عنقي. ماذا ذاك أيها الجواد؟ ولم تكن قبل اليوم مكارا ولا كابها. انظر، يجب أن يتم ما بدأناه. هذا محمد وصاحبه، لولا مكرك لكانوا الآن في يدي ولفزت بالإبل. امضي امضي أيها الجواد، امضي وعوذ ما فاتك. هيا أسرع أسرع واختصر المراحل. من شدة العاصفة. الرمال تكاد تدفنني وجوادي في قلب الصحراء. لعله غضب محمد الذي فعل بنا هذا.

أدعو الله أن يطلق فرسي، وأقسم غير حادث لا رد لكل من خرج في طلبك. الغوا يا رسول الله، الغوا يا رسول الله. أكرمك يا محمد وأنبلك، أردتك بسوء فأردت لي الخير. والله لا أرجعن فأكون لك حاميا ولدعوتك داعيا.

0: فعد من حيث أتيت. إنها تؤكد الأمر. ما ضرك لو سعيت معي؟ فعلنا ندركه، فيكون لك نصف ابن أبي شهر ويكون لي النصف الآخر.
1: قلت لك لم أرى أحدا على هذا الطريق، فعد من حيث أتيت.
2: هيا أيها الجواد.
3: ماذا تريد يا سراقة؟
1: أريد أن أبلغك خبر يا أبا جهل.
3: عن أي شيء؟
1: عن محمد وصاحبيه.
3: أعندك في شأنهم خبر وتكتمه عنا؟
1: لقد خرجت منذ أيام أريد محمدا وصاحبيه طمعا في إبلك، فهل تعلم ماذا حدث لي؟
3: وكيف أعلم وأنت لم تخبرني بعد؟
1: قامت في وجه الصحراء حتى خيل إلي أني أكاد أدفن تحت الرمال ومعي جوادي.
3: لعلك تريد أن توهمنا أن محمدا هو الذي فعل ذلك.
1: كبى جوادي مرات ومرات وأنا على بعد خطوات منه، ثم ساخت أقدامه في الرمال وأنا فوقه، فسألت محمدا الأمان.
3: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟
1: إن الله يا أبا جهل يحفظ محمدا لأمر فيه خير الدنيا. لقد عدت وأنا أحرص الناس على أن لا يعلم بوجهته أحد. هانذا أخبرك، وقد أمنت عليه لبعد الشقة بينه وبينكم، والله لا يظهرن أمر محمد ولا يمكنن الله دعوته بين الناس.
4: كنتم مع طريق الهدى، تأليف الشريف شقرون، تمثيل
5: البشير الغرياني، سميرة العمري، صالح جدي، عامر المثلوثي، فتحي ميلاد، عماد المي، نصيب البرهومي، معز بن طالب، حسونة ناجي، المنصف العجنقي، مراد الغرسلي، إصلاح العمدوني، جهاد اليحياوي، مصطفى القضاعي، وناصر العكرمي.
4: توظيب إدريس الشريف، مساعد مخرج ثاني حسونة ناجي. هندسة الصوت وتنفيذ التركيب والمزج حسام قدرية. مساعد مخرج أول عماد الوسلاتي. إخراج محمد المختار الوزير.
6: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إلهنا، يا مالك الملك، يا بارئ يا مصور، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. ربنا إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. إلهنا، على باب فضلك وقفنا، فاستجب دعاءنا، إنك السميع المجيب.
1: لا يا رب أتمم لي بخير

الحشر العذاب.

0: لقد سعد الذي لله يرجو تسامى رفعة وسمى رحابا. فإن قالوا اتخذ لك أي جاه فخذ تقواه جاهك والمآبا. فإن قالوا اتخذ لك أي جاه فخذ تقواه فخذ تقواه جاهك والمآبا. وإن قالوا اتخذ لك أي كأس فخذ من كأس عزته الشرابا.
1: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تنفس الصبح ولاحت تباشير يوم جديد، نسأل الله فيه اللطف والعافية والنجاح في مسعانا جميعاً.

التقى فيلسوف بشاب جميل الصورة، ولما امتحنه وجده جاهلا فقال: أما البيت فحسن وأما ساكنه فقبيح.

قال بعض الحكماء: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم.

هذا البيت من الشعر للبهاء زهير من أبيات بعث بها إلى صديق له كان قد فقد أمتعته في عاصفة بحرية نجا هو منها، وهي بالتالي أبيات تنسيك كل مكروه ما دمت سالم البدن.

لا تعتب الدهر في خطب رماك به أن استرد، فقدما طالما وهبا. حاسب زمانك في حال تصرفه، تجده أعطاك أضعاف الذي سلبا. والله قد جعل الأيام دائرة، فلا ترى راحة تبقى ولا تعبا. ورأس مالك وهي الروح قد سلمت، لا تأسفن لشيء بعدها ذهبا.

كثير من الأغنياء يشعرون بالتعاسة عندما يدركون أن هناك أشياء كثيرة تجلب السعادة لكنها لا تشترى بالمال، ويحس بالتعاسة كثير من الفقراء حينما يدركون أن هناك أمورا كثيرة تجلب السعادة لكنها هي الأخرى لا تأتي إلا بالمال. هذه المعادلة التي جسدتها تلك الحقيقة التي عبرت عنها هذه الكلمات تحمل كثيرا من عدالة السماء، وتقرر حقيقة بسيطة لكنها صادقة، إنه لا كمال في الحياة ولا اكتمال لدى الأشخاص، كل شيء فيها يعتريه أو يتخلله نقص، وكل شخص مهما كان يحس أن الحياة ليست زهورا كلها، وأنه بقدر ما فيها من بسمات فإن فيها دموعا، وبقدر ما فيها من ورود فإن فيها أشواكا، وتلك عدالة بين الفقراء والأغنياء والقدامى والمحدثين والنساء والرجال. وتجسيد العدالة يكون في النهاية التي يؤول إليها الناس جميعا، الفناء، حيث لا يستطيع أن يفر منه أحد أو يدفعه أحد. يتساوى في ذلك الرفيع والحقير والغني والفقير.

قال محمد بن يزيد: أتيت الخليل بن أحمد فوجدته جالسا على حصير صغير، فرحب بي ووسع لي، وكرهت أن أضيق عليه فانقبضت عنه قليلا، فأخذ بعضدي وقربني من نفسه وقال لي: إنه لا يذيق سم الخياط بمتحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. وسم الخياط هنا هو ثقب الإبرة.

قال الأحنف بن قيس: من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء، ومن غص بالماء فلا مساغ له، ومن خانه ثقاته فقد أتي من مأمنه.

وقال العباس بن الأحنف: قلبي إلى ما ضرني داعي، يكثر أحزاني وأوجاعي، كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي.

من شيم الكرام العفو والصفح والتسامح. وإليكم هذه القصة المؤثرة. لما قدم نصر بن منيع بين يدي المأمون وكان قد أمر بقتله، قال: يا أمير المؤمنين، اسمع مني كلمات أقولها. قال: قل. فأنشأ يقول: زعموا بأن الصقر صادف مرة عصفور بر ساقه التقدير، فتكلم العصفور تحت جناحه والصقر منقض عليه يطير. قال له: إني لمثلك لا أتمم لقمة، ولئن شويت فإنني لحقير. فتهاون الصقر المدل بصيده كرما، وأفلت ذلك العصفور فعفى عنه. إلى هنا ينتهي هذا اللقاء، سنلتقي بمشيئة الله تعالى. دمتم أيها السادة الكرام في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمات مذيئة. كلمات مذيئة يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين

إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم.

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد.

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. رب كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقصني أبدا، وذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي، وانظر على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: والصبح إذا تنفس.
2: الحمد لله الذي لا يشرك في حكمه أحدا، أحصى كل شيء عددا، وأهلك الكافرين بددا، وجعل لكل شيء أمدا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليوم الصباحي والصبح إذا تنفس. هل تساءلتم يوما كيف يوسوس الشيطان للإنسان؟ متى ينجح في إغوائه وإضلاله؟ لمعرفة الإجابة تابعونا جيدا. الشيطان الرجيم أحبتي هو عدو الإنسان اللعين الأول، موكل به، يلازمه كظله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. أخذ عهدا بين يدي الله بإغواء بني آدم بالوسوسة لهم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أسلوب الشيطان في الغواية هو أسلوب طريف وغريب، فيه تدرج، فيه ترصد، فيه عدم استعجال، والمضمون متاع الوسوسة هو الحث على الفواحش والمنكرات. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشياطين ترسل إلى الكافرين لتحريك شهواتهم ونزواتهم، وهو معنى قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. أساليب الشيطان في الغواية تختلف حسب نقطة ضعف الإنسان. بعض من الناس يهمهم الشيطان بأنه ينصحهم، كما عمل البونا آدم وأمنا حواء، أقنعهم بأن الشجرة ذيك اللي ربي نهاهم باش يأكلوا منها هي شجرة متاع خلد، شجرة متاع ملك عظيم. قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما، أي أقسم لهما، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بعض من الناس يزين لهم الشيطان أعمالهم ويبررها لهم. مثلا تبدأ أنت في جلسة متاع نميمة، يقنعك الشيطان يقول لك ماكش تعمل في حاجة خايبة، كل واحد يجب ده فعله، ويقول لك مشي قاعد تكذب عليه ولازمك تشهر بيه، قاعد يعمل في حوايج خايبة لازمك تحكي بيه. ناس أخرى الشيطان يلعب لها على وتر الغرائز، وتر الشهوات، وناس يلعب لها على وتر المال والكسب الحرام، وناس على وتر اللهو والمجون والمزامير. ربي عز وجل قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم ناس أخرى يطرق الشيطان الأبواب الكل ومن الجمش يوسوس لهم لين يجرب معاه باب العبادة ويخليها يحس بالعجب، بالزهو بالذات، بالرياء، ويبدأ يلوج على التفاخر والتباهي بين الناس، ويغيب عنه الإخلاص لله عز وجل. وشنية النتيجة؟ يولي العمل متاعه الصالح عمل مردود، عمل باطل، كما يعطي فلوس الفقراء باش الناس تحكي عليه وتقول عليه سخي وكريم وجواد. يكون هكا الشيطان نجح في إغوائه وإفساد عمله الصالح. ربي عز وجل قال في هؤلاء: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن أنك تحكي بحاجة باهي عملتها، وتأذيك الفقير وتحكي على الفقر متاعه. كالذي ينفق ماله رياء الناس. إذا أنفق المال مش الوجه ربي، وإنما تفاخرا وسمعة وطلبا للرياء بين الناس. كيفاش نتحر من وسوسة الشيطان؟ الوصفة الأولى التوبة إلى الله، عدم اليأس من رحمته. الثانية أن نداوم ديما على الاستعاذة بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الثالثة أن نداوم على تلاوة القرآن وخصوصا آية الكرسي. إش قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما قرأ إنسان آية الكرسي إلا وما زال عليه حافظ، ولا يقربنه شيطان حتى يصبح. وتذكر أحبتي دائما قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم أجرنا من غواية الشياطين، واجعلنا من التوابين المستغفرين السالمين الغانمين. آمين يا رب العالمين.
1: والصبح إذا تنفس.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
3: باقة الصباح.
4: باقة الصباح.
3: باقة الصباح.
5: مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في باقة جديدة من باقات الصباح على موجة إذاعة قفصة.

خلق الله تعالى الطبيعة وأودع فيها كل أسرار الجمال والدهشة، فهي أساس كل شيء جميل على كوكب الأرض، كما أنها السبب المباشر للحصول على ما تحتاجه الكائنات الحية من طعام وماء وخيرات. ومن أكثر ما يميز الطبيعة أنها متنوعة ومتغيرة، وتختلف باختلاف الأماكن والفصول، وهي ليست محكومة بالثبات، بل إنها متجددة بشكل دائم وبعيدة كل البعد عن الملل. وهذا كله لأنها من صنع الله تعالى الذي أبدع كل شيء خلقه، فمن أراد أن يأخذ وجبة كبيرة من الجمال فما عليه إلا أن يتأمل في الطبيعة بكافة أشكالها.

0: تنقسم الطبيعة إلى أقسام كثيرة، وكل قسم منها له ما يميزه من نباتات وحيوانات وظروف معيشية ومناخية. فالصحراء مثلا لها جمالها الخاص، فمن يتأمل جمال طبيعة الصحراء برمالها الذهبية وتشكيلات الكثبان فيها يصاب بدهشة كبيرة لشدة هذا الجمال، خصوصا عندما يزداد هذا الجمال نباتات الصحراء وحيواناتها التي تعلمنا الصبر والتحمل. أما المتأمل في الطبيعة البحرية فيشعر بفضول كبير يدفعه لاكتشاف مكونات هذه الطبيعة بما فيها من بحر وكائنات تعيش في أعماقه، وهذا ينطبق أيضا على الجبال والأنهار والسهول والوديان والغابات الاستوائية المدهشة.
1: باقة الصباح.
0: مستمعين الأعزاء، من عادة الطبيعة أن ترتدي أثوابها المختلفة بما يتلائم مع فصول العام، ففي الشتاء تصبح أشجارها جرداء وعارية الأوراق، وقد ترتدي ثوبها الأبيض الثلجي. أما في الربيع فالأزهار هي سيدة الموقف، وتزينها الفراشات والعصافير الملونة التي تضفي لحنا رائعا في الأجواء، فتصبح الطبيعة أجمل وأجمل. وهذا ينطبق أيضا في الصيف والخريف، ففي كل فصل خصوصية تتميز بها الطبيعة، فهي متصالحة مع دوران الشمس وتعاقب الفصول ولا تخلف موعدها أبداً.

الطبيعة مستمعينا هي هبة الله تعالى لجميع مخلوقاته كي تعيش فيها وتكون جزءا منها، كما أن الله تعالى سخر الطبيعة وكل ما فيها للإنسان كي يستمتع فيها ويستفيد منها. ومن حكمة رب العالمين أنه جعل الطبيعة متغيرة وغير ثابتة على حال، وذلك لإحياء سنة الله في خلقه وهي سنة التغيير. ومن المعروف أن الطبيعة تسخر بالكنوز التي لا تقدر بثمن، فهي موطن الإنسان والحيوان والنباتات، وهي مصدر الطاقة الإيجابية الذي يجعل الحياة أجمل وأكثر سحرا. فالطبيعة تبعث في النفس الأمل وتمنح الإنسان كمية لا حدود لها من الجمال والسحر.

الطبيعة أم حنونة، تقسو أحيانا لكن قسوتها دوما لهدف. ففي الشتاء تتمرد الطبيعة على كل شيء، فيها العواصف والأعاصير وتثور فيها الرياح العنيفة، لكنها تجود بالمطر الكثير الذي يحيي الأرض والزرع ويسقي الحيوان والنبات والإنسان. أما في الربيع فإن الطبيعة تمارس سطوتها مثل عروس فاتنة الجمال، فتتميز بالزهور والخضرة وتتعطر بروائح الورد والياسمين، وتشرق عليها الشمس خجولة تداعب الورود وأغصان الأشجار. فالربيع هو السر الأجمل للطبيعة لأنها ترتدي حلتها الجميلة فيه. لذلك فإن حنان الطبيعة يظهر كثيرا في الربيع الذي يعد فصل الطبيعة الأكثر إشراقا.

على الرغم من تقلبات الطبيعة في الفصول الأربعة، إلا أن سر جمالها يكمن في هذا التقلب، فالطبيعة مزاجية جدا، وأحيانا تبدو وادعة وأحيانا تغضب وتثور. فالزلازل والبراكين والأعاصير ما هي إلا لمحة بسيطة عن غضب الطبيعة. فالله تعالى الذي خلق الكون جعل سرا إلهيا في الطبيعة، وفي الوقت ذاته جعلها قادرة على معالجة نفسها بنفسها. فالأشجار التي تكسرها العواصف تعود للنمو من جديد، والبحار التي تموج وتثور تعود أمواجها للسكون والانتظام. لذلك فإن الطبيعة ستظل دوما بخير.

إن الطبيعة هي الجمال الذي خلقه الله على هذه الأرض، وهي إحدى التجليات الدالة على قدرة الله في خلقه، وتشمل الطبيعة الجبال والسهول والهضاب والأشجار والغابات والنباتات، بالإضافة إلى البحار والأنهار التي تعد أماكن يرفه الإنسان فيها عن نفسه ليبتعد عن ضجيج الحياة. ومن شدة جمالها جعلت الشعراء يتغنون بها ليل النهار. وإذا أردنا الحديث عن وصف الطبيعة في الشعر، سنجد في قول الشاعر أحمد شوقي: تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري، الأرض حولك والسماء اهتزت لروائع الآيات والآثار، ومن كل ناطقة الجلال كأنها أم الكتاب على لسان القارئ. خلق الله في الدنيا فصولا أربعة، وجعل لكل فصل ما يميزه عن الآخر.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواني الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدث على حماية مزارع البطاطا من الأمراض والأفات. عندنا الحماية من الميلدو والألترنارية. يعتبر الميلدو والألترنارية من أهم الأمراض الفطرية اللي تصيب مزارع البطاطا أثناء الدورة الزراعية، وهي تصيب الجهاز الخضري وتنجم زادة تصيب حتى الدرنات إذا استفح المرض بالمزرعة بسبب عدم التدخل بالمبيدات الفطرية بصفة وقائية. جودة عملية المداوات عندها أهمية كبيرة للحماية من مخاطر انتشار المرض على الجهاز الخضري، وتعتبر المداوات الوقائية السبيل الوحيد لحماية مزارع البطاطا من مرض الالترناريا وخاصة مرض الميلديو. يمكن استعمال مبيدات فطرية معينة في نفس الوقت من مرض الالترناريا ومرض الميلديو، يعني نداو مرة واحدة للمرض الزوز. عندنا المبيدات اللاصقة، المادة المفاعلة متاعها مش تكون إما المانكوزاب إما المناب إما الكويفر ميتال وإلا كلوروتالونيل. عندنا زاد المبيدات الجهازية، المادة الفاعلة تكون الميتيرام دو زينك وإلا البيراكلوستوبين. وعندنا زاد المبيدات القابلة للامتصاص، المادة الفاعلة متاعها هي مش تكون سيموكسانيل معها الفوموكسادون ولا زاد يكون معها المانكوزاب. بالنسبة لحماية مزارع البطاطا من أضرار الديدان السلكية، عندنا المقاومة الزراعية، ديما تفادوا غرس البطاطا مباشرة بعد المرعى، تركيز المصايد في الأراضي الجديدة للتعرف على مدى تواجد الديدان السلكية، وراو الطعم هنا يكون من القمح والمستورة اللي هم محبذين بالنسبة للديدان، وهنا يقع ترنيخهم في الماء ليلة واحدة قبل الاستعمال. نتفادوا باش نخلوا الأرض بور فترة طويلة، وعملية تحضير الأرض وتشميسها راي ضرورية للحد من عدد اليرقات على خاطر السخانة والجفاف ينجموا يقضوا بنسبة كبيرة على البيض واليرقات متاع الحشرة. وماذا بينا زادة تقليص الفترة الفاصلة بين طور النضج والتقليع. بالنسبة للمقاومة الكيميائية، يلزم ترشيد استعمال المبيدات الحشرية الخاصة بالديدان السلكية، والتدخل كان عند الضرورة كيف نتأكدوا من تواجد الأفات الزراعية. نقوموا بنثر المبيد قبل الغراسة وعلى خط الغراسة، وهنا المادة الفاعلة هي الكلوروبيريفوز مع الليتيل. بالنسبة للحشرات الضارة على الجهاز الخضري، عندنا الديدان الليلية هذوما النوكتيال والمن والرتيلة، وهنا راهو يبدا التدخل بمبيدات مع بدايه ظهور الحشرات على الجهاز الخضري، ويتم رش الجهاز الخضري بالخليط المتكون من المبيد والماء. وتوا مقالي كان نقول لكم وفقكم الله في اعمالكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: ارشاد فلاحي. اعداد وتقديم محمد بخاري.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تمام 6 صباحا، أسعد الله صباحكم جميع المستمعين الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية جفصة تم إدراج منطقتي العبابسة بعمادة القرية وبيرترش بعمادة السوينية من معتمدية سيدي عيشة ضمن مشروع التغطية الشاملة بشبكات الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026، وذلك وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيا الاتصال في إجابته عن سؤال كتابي للنائب نجيب عكرمي حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصال بأرياف زنوش وسيدي عيشة وجفصة الشمالية. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار سن اليوم الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل بالمرافقة والمساندة والتسويق. أفاد المرصد التونسي للمياه بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية تم رصدها منذ بداية السنة. أخيرا وفي أخبار العالم، أفادت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم بأن مدينة المخاب منائها تعرض يوم أمس لهجوم شنه الحوثيون بصواريخ وطائرات مسيرة، مشيرة أن الهجوم استهدف مناطق سكنية ومحطات توليد الكهرباء إضافة لمواقع عسكرية في المنطقة. كما أشارت أيضا أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 من القوات المسلحة وأكثر من 30 مدنيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح،
6: 6:03 دقائق، اليوم 12 أوت 2016. صباح الخير، صباح الورد لكم كل مستمعينا وين ما كنتم. شاء نهاركم زين، نهاركم مبروك، مرحبا بكم من توا حتى 9:30 في نسائم الصباح مع المواعيد اللي تعودتوا عليها، الفقرات القارة والاستضافات والمتابعات واللقاءات اللي اخترناها لليوم. وين ما كنتم شاء نهاركم مبروك، شاء نهار كله توفيق كله خير كله نجاح كله تحقيق الأمنيات يا ربي لكم الكل وين ما كنتم. برشا ناس توا في القهاوي في الحوانت نتاعهم، ان شاء الله برزق الحلال للجميع. الناس اللي في الثنيه سيسر واحكم، ان شاء الله توصلوا سلمين وين ما تحبوا، وان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه لكم الكل. بطبيعه فريق كامل يامن اللقاء اليوم، رافقني في الجانب التقني زميلي صدقية عارفه، وفي الاخراج الرقمي كمال عبادي. بس مع عبادي رجعت لكم من امام الميكروفون باش نطلقوا بالاغاني التونسيه، غنيه مزينه برشا لطفي بوشناقه.

كان هذا لطفي بشناق، وصلنا لستة 21 دقيقة وين ما كنتم مرحبا بكم مستمعينا حتى للتسعة ونص. مازلنا معكم في نسي من الصباح، اللهم في هذا الصباح المبارك اجعل لنا من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج، وارزقنا سعادة لا تزول ورزق لا ينقطع وراحة تسكن بها قلوبنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وبركة، واغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحب وترضى. اليوم الاثنين 10 أوت 2026، موافق ل 26 من صفر 1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة ومجاورها. الصبح كان 4:05، الشروق 5:39، الظهر بشيكون مع نصف نهار 37، العصر 4:14، المغرب 7:22، والعشاء بشيكون إن شاء الله 8:54.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

هذه وردة الجزائرية من أجمل ما غنت أوقاتنا تحلو معكم وبكم مستمعينا. مرحبا بكم في نسعي من صباح، أنتم في الاستماع لإذاعة كفسة، مازلنا معكم حتى للتسعة ونص ونعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الاثنين 10 أوت 2026. في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني للرصد الجوي بعد السبعة، طقس اليوم عامة صافي إلى قليل السحب، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وال حرارة تتواصل في ارتفاع نسبي، الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب سواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطرب بالشمال وقليل اضطراب ببقية سواحل.

0: إذاعة قفصة محبة دينا.
1: إذن 6:34 دقيقة الآن موعدكم مع الأجندة الإذاعية والموعد الإذاعي المباشرة بالنسبة لليوم 12 أوت 2026. بعد نسيم الصباح يجيكم أحمد عقوني في المرية من 10 حتى نصف النهار مع الفقرة القارة، أخبار 24 ساعة، صوت المواطن، ميكروفون الشارع والجهات، اليوم المجلس الجهوي بقفصة، والحديث عن أهم المشاريع التنموية المعلن عنها في اجتماع اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع. اليوم الحديث عن القطب التكنولوجي بقفصة، مشروع ينتظر التفعيل مع رئيس جامعة قفصة السابق السيد الإمام العلوي، والحديث عن آليات تمويل المشاريع الفلاحية والصناعية مع المكون في مجال بعث المشاريع سيد نوف الكر، وبقية الفقرات في برنامج المرأة. ثم نمشي للمسابقات وخليك ربح مع فتن هنشيري من نص النهار الماضي، ساعة أجواء المسابقات والجوائز، عيش الفن من الماضي ساعة لثلاثة، موزيكا مع فاتن خليفة، ثم صيفك على كيفك اليوم مع إينيس حمادي ورياض دبوبي من 5 حتى 8، شموس الذكية، باراسول، مواكبة لانطلاق دورة الصداقة لكرة القدم بتوزر مع المنسقة سيد حبيب الزاوي رئيس جمعية بهلال السياحة والتراث، في المصائف أجواء المخيم الصيفي ببنزارت لفوج المدينة رديف مع القائد مسلم ماجدي، تفرشيكة مع الكوتش محمد معمري، الفن وتسجيلات، وضيف الصيف اليوم الممثل نور الدين بوحجبة للحديث عن بطولته في مسرحية ولد الطلياني، وبقية الإيقاعات والفقرات في صيفك على كيفك. السهرية بشكون مع ريم محمد، نغمة وتراند، وأجواء الموسيقى بشكون من 10 حتى نصف الليل.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: إذن فكرة بالنسبة لحركة الكواكب والأبراج بالنسبة لليوم 10 أوت 2026 موافق ل 26 من صفر 1448 هجري. اليوم بالنسبة للكواكب القمر في السرطان، وغدا ينتقل للأسد استعدادا للكسوف. عطارد والشمس في برج الأسد، الزهرة في برج الميزان. عنا اقتران أو من أجمل الاقترانات في العالم، عطارد والشمس بالأسد، وحظوظ كبيرة لأبراج النارية وخاصة برج الأسد. إذن استمرار القمر في برج السرطان يوم للقمر، طاقة الحنين الروحي والبحث عن الأمان وتجلي الرحمة في القلوب. وننطلق ببرج السرطان، المحارة ليست هي المحيط لكنها تحفظ لؤلؤة القلب في صمتها، لا تدع أمواج أمزجة الآخرين تضطرب في سكونك الداخلي. قوتك تكمن في رقتك، فكن الملاذ لمن ظل طريقه في عواصف الحياة. بالنسبة للبرج الموالي برج الجدي، الحجز صامت لكنه يحمل تاريخ الجبل وأسرار الثبات. طموحك درب مقدس، لك لا تنسى الزهور النابتة عند سفح الصعود. رقق نظرتك اليوم يا جدي، فحتى أصلب القمم تنحني لندى الصباح الرقيق. برج الحمل له شوية بالعيلة وشؤون منزلية. برج الحمل، اللهب لا يستأذن أحد ليحترق، فهو فقط يمنح النور لمن حوله. شجاعتك هبة من الحبيب، فاستخدمها لبناء الجسور لا لحرقها في نار شغفك يا حمل. بحث عن الدفء الذي يشفي لا عن الحرارة التي تهلك. برج الميزان، الميزان ليس لقياس الأوزان بل لوزن الروح في حضرة الحق والسلام. ليس غياب النزاع بل هو حضور المحبة في قلب الصراع. ابحث عن التناغم في داخلك يا ميزان، وسيعزف العالم الخارجي لحنك الجميل. بالنسبة للحوت، النهر يتدفق نحو البحر لأنه يدرك أن أصله ينتمي للأبدية. سلم همومك اليوم لتيار المشيئة الإلهية واترك المجاديف يا حوت، أنت سر الماء في الوجود، فاجعل حدثك بوصلتك في ضباب الأيام. بالنسبة لبرج العقرب، النسر يرى العاصفة طريقة للتحليق فوق السحاب لا للهروب منها. التحول ليس خسارة بل هو نزع جلد قديم لم يعد يتسع لروحك. غض في صمت نفسك العميق فثم تجد الإجابات التي لا تقال. بالنسبة لبرج الثور، الشجرة لا تتحرك لكنها تعانق السماء بقائها متجذرة في الأرض. الصبر هو مفتاح جنان اليقين، فاجعل جذورك تمتد عميقا في الرضا يا ثور. قدر رغيف القناعة البسيط فهو أغنى من مائدة الطمع البادخة. بالنسبة لبرج العذراء، المرآة تعكس الحقيقة لكنها تحتاج لقلب خالي من غبار الأنا. الإتقان صلاة صامتة، فاعمل وكأن عين الله ترقب كل تفاصيلك. طهر صدرك من ضجيج الأحكام يا عذراء، وستبصر الجمال في كل ذرة وجود. بالنسبة لبرج الجوزاء، الطائر له جناحان لكن التحليق هو ما يجعله حرا في الفضاء. كلمتك بذور مقدسة، فلا تزرع إلا ما تحب حصاده في بستان الخلد. ابحث عن الصمت بين الكلمات، فهناك يسكن الحق الذي لا يفسر. برج الأسد، الشمس تمنح النور للجميع لكنها تظل وحيدة في جلال إشراقها. برج الأسد عند كسوف يوم 12 أوت 2026، يحمل لك بدايات جميلة جدا يا أسد، لكن حاول غير أي عادة سيئة عندك، انهي علاقة سامة، انهي الحقد بداخلك. هذا ما يطلب منك الكسوف، وفي الحقيقة هو الكسوف يطلب هذا من الجميع. الكسوف هو باش يكسف عنا برشا حاجات سيئة. حتى اللي حاب يبطل الدخان فرصة انه يقرر انه بطل الدخان من اليوم تحضيرا للكسوف اللي باش يكون نهار 12 أوت. القوس تعب شوية، القوس لكن عندك مصالحات شفاء. محظوظ الأيام القادمة وأنت في بر الأمان يا قوس. عطارد في الأسد والزهرة في الميزان، حظوظ وأيام جميلة في انتظارك. بالنسبة للدلو، من البيت السادس للبيت السابع، رتب أولوياتك. ثم حاجات مهمة وحاجات أهم، ما تعتبش غيرك وأنجز مسؤولياتك ولا تؤجل أعمالك يا برج الدلو.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: المواعيد الثقافية، ننطلق بولاية سيدي بوزيد تلتئم فعاليات الدورة الثانية من الأيام الثقافية الصيفية بجلمة من ولاية سيدي بوزيد من 6 حتى 8 أوت. كانت انتظمت من 6 حتى 8 أوت بتنظيم من دار ثقافة بجلمة، وكان ثم ورشات خاصة بفنون المسرح والأداء الفردي، كذلك عرض شريط سينمائي توعوي وورشات تحسيسية حول أهمية الكتاب وجداريات تحت عنوان معا من أجل غد أفضل وعرض تراثي فني شعبي فولكلوري كان في هذه المدينة في سيدي بوزيد. وضمن المهرجانات والمواعيد الثقافية في سيدي بوزيد، الدورة العاشرة من المهرجان الوطني للولي صالح سيدي بالطيب من معتمدية سيد علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد، اللي كان فيه تنشيط ثقافي، كان ثم سباقات للخيول والمهاري والعدو الريفي والفروسية وسهرات فنية كانت حضر فيها الفنانة سماح جلول ونسرين حسني وشيب دالي وغيرهم من السهرات اللي كانت حاضرة في الأجواء، أجواء التراث وأجواء المهرجانات في ولاية سيدي بوزيد. وما زال بطبيعة المهرجانات متواصلة كل مرة باش ناخذ فكرة عن بعض العروض القادمة بإذن الله في ولاية سيدي بوزيد وفي مختلف جهات بلادنا. باش تحثوا على أيام قرطاج السينما أيام، والدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية اللي بيشكون من 12 حتى 19 ديسمبر 2026، وتم الأعلان عن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية. المسابقات تشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة، كذلك مسابقة قرطاج السينما الواعدة. آخر أجل بيشكون نهار 15 سبتمبر 2026. بطبيعة تدخلوا عبر منصة الإلكترونية الخاصة بالمهرجان inscription.jcc.tn، تاخذوا أكثر تفاصيل وتشاركوا في المسابقات الخاصة بالدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية.

0: خاصة فيك باللي على 91.8. أهم المشاريع التنموية المعلن عنها في اجتماع اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع. القطب التكنولوجي بقفصة، مشروع ينتظر التفعيل. آليات تمويل المشاريع الفلاحية والصناعية. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام 7 صباحاً، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الري بولاية توزر، من أبرزها تجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكة الرية وإدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية، هذا إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وإصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية أمس الأحد على الساعة 9 ليلا و4 دقائق، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم رشتر بمنطقة جنوب شرق المكناسية من ولاية سيدي بوزيدة. أعلنت وزارة التربية أن اليوم 12 من أوت الجاري هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليين لمناظرة انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقنية. أعلنت أنه عليهم تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في 4 من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقنية بعنوان 2026 على الشبكة التربوية udinet.tn. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. أخيرا وفي أخبار العالم، أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج مناطق سيطرتها في جبالية شمالية قطاع غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: معاك تطوى مرايتنا. نسائم الصباح،
3: صباح الخير يا حلوين،
4: صباح الخير وكل الخير،
5: صباح الخير،
6: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
5: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
7: صباح الخير يا أغلى الناس.
8: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.

0: أحوال الطقس. 7:04 وين ما كنت مرحبا بكم اليوم الاثنين 10 أوت 2026. باش ناخذوا فكره عن احوال الطقس بالنسبه اليوم والايام الجايه. حاضره معايا سعيده بن صالح من المعهد الوطني لرصد الجو. صباح النور مدام سعيده.
1: صباح النور اخت بسمه، تحيه ليك ولكل مستمعي ذات كفه.
0: اذا شنو احوال الطقس اليوم والايام الجايه ان شاء الله؟
1: أي طقسنا الله يلهي متذيه في استقرار نجم نقوله. سحب قليلة على أغلب مناطق البلاد، تتكثف ساعات بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط. مثلاً في عيدية تذكر الحقيقة الأيام متذيه بالنسبة للسحب الرعدية. إن شاء الله كثما تحيينات نمدكم بكل التفاصيل. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشرقي تكون ضعيفة لمعتدلة وتتقوى نسبياً بعد الظهر، خاصة في منطقة سرات، وبالتالي البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب في منطقة سرات بعد الظهر. حرارة اليوم في ارتفاع طفيف.

0: بقية الجهات مع ظهور الشتاء محليا. يعني بالنسبة للأربعة والخميس تواصل الطقس في استقرار، والحرارة يعني تكون في ارتفاع طفيف في يوم الأربعاء، ونهار الخميس تكون في نفس المعدلات مقارنة بيوم الأربعاء إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا مدام سعيد، يعطيك الصحة، يومك سعيد وإلى اللقاء.

كان هذا محمد مجذوب. وصلنا لسبعة وعشرة دقائق. وين ما كنتم نهاركم زين إن شاء الله. نهاركم مبروك لكل مستمعينا. سيسر روحكم كيف فتنية إن شاء الله توصلوا سالمين وين ما تحبوا إن شاء الله بتحقيق الأهداف والأمنيات. خليني نعطيكم ربما للناس اللي ما سمعتش بالمناظرة الخاصة بشركة النقل بتونس انتداء ب 580 عون بشركة النقل بتونس. الخطط بين سواق بين عون مؤهل عون تقني مهندسين تقني سامي عون تنظيف وعوان حراسة. التسجيل باش يكون حصريا عبر الموقع الويب للشركة ابتداء من يوم 12 أوت إلى غاية يوم 8 سبتمبر. باش يتم تمكين كل مترشح من فضاء خاص به يقع الدخول ليه عبر اسم مستخدم وكلمة عبور تحصل عليهم خلال عملية التسجيل باش يتمكن من متابعة الملف متاعه.

جميل جميع مراحل المناظرة طبقا للمعايير والإجراءات المبينة بالجدول اللي حطته شركة نقل بتونس فيما يخص المناظرة هذه لانتداب 580 عون في خطط مختلفة.

هذا حسين الجسمي باش يغنينا اه يا خليلة. لكن قبل هذا خليني زيد نذكر الناس ربما اللي تحب تدخل تقري في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة ليعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو شهادة الوطنية للمهندسين. يشمل انتداب اختصاصات الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها، الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها، الإعلامية أو ما يعادلها، الفرنسية والإنجليزية. اليوم 7 سبتمبر 2020 باش يكون آخر أجل لإيداع ملفات ترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد، ويضمن الملف نسخة من الشهادة العلمية، نسخ من شهادة الخبرة، ونسخة من بطاقة تعريف وطنية، إلى جانب السيرة الذاتية. بطبيعة فتح باب الترشح في إطار تأمين حاجيات التأطير والتدريس بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة خلال السنة الجامعية 2026-2027.

هذه نانسي عجرم 7:21 دقيقة. نهاركم مبروك وين ما كنتم مستمعينا. نتحدث شوية وبعض الأرقام اخترت لكم اليوم خاصة بصيف السنة بالذات. صيف السنة اللي كان صعيب برشا نجم نقوله على الناس وعلى العائلات وعلى برشا قطاعات. ثم خسائر معناها كانت مادية في برشا مجالات اللي هي تخدم بالضوء زادة في الديار اللي عندهم تجهيزات تحرقت. برشا حاجات حصيلة صارت في شهر جويلية بالذات وبالتحديد من 18 حتى 24 جويلية. الفرقة الفنية التابعة لشركة تونسية للكهرباء والغاز سجلت 18294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية مع موجة الحر الشديدة اللي أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل البلاد، مما خلى استيك إنها تتخذ إجراء القطع الإرادي للتيار الكهربائي لتخفيف أحمال حفاظا على الشبكة. بطبيعة كان ثم تذمر وشفناها حتى في احتجاجات قاموا بها معنا مواطنين في بعض الجهات من بلادنا فيما يخص قطع الدوري للتيار الكهربائي في أوقات مختلفة، خاصة أنه ساعات يصير قصان الضوء من غير حتى أعلام معناها وبطريقة متكررة اللي أدت إلى عدة معناها خسائر مادية. في نفس الفترة بالذات المرصد التونسي للمياه يسجل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة وربما هي أعلى حصيلة منذ سنوات. في تقرير حول خريطة العطش 549 تبليغ من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب. هذا مؤشر يعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية، وبطبيعة هذا زاد يعكس أنه يلزم تكون ثم خدمة أكبر على الشبكات الخاصة بالمياه وكذلك الشبكات الخاصة بالتيار الكهربائي في تونس. حتى ما تعودش الصيف هذا ما يتعودش خلال يعني الله لا يقدر معناها الفترات الجاية. تقريبا هذوما الأرقام اللي اخترتهم لليوم 18294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي من 18 جويلية حتى 24 جويلية و608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه.

0: إذاعة قفصة قفصة محبة دينا. فلاش سبور
1: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اولى مواعيدنا الرياضيه عبر اذاعه قفصه. البدايه بالمقابلات الوديه لفرقنا التونسيه اللي تحضر لبدايه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي بتكون نهايه الشهر الجاري. مقابله كان جمعه البارح منتخبنا الوطني التونسي لاقل من 21 سنه بفريق تقدم الرياضي بسقيط الدير الوفد الجديد للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، كان فاز وديا كما ذكرنا على منتخبنا بنتيجه هدف مقابل صفر. هدف سجله لاعب زياد العلوي في لقاء دار في أنيكس أولمبي رادس، مقابلة ودية أخرى بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية لأقل من 23 سنة ولأقل من 21 سنة اللي بتشارك في الألعاب المتوسطية في إيطاليا الفترة القادمة. بالنسبة لبقية المقابلات نذكر نجم المتلاوي مبرمج مقابلة مع النادي البنزرتي، باش نعطيكم البرنامج. هو في الحقيقة النادي البنزرتي كان هبط على صفحة الرسمية نتاع الفيسبوك برنامج المقابلات الودية نتاعو نجم المتلوي منذ الإعلان على التعاقدات، الحقيقة إلى حد الآن ما فماش تواصل مع الجمهور بخصوص الصفحة الرسمية للفريق. يلزمنا نتصلوا باش نعرفوا شنو بالضبط الأخبار الموجودة والمقابلات الودية. فرجاء من الأخيان في نجم المتلوي إنه يعني يعطونا المعلومة من خلال الصفحة الرسمية للفريق. دونك نادي بنزرتي برمزوز مقابلات ودية استعدادا للموسم الجديد. السيابي باش يواجه شبيبة العمران اليوم على الساعة 5 مساء بملعب 15 اكتوبر ببنزرت، فيما سيواجه في المباراة الثانية نجم المتلاوي يوم 15 اوت الجاري. هذا البرنامج بالنسبة للنادي البنزرتي. الملعب التونسي كان تعادل مع شباب الوزداد الجزائري اللي يعمل في ستاج في تونس بهدف لمثله في المقابلة الودية اللي جمعتهم طبعا في اطار تحضيرات زوز فرق في عين دراهم لاستعدادا لبداية البطولة الجزائرية والتونسية. النجم الساحلي كان فاز في لقاء الودي أمام الأولمبي الباجي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة اللي دارت بحمام بورقيبة استعدادا لبداية الموسم الرياضي الجديد. النادي الصفاقسي في المهيري كان انتصر على ضيفه نادي سان بيدرو الإيفواري بهدف مقابل صفر في المقابلة الدولية الودية اللي جمعت الفريقين يوم أمس في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. نمشي لأمل حمام سوسة الفريق اللي يرجع للرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم. الهيئة المديرة للفريق قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين الحبيب البريكي خلدون منصور وطبعا اللاعب أمين تريتر. بتبيع يعني بالنسبة لأمين تريتر مش بش يجدوا له الكونترا وفسخ عقود الحبيب البريكي وخلدون منصور. قالت الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة أنه هذا القرار يأتي بعد التصرفات اللي قام بها الملاعبية المذكورين، تمثلت خاصة في أحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل مجموعة الرياضية وتأثير سلبا على سير العادي لنشاط الجمعية، فضلا عن قيامهم بتحديد الملاعبية والتطاول على أعضاء الهيئة المديرة والإساءة للجمعية وسمعتها داخل مركز التربصات حسب ما جاء في نص البلاغ. باي برشا جمعية تاخذ قرارات مثل هذه، خاصة كما ذكرنا نحكو على يعني فريق يلعب في الرابطة المحترفة، نحكو على مسألة متاع انضباط ونحكو على احترام الأخلاق واحترام القيم واحترام الجمعية ككل والهيئة المديرة. مش نحكي على محمد سوسة فقط، نحكي على الجمعيات الرياضية الكل. باهي تاخذ قرار انك فسخ الملعبية هذوما ونما مو ياخذوا فيهم قرار حسب اللي سمعناه، ها، وان شاء الله ما يكونوش يعني الكلام اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي ما يكونش غلط، لكن حسب بعض المصادر المقربه فانه يعني قاموا باشياء يعني لا تقبل في جمعيه رياضيه. وان شاء الله علاش لا الجامعه التونسيه كره القدم تدخل الخط وتفسخ العقود نتاعهم او يعني تسحب منهم الاجازات نتاعهم بالنسبه للملاعبيه هذوم. باش نحكي على كرة الطائرة بعد شوية، لكن قبل هذا باش نكمل مع الفرقة التونسية. فهد المسماري كان أرسل تنبيه طالب من خلاله بحصول على منحة الترشح لدوري أبطال أفريقيا الموجودة في عقده، إضافة إلى بعض الجرايات النادي رفض خاصة تلك المنحة فقرر اللاعب يعني انهاء علاقته مع النادي الافريقي. هنا في الحقيقه النادي الافريقي يعني ما فهمناش يعني التفكير نتاع الفرق والقرارات نتاعهم. لاعب يمسح كونترا، اسمعي صدقي وكمال، الملاعب يصح كونترا من البنود نتاعه، فانه يلزم ياخذ المنحه في صورة ترشح لدوري ابطال افريقيا ولا تربح تشامبيونز ليغ ولا تربح البطوله. اليوم يقول له ما تاخذش المنحه نتاعك ومانيش موافق على هذا، تفسخ له عقده من الاول وتدخل في نزاعات وخلي النادي الافريقي في مشاكل اخرى، وشوفوا يعني مستثمر اخر توا. والله الحقيقه امر محير بالنسبه لفرقنا التونسيه. نجي للجهة توا نحكو على الفجر الرياضي بالكتار. تعلم الهيئة المديرة للفجر الرياضي بالكتار كافة المنخرطين وأحباء الجمعية أنه الجلسة العامة التقييمية باش تكون نهار الاثنين 18 أوت السادسة مساء بدار ثقافة الكتار، وذلك لتقييم الموسم الرياضي المنقضي واستعراض الوضعية الرياضية والإدارية والمالية للجمعية ومناقشة أهم الاستحقاقات وتحديات الفترة القادمة. الهيئة المديرة تدعو كافة يعني الأحباء للحضور والمشاركة في هذه الجلسة. النادي النفطي كان نزل بلاغ زاد يعلم فيه الكاتب العام للفريق كافة الأحباء والمنخرطين، ونتقرر عقد الجلسة العامة للنادي يوم 27 أوت والخامسة مساء بقاعة الاجتماعات ببلدية نفطة، فيها تلاوة التقرير الأدبي والمالي انتخاب هيئة مستقلة الانتخابات تشرف على انتخاب هيئة جديد الموسم القادم. حتى نص البلاغ غالطي في النادي النفطي الجلسة العامة، شنية الجلسة العامة؟ فما تقييمية، فما عادية، فما انتخابية، ماذا بينا تفسرونا خرق العادة وكو ما زاد ما ثماش يعني هي جلسة عامة فقط لا خرق العادة ولا جلسة عامة انتخابية. وإن شاء الله بالتوفيق للنادي النفطي. ونكمل جولتنا الرياضية. الجامعة التونسية لكرة الطائرة كانت أعلنت في البرنامج متاعها عن مواجهات المنتخب التونسي للكرة الطائرة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا، وسيستهل منتخبنا مشاركته بمواجهة عربية خالصة أمام المنتخب الجزائري يوم 20 أوت البرنامج، 22 أوت باش نواجه المنتخب الإيطالي، 23 أوت المنتخب الصربي، 25 أوت المنتخب الفرنسي، و 28 أوت إن شاء الله باش نواجه المنتخب البرتغالي. أخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: Automobil. Automobil.
1: سبعة وثلاثة وأربعين دقيقة وين ما كنتم مصباح الخير، مرحبا بكم، إن شاء الله طريقة سلامة لكم الكل، إن شاء الله ثنية زينة لكم، سيسر واحكم توصلوا سالمين إن شاء الله مع سخانة مع الطقس هذا ممكن تزيد شوية هكا توتر شوية في السياقة، سيسر واحنا إن شاء الله لباس. باش تحثوا اليوم على شنو الفرق بين السائق المحترف المهني والسائق العادي، هل تراه هو بعدد السنوات ولا كيفاش ولا بالتحكم والقيادة في الطريق في ربما المحافظة على سلامته وسلامة الركاب اللي معاه. نشوف الفرق ما بين السائق المحترف والسائق العادي. حاضر معايا عبر الهاتف السيد صابر كرامتي خبير في السلامة المرورية. صباح الورد سي صابر.
2: صباح الورد، صباح الفل على كل مستعمل طريق وكل مستمعي ذاتك.
1: إذا شنو هو الفرق بين السائق المحترف المهني والسائق العادي من حيث طريقة التعامل مع الطريق من برشا جوانب سي صابر؟
2: نعم، هنا نلاحظ أن الطريق معناها فيه برشا أجواء في جميع الأصناف، سواء الأصناف اللي نعرفوها اللي هي صنف باء أو صنف دل الحافلات أو صنف اللي هي الشاحنة جي معها أو صنف جيم اللي هما موجودين كل على الطرقات. لكن هنا تم اختلاف في طريق السياق، كل واحد فاش يسوق، كل واحد رؤيته للطريق فاش، مع العلم أنه تلقوا نفس التكوين في مدار السياقة، لكن هنا تم جانب كبير لازم نركزوا عليه في طريقة السياقة والتحكم في العربيات على الطرقات. هنا نعرف السائق العادي أنه هو ما هوش ديما موجود سيربولون، ما يسوقش ديما، معناها حتى المدة بتاع السياقة تكون قليلة، لا مبالاة على الطرقات، عدم احترام قواعد الجولان، ما همش الكل راهو ما نعموش، ثم اللي يقعد معناها مدة كبيرة ما يسوقش، وكيسوق معناها ما يطبقش القانون، ما يحترمش المسافات المطلوبة، ما يعطيش الأولوية لغيره، معناها نعرفوها أنه سائق مبتدئ أو سائق عادي أو سائق ما هواش معناها انتريسي بالقواعد الموجودة على الطرقات. يظهر السائق العادي أنه مش ديما سيرفولون على الطريق ويحترم القواعد المطلوبة أو قوانين الطرقات. السائق المحترف والمهني معناها نبيق قوسين مهني، أنه هو كل يوم على الطريق، كل يوم سيرفولون، اللي هو يتعاطى في نشاط المهنة بتاعه كسائق، هذيك الخدمة بتاعه. يولي هنا يظهر أن السائق المحترف يطبق القانون ويحترم بقية مستعملي الطريق، وكذلك يرى الطريق متاعه هذاك المكان اللي يخدم فيه اللي هو زون دو ترافاي معناها سائق فيه، يولي هنا يرد باله مع الخبرة متاعه، يولي يرد باله على بقية مستعملي الطريق، يولي الفيو هنا الفيزيون متاعه تختلف تماما على السواق الاخرين المبتدئين والسواق العاديين على الطريق.
1: هنا بربي سي صابر باش نسالك سؤال، هنا معناها السائق المحترف المهني ربما نحكم مثلا على سواق لواجات اللي هما يخدموا على طرقات ديما، ربما ممكن الخبره اللي اكتسبها من السنوات تخليه يحفظ الطريق، لكن مش معناه انه هو يطبق قواعد المرور سي صابر، يعني مش بالضروره.
2: هو
1: حتى ساعات نشوف هو عكس.
2: نعم نعم نعم، هو هنا للأسف مدام بسنا أنه هو مطالب باش يطبق القانون ويحترم بقية مستعملي الطريق، لأنه هو كسائق نقل عمومي أو شاحنات يلزم يحافظ على بقية مستعملي الطريق، لأنه كل يوم على الطريق، لأنه هو زاد عرضة للحوادث وعرضة لسواق أخرى ما تحترمش الأولوية. لكن هنا كنا نحكي على سائق محترف أنه هو يرد باله على الطريق، يعدل السرعة بتاعه المطلوبة. السائق المحترف هو أقل مكلفات، أقل حوادث، ما يتحطش في إطار أنت أنه هو مجرم طريق أو عنده معناها صفة أنه أنت عدم لأنه مبالاة على الطرقات، هذاك السائق المحترف أنه رد باله هو بيده يكون رد باله على بقية تعمل الطريق.
1: ممكن هو خطر بالخبرة سي صابر يتوقع أخطاء نعم. الآخرين ونجم معناها رد الفعل بسرعة ونجم معناها يتصرف قبل وقوع الخطر يعني.
2: نعم، هنا يقول لي عنده ردة الفعل أكثر من بقية تعمل الطريق. أيوة. ومع العلم أنه هو معناها الطريق اللي يمشي فيه فريسك معناها صباح وعشية وجيدة في الليل في كل وقت يتحرك على الطرقات هذيك، معناها يعرف السيتياسيون دونجي في الطريق ويرد باله ويقرأ حسابه اللي هو يرد باله ماك الطرقات هذيك ومن طريقه السياقه نتاع الناس الاخرى، والسائق المحترف راهو مع مرور السنوات يكتسب خبره على الطرقات، يولي معناها خبره. خاطر هنا اذا كان نقول سائق عنده 20 سنه ولا سائق عنده عام ولا عامين ولا 3 سنين، معناها في اختلاف كبير حتى في طريقه السياقه كما حكينا على طريقه تظهر
1: حتى وقت الظروف الصعبه، وقت الضباب الامطار، وقت اللي تكون ثم يعني الزحام.
2: نعم. ثم نقطة مهمة نشيرها.
1: أيوة.
2: أنه السائق المحترف قبل ما يستعمل السيارة نتاعه ديما يثبتها ويراقبها، خاطر هو يسافر مسافات طويلة أو يستعمل في السيارة مدة كبيرة كوقت، أو معناها في أماكن معناها تكون بعيدة على معناها على المكان السكن نتاعه، يولي يرد باله على السيارة نتاعه ويراقب السيارة نتاعه معناها بصفة دورية، خاطر هو يعرف انه السياره نتاعو تنجم تطيح باس في الوقت، تنجم ثم مكونات في السياره عندها دوريد كبير بتتبدل ويرد باله. اما السائق العادي للاسف حتى اللي عنده مده ما ساقش يكري كهرباء ولا يسوق حتى هو بيجي عنده كهرباء
1: صوت سابق الصوت اي الصوت قاعد يقص الصوت سي صابر الصوت سي صابر ايدي الصوت قاعد يقص شويه، كان تغير في البلاصه برك فقط اللي انت فيه، حاول تحرك شوي. سي صابر سي صابر في انتظار انك تغير شوي المكان. انا نقول انه السائق المحترف مش بعدد السنوات، هو صحيح السنوات والخبرة عندها دور كبير برشا، ولكن السائق المحترف مش اللي يقود أسرع أو اللي يناور أكثر، ولا إنما هو اللي يوصل لوجهة متاعه بأمان، يحترم القانون ويحافظ على سلامته وسلامة الناس اللي معاه. هذا هو السائق المحترف بالحق، اللي نجم نقوله أنه معناها يختلف عن السائق العادي اللي نجم يطيح في برشا أخطاء ونجم يتسبب في حوادث ليه وإلا لغيره.
2: نعم.
1: أيوة.
2: إن شاء الله الصوت
1: واضح. أيوة. أي واضح حساب.
2: نرجع للسائق العادي أو المبتدئ. السائق العادي أو المبتدئ معناها يستعمل سيارته مباشرة بدون تفقد أجهزة السيارة، ينجم يهز سيارته ويخرج بها يقطع مسافة طويلة. خاصة النصيحة لكل السواق اللي ما ساقوش عنده مدة، قبل ما يستعمل السيارة يعمل راس كلام، يثبت معناها في المهارات نتاعو ويفكر سياق الله، خاطر راهو للاسف برشا حوادث تصير على الطرقات. اذا كان السائق عنده مده ما ساقش، عنده معناها مده كبيره وهو ما ساقش السياره، ديريكت يركب السياره او يكري سياره ويدخل مع بقيه مستعملي الطريق، وهنا يصير الحادث قبل، خاطر الفلكس نتاعو ضعفت وما عادش عنده اكل. نقولوا احنا الفتنه او التحكم السريع للعربه يولي يتسبب في حادث معناها ضمن بقيه مستعمل الطريق.
1: واضح سي صابر. نعم. بالطبيعه هو ممكن السائق المحترف يكتسب ثقه اكثر من لازم، تنجم تغلطوا في روحه، واحنا ديما نقولوا كما نقولوا راهو ما يغرق كان العوام، يعني راهو نجم ممكن السائق المحترف المهني نجم ممكن هو يتعرض للحادث او يتسبب في حادث حتى اكثر من السائق العادي. هذاك علاش احترام القانون والقواعد اللي كنا نحكوا فيها ديما سي صابر، وسيينة السيارة. نعم. والعوامل هذوما اللي يتسبب في الحوادث، أي سائق مهما كان خبرته مهما كان معناها قدرته في التحكم في السيارة عرضة للحوادث. هذاك علاش نسيسر. نعم. وإحنا مهما كان نشوف ساعات لواء معناها سائق لواج يجري بطريقة مش عادية، تحس روحك معناها بالحق يعني راهو معناها ساعات الثقة اللازمة هذيك اللي تخليه انه يغلط في الطريق. هذا هو سي صابر.
2: شكرا.
1: يعني
2: ان شاء الله ربي يحمي كل الطريق وان شاء الله امن ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. شكرا سي صابر كرامتي، خبير في السلامة المرورية، يعطيك صحة، يومك سعيد، والى اللقاء ان شاء الله. اثنين زينة لكل مستعملي الطريقه.

معاك تضمن رؤيتنا. أهم المشاريع التنموية المعلن عنها في اجتماع اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع: القطب التكنولوجي بقفصة، مشروع ينتظر التفعيل، آليات تمويل المشاريع الفلاحية والصناعية. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.

0: الشهر.
1: تم تفعيل مود السولد الصيفي بنجاح. باش تتمتع بأحسن لفريات اضغط على 1. باش تشري دبش بأحسن لسوام اضغط على 2. باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3. وكنت تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كان جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
0: إشهار
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: الساعة الآن تشير تمام 8 صباحا. نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. بداية هذه عناوينها: الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة تنظم قريبا دورة تكوينية لفائدة المربين المهتمين بالشأن التربوي حول استعمال آليات الذكاء الاصطناعي. وزارة الفلاحة تقرر جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الريب والتي توزن بتجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكات الري. الفريق الطبي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ينجح في إنجاز أول عملية لمعالجة جلطة دماغية حادة لإحدى المريضات. وفي الشأن الوطني، وزارة الأسرة تطلق اليوم الاثنين مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة من بعد الإنجاز، تتواصل غاية شهر أوت من عام 2027. تفاصيل النشر. في متابعتنا الجهوية، تنظم الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة يومي 17 و 18 من شهر أوت الجارية دورة تكوينية لفائدة المربين والمهتمين بالشأن التربوي لمساعدتهم على استعمال آليات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تربوي ودروس تفاعلية لفائدة التلاميذ. أكثر تفاصيل مع سندس سندي مكونة بالجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة.
4: الدورة هذه موجهة لكل المربين، لكل مهتمين بالشأن التربوي دون استثناء، باش تحقق لهم إضافة في مهاراتهم البيداغوجية من أجل تطوير العملية التربوية وتطوير دروسهم. أهمية هذه الدورة تنبع من كون الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد موجة عابرة، باش يكون هو أداة تعليمية، أداة بيداغوجية نستخدموها باش نوصل محتويات تعليمية اللي تتماشى حسب العصر متاعنا وتواكب التطور التكنولوجي وتخلي التلميذ شغل مقبل على الدرس، يفهم أكثر، توصل له المعلومة، وفي نفس الوقت حتى المدرس يبدأ مرتاح. جدد حتى في المحتويات التعليمية بتاعه، أولاً مش متعلم المؤسسيات برشا منصة تعليمية سواء باش ناخد موجودة ذات مثلاً بيداغوجية أو تمارين تفاعلية بين الأستاذ ولا المعلم والتلاميذ. هي فيها برشا محاور اللي هم مهمين لأي مربي نتعلموا الهندسة الأوامر، يعني كيفاش أنا مدرس نجم نصنع محتوى خاص بي حسب الدرس انطلاقا من فكرتي الخاصة، وبعدين كيف نوصل أنا نحقق الهدف الأولاني نتحدى باش نخدم مثلا جلسة الدرس حديثة، وبعد نجم نخدم معها تمارين تفاعلية باش يكون الدرس متكامل. والتسجيل مفتوح حاليا عبر تعمير استمارة، يدخل على موقع الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة يعمروا الاستمارة. نتمنى أن الحقوا حاجة باهي، إن شاء الله يكون الأقبال باهي.
3: أقرت وزارة الفلاحة جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمياه الريبي والتي توزر من أبرزها تجهيز 10 أبار جديدة وربطها بشبكات الري وإدراج الأبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها حسب الأولوية. وأفادت الوزارة في إجابة عن سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب رمزي الشتوي حول وضعية مياه الريب والتي توزر بأن مصالحها تتابع بصفة دورية خصائص الآبار ولا سيما مستوى التدفق والملوحة ومستوى المائدة المائية. وبخصوص أسباب انقطاع مياه الري رغم خلاص الفلاحين، أوضحت الوزارة أن ذلك يعود أساسا إلى مديونية مجامع التنمية الفلاحية تجاه الشركة التونسية الكهرباء والغاز. كما أضافت الوزارة أنه تم لاحقاً التوصل لحل مع رؤساء المجامع يقضي باستخلاص 40% من ديون سنة 2025، في حين سيتم العمل على جدولة ديون المجامع على 7 سنوات وفقاً للقرار الرئاسي. كما تشمل البرامج الرامية لحماية المنظومة الوحية وضمان استدامتها مشروع تعويض الآبار العميقة بكلفة تناهز 50 مليون دينار على أن تنطلق الأشغال فعليا سنة 2027. ويتضمن المشروع حفر آبار عميقة وتركيز شبكات الري ومنشآت مائية إلى جانب إحداث شبكات للصرفية والتجفيف. يواصل إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية قبيل لإنجاز عدد من المشاريع من بينها إحداث خزانات للمياه ومد القنوات التي تهدف إلى تحسين انتظام تزويد التجمعات السكنية بالماء الصالح للشرب. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبيل عبد الله عزيز يقدم فكرة عن هذه المشاريع.
0: مشروع تحسين تزويد مدينة قبيل وضواحيها بالماء الصالح للشرب، القسط الأول فيه توفير وضع 18 كيلومتر من القنوات وإنجاز خزان سعة 2500 متر مكعب ومحطة ضغط، هذا بكلفة جملية 10 مليون دينار. بالنسبة لوضع القنوات أنجزت بنسبة 100%، بالنسبة لإنجاز الخزان تقدم الإنجاز حوالي 70%. المشروع الثاني تحسين تزويد مدينة قبيل وضواحيها قسط ثاني، فيه إنجاز خزان فوق عامدة سعة 250 متر مكعب ومحطة ضغط، تم إمضاء الصفقة وبصدد تحضير لانطلاق الأشغال. القسط الثاني توفير وضع 4 كيلومتر من القنوات بصدد الإعداد لنشر طلب عروض. بالنسبة للمشروع الثاني اللي هم تحسين تزويد عمادات بشلي بني محمد بليدات وجرتين، المشروع هذا هو إنجاز 2 آبار أنجزوا بنسبة 100%، توفير وضع 23 كيلومتر قنوات أنجزوا 100%، إنجاز عدد 2 خزانات وعدد 2 محطات ضخ 100%، توفير وتركيز تجهيزات الآبار ومحطات الضخ بصدد الإنجاز ونسبة تقدم الإنجاز 80%، وتوفير وتركيز تجهيزات التعديل والتحكم لمحطات الضخ، هذا تم نشر طلب عروض وبصدد الفرد. مشاريع أخرى بتهم تعزيز الموارد المائية ب

0: وزيره بلقاسرين مبروك عباده يتحدث في متابعه لفدوى القرمزيه.
1: نظموا عمليات رقابيه مشتركه مع السلطات الامنيه وتحت اشراف السلطات الجهويه والسلطات المحليه، وباش نستهدفوا مسالك توزيع مستلزمات العوده المدرسيه بالتزامن مع قرب حلول العوده المدرسيه. كيف قاعدين نتلقوا في تشكيات المستهلكين في كافه المعتمديات بالتنسيق مع منظمه الدفاع عن المستهلك مع مكونات المجتمع المدني، قاعدين نعالجوا في الشكايات هذيا ونتصدوا للممارسات الاحتكاريه والمضاربه اللي خلال شهر جويليه نقصت شويه نظرا لانه وضعيه التزويد وضعيه مستقرة، وإن شاء الله تبقى مستقرة خلال شهر أوت بكافة المنتجات الاستهلاكية الحساسة، وإن شاء الله ما نلقاوش حتى نقص في حتى مادة استهلاكية، ديما ندخلوا في الإبان وننسقوا حتى مع السادة المعتمدين والسادة العمد باش نضخوا كميات من المنتجات الاستهلاكية الحساسة في المناطق اللي تشهد النقص، خاصة في الصيف ما شهدناش الحق نقص كبير، توا ثم شوية نقص في تزويد السوق بمادة المياه المعدنية، قاعدين نعالجوا فيها في الإبان ونزودوا في تجار الجملة بهذه المادة، وقاعدين نحرص باش تكون الوضعية عادية. وإن شاء الله مجهوداتنا تكلل بالنجاح.
0: في نجاح طبي هو الأول من نوعه بالمستشفى، تمكن فريق طبي بقسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة بتعامع إطارات طبية من ولاية صفاقس من إنجاز أول عملية لمعالجة جلطة دماغية حادة لإحدى المريضات. المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيدة عبد الرحمن الكرعاني يتحدث في هذا الإطار.
2: في سيدي بوزيد أول مرة توقع علاج الجلطة الدماغية الحادة. الفريق الطبي استعجالي متاع سيدي بوزيد بالتنسيق مع الفريق الطبي في صفاقس لمريضة عمرها 46 سنة جت في السوايع الأولى من الجلطة متاعها، كل شيء ثبت بالسكانير وعندها شلل نصفي في الجهة اليسار من بدنها. أخذت الدواء ورقدت في الاستعجالي لمدة 12 ساعة، استرجعت الحركة متاعها وتحولت إلى مؤسسة أخرى. طبعا الإنجاز هذا يعود للكفاءة متاع الأطباء الموجودين بالجهة الصحية بسيدي بوزيد، ويرجع زادة للماتريال اللي وفرته الدولة لفائدة الجهة الصحية بسيدي بوزيد.
0: في الشأن الوطني، تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية، تشمل تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. المكلفة بتسير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة المرأة وجدان بن عياد في مزيد من التفاصيل.
3: باش يتم يوم 10 أوت إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بكل ولايات الجمهورية، نهار 11 أوت تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي، خلالها يتم تكريم نخبة من نساء تونس تسمينا لريادة المرأة التونسية، 11 أوت تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026، المحور سيتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، انطلاقا من يوم 11 وإلى غاية 13 أوت تنظيم معارض جهوية لتسويق المنتوجات النسائية، تطلق الوزارة يوم 12 أوت المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية، يوم 12 أوت موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية، 13 أوت اختتام البرنامج بعروض فنية كبرى بمختلف ولايات الجمهورية.
0: في أخبار العالم، أفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة بإصابة عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في جباليا شمالي القطاع، كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مواقع في نطاق سيطرة قوات الاحتلال في خان يونس جنوبا وفي البريج بالمنطقة الوسطى وفي بيت لاهيا شمالا. وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم أمس رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. كما أكد أن الجيش الإسرائيلي لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بالكامل، بينما تؤكد الحركة تمسكها بمخرجات التفاوض مع الوسطاء.

أخيرا أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ومسقط باتتا قريبتين جدا من التواصل لاتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، موضحا أن التفاهم المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق التي تبقى مرتبطة بتحقق شروط أخرى. وتزامنت التطورات مع مؤشرات على تهدئة نسبية في المواقف الأمريكية والإيرانية مع استمرار المحادثات الرامية للتوصل إلى تفاهمات أوسع. هكذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة تنظم قريبا دورة تكوينية لفائدة المربين والمهتمين بالشأن التربوي حول استعمال آليات الذكاء الاصطناعي. وزارة الفراحة تقر جملة من إجراءات لضمان استمرارية التزود من المهريب، والتي توزر بتجهيز 10 آبار جديدة وربطها بشبكات الرية. وزارة الأسرة تطلق اليوم الاثنين مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة لما بعد الإنجاز، تتواصل لغاية أوت 2027. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: تجوز الطقس.
1: طقسنا الله يلا يمتى ذي في استقرار نجم نقوله سحب قليلة على أغلب مناطق البلاد، تتكثف ساعات بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط، ما فهمش في عيدية تذكر الحقيقة الأيامات هذية بالنسبة للسحاب الرعدية. إن شاء الله كيف ما تحيينات نمدوكم بكل التفاصيل. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشرقي تكون ضعيفة لمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر خاصة في منطقة سرات، وبالتالي البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب في منطقة سرات بعد الظهر. حرارة اليوم في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل حتى 43 درجة في أقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. بارح كنا سجلنا كحرارة قصوى في قفصة 40 درجة بعد الظهر، اليوم تقريبا في نفس المعدلات تكون درجة الحرارة في قفصة. بالنسبة اليوم الغد الثلاثاء يتواصل طقس عامة صافي لقليل السحب، وريح زادة من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا في منطقة سرات منطقة سرات وفي المرتفعات زادة، وفي الصيف في معتدلة في بقية الجهات، والبحر يصير متموج في منطقة سرات ويكون قليل الاضطراب في بقية السواحل، والحرارة زادة تواصل في ارتفاع طفيف كل يوم تزيد درجة أو درجتين تقريبا، في بعض المناطق تكون يعني في استقرار وفي بعض المناطق تنجم تزيد درجة أو درجتين مش حاجة كبيرة. تتراوح القصوى غدوة بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. يعني بالنسبة للأربعاء والخميس تواصل الطقس في استقرار، والحرارة يعني تكون في ارتفاع طفيف يوم الأربعاء، ونهار الخميس تكون في نفس المعدلات مقارنة بيوم الأربعاء إن شاء الله.

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: متابعات
1: 28 دقيقة صباح الورد لكم الكل مستمعينا وين ما كنتم. نهاركم زين، نهاركم مبروك. تابعونا حتى لتسعة ونص في نسائم الصباح مع المتابعات الاستضافات والإيقاعات اللي اخترناها لليوم مع فقرات اللقارة اللي تعودتوا بها. في الحقيقة برشا جدل وبرشا حديث حول موضوع أو حدث صار نهار السبت 8 أوت 2026، ومعناها برشا قنوات تلفزية عربية وعالمية يحكوا على هذا الموضوع اللي هو جسم غريب، جسم غريب فوق سماء تونس، مشاهد التقطها قمر صناعي صيني، تظهر جسم مجهول يطير حول القمر يبلغ قطره نحو 40 كيلومتر، أي بحجم مدينة كبيرة إلى حد كبير. الشخص اللي نشر المشاهد هذه كتب أنه هذا الجسم عبارة عن مركبة استكشافية قادمة من نجم الشعرة اليمنية، لكن ثم برشا جدل حول هذا الموضوع، وخاصة أنه حبوا ناخذوا المعلومة الصحيحة من مصدر موثوق ومن الجمعية التونسية لعلوم الفلك اللي باش تقدم لنا أكثر توضيحات حول هذا الجسم اللي شفناه في بعض مناطق الجمهورية التونسية نهار السبت في الليل تقريبا مع 8:30. توضيح أكثر حول هذا الموضوع حاضر معايا نائب رئيس الجمعية السيد هشام بن يحيى. صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل مستمعينك، مرحبا بك أستاذة بسمة وشكرا على الاستضافة.
1: إذن هذا الجسم اللي شافوه بالعين المجردة زاد في شكل استواني كان يدور في سماء تونس سي هشام.
2: نعم، هو يعني دائما يعود هذا الجدل يعني الى الساحه. هو يعني صحيح، يعني فما مواطنين، العديد من المواطنين في تونس العاصمه، في القيروان، في قصه، في قبلي، في قابس، شاهدوا في الجسم هذا اللي هو يطير ويتحرك بين النجوم بسرعه فائقه، بسرعه كبيره. اول مره يعني شفنا تدوينات على انه ظاهره غريبه شيء من العالم الخارجي، وتم رفعوا لها هذه اللي هي ما يسمى بالظواهر الفضائية الغريبة.
1: هو فيما يخص الظواهر الفلكية الغريبة، راهو معناها مواطنين ساعات قاعد يشوفوا في حاجات غريبة كما صحون الطائرة، كما أو معناها ربما هما ما يفهموش يعني شنو هو الشكل هذاك اللي هو سريع جدا جدا، معناها يختفي في لمح البصر، يكون في شكل صحن، توا شفنا هذا في شكل استواني، معناها ثم تساؤلات ربما احنا ماذا بينا نفهموا أكثر، خاصة أنه عالم الفضاء عالم كبير وثم الكثير ما زلنا ما اكتشفناش سي هشام في عالم الفضاء.
2: هو في الحقيقة يعني بالنسبة للتصوير، يعني ثم العديد من المواطنين اللي صوروا بطريقة جيدة، وثم اللي صورها يعني بيكسليزي ويعني فلو شوية، طريقة أنه تظهر ستوب يعني كالأنبوب الاستواني، ولكن ثم يعني مصورين صوروا يعني هو الحقيقة كي نشوفوه من بعيد صحيح يظهر كأنه مسترسل، ولكن فما مصورين صوروا على أنه عبارة مجموعة من النقاط أبطري يعني تقريبا مع 8:30 متاع الليل 9 أوت 2026.
1: نهار 8 أوت
2: 8 أوت عفوا أيوة. 2026 الظاهرة هذيك عملنا يعني الكونكوردونس يعني والبحث يعني عن شنية هي بالضبط، نلقاو اللي يعني في الوقت هذاك بالضبط سبيس إكس سيبت يعني مجموعة أخرى من الأقمار الاصطناعية.
1: أيوة.
2: حتى كي نعملوا الحساب يعني العملية الحسابية كيفاش يعني يدور في 90 دقيقة وكل شيء، نلقاو اللي من 7 من 5 و4 تقريبا خرجوا من
1: كاليفورنيا،
2: الإطلاق
1: من كاليفورنيا
2: الإطلاق مش توصل تقريبا 90 دقيقة في يعملوا الدورة تقريبا ينجم يكونوا في فوق تونس وقتها في
1: يعني نجم يوصلوا أقل يعني من 3 سوايع على سماء تونس يعني
2: 90 دقيقة
1: 90 دقيقة
2: ساعة ونص في العادي السبيس اكس او فالكون اللي اللي يضع في الأقمار هذه هي يضعفهم مع بعضهم تقريبا ما مشابهة بالسمكة، كي تبدأ تبيض تبدأ تمشي وتسيب،
1: اي
2: يبقاو الأجسام هذه يبقاو مع بعضهم لمدة معينة،
1: اي
2: فهمت؟ في يبقاو في مدار واحد شادين الصف كما تراوهم، فيما راوهم يعني شادين
1: معناها
2: الصف
1: نقاط ضوئية
2: مع
1: معناها
2: بعضهم،
1: تبع
2: يعني
1: بعضها.
2: تقريبا وقتها تم إطلاق في عدد 24 قمر صناعي من نوع كيوبسات،
1: ايوه
2: وهل وهل وهل انواع النوع هذا يبداو يشعلوا مش هما يشعلوا، ولكن الضوء نتاع الشمس على الالواح نتاعهم يعطيو يعكسوا الضوء نتاع الشمس، وخلينا نشوفوهم بالشكل هذاك ويلمعوا ويعطيو كيما النجوم، وهذا يبقاو يمشيو لمده معينه، ولكن بعد فتره نهارين ثلاثه يبداو يبعدوا على بعضهم ويبعدوا على بعضهم الى ان كل وحده تستقر في مسار او مدار خاص بها، لانه الفريكونس اللي يمشي يخدموا بها تختلف حسب الارتفاع نتاعها عن الارض، يعني 400 كيلومتر 500 كيلومتر الى اخره، يعني بيناتهم تقريبا ساعات تقع 10 كيلومتر يعني بين المستوى والمستوى. وعموما علاش يتشافوا بالعين المجرده؟ لانه يعني يسمى يعني الـ الـ الـ يعني ارتفاع منخفض جدا قريبة من الأرض، هذاك علاش يتراو. عموما يعني صحيح يعني فما العديد في العالم مش كان في تونس برك ديما تعمل البوليميك هذه، وفما يعني حتى قضايا يعني ترفعت يعني ضد سبيس اكس، يعني انه يعني تقريبا افزع العالم، يعني بخلاف انه تحدثنا على في البيان نتاع الجمعيه على انه الاقمار الاصطناعيه هذه افزعت العالم، زياده انها تلوث في الفضاء، مش يبعث 36 ألف قمر صناعي تقريبا ما عادش يولي فما مكان في الفضاء، وهذا يعني فما مشاكل أخرى يمكن تحدث عليها مرة أخرى، الاستدامة في الفضاء واستعمال الفضاء وعلاقته بقانون الفضاء. يتعدى فما شكون تحدث يقول علاش يتعدى فوق تونس، مع العلم يعني أنه الدفعة هذه هي غريبة جدا لأنها مازالت ما تسجلتش، تعرف اي حاجه تطير في الفضاء عندها الرقم نتاعها، هذه مازالت ما تسجلش يمكن لاسباب عسكريه او حاجه اخرى مازلنا ما نعرفوهاش، ولكن فما حتى قانون في الفضاء يمنع من انه هالاجسام هذه تحلق فوق سماء تونس او فوق سماء ليبيا او الجزائر، يعني هذه الاشكال يعني اللي متواجد. يبقى الحكايه نتاع الأجسام الغريبة، راهو كان تعرف حكاية ليزوفني تغيرت الاسم التسمية، هي مع شوفني اوفني هي اوبجي فولونتمون ايدونتيفي، نظرا اللي ولاو يشوفوا حاجات قريبة برشا ولات الأشياء الغريبة أو الأجسام الغريبة في الفضاء، لأنه يعني حتى في البحار زاد فما أشياء غريبة. وكالة النازا الأمريكية ووكالة الاستخبارات الأمريكية منذ شهر جوان تقريبا أفرجت على مجموعة من المعطيات ومن الوثائق حول هذا الموضوع، تعرفوا من الخمسينات أو تقريبا حتى من الأربعينات، وهي تخزن في المعلومات اللي وصلوها المواطنين كما هكا على أساس أنها حاجات استخباراتية وتم التعاطي معها بطريقة أمنية. وهذا يعني ما يدل على انه الاشياء هذه ما لقاولهاش تفسير،
1: ما لقاولهاش وماهوش باش يلقوا لها تفسير، لانه عالم الفضاء عالم كبير برشا ومازال ثم
2: الى يومنا هذا، وتم الافراج عنها ليتم التعاطي معها بطريقه اخرى، لانه في مده قرن تقريبا تم التعاطي معها بطريقه سريه بطريقه امنيه، ما مش يعني بطرق علميه، لذلك يعني اخيرا يعني تم التعاطي معها، يعني تغيير الوجهه و يعني اطلاقها، يعني فما قانون الافراج في امريكا اللي هو قانون الافراج كما عملوا الجزيرة إبستين، يعني كانت مخفيه او ما كناش نسمعوا بها، يعني خرجوا المعلومات وخرجوا المعطيات لانها لن تعد لها جدوى من الاختفاء نتاعها، يعني هذا هو
1: هو بطبيعه
2: انه مش يجينا جسم من طائر من نجمة أخرى تقريبا يعني غير وارد، ونحب نحذر يعني الناس اللي تعمل يعني بالذكاء الاصطناعي، تعمل لك اسطوانه لونها اخضر تشعل بالضوء، وهي جات في للارض. مش كنت يعني الحاله الحاكمه مش نشوفوها، راهو فما وسائل اخرى
1: هو
2: عالميه
1: ثم قنوات
2: وهي تحمي
1: عالمية
2: الارض.
1: راهو سي هشام كان صورت هذا الجسم الفضائي بدقة، والقمر الصيني كما كنت نحكي لك، الصناعة الصيني كان أعطى صورة لهذا اللي هو في
2: حاور
1: شكل
2: جعلوا هذاك
1: اللي هو في شكل
2: حاور
1: مركب
2: جعلوا هذاك
1: فضائية. يبقى ديما بطبيعة احنا معناها العالم الفضاء عالم كبير برشا، وفي خفايا كبيرة زادة احنا مازلنا ما نعرفوهاش ومازلنا ما وصلنا لهاش، حتى نازا زادة مازالت ما وصلت لهاش. لكن يبقى الإنسان المواطن العادي ساعات كل مرة يشوف شكل حاجة في السماء يستغرب يقول يا أخي هذا شنو هو. وأساطير كثيرة وروايات كثيرة زادة وتحاليل مختلفة حتى على الكلام اللي كنت تحكي فيه على مستوى عالمي فيما يخص هذا الشكل اللي كان ظهر نهار سبت 8 أوت تقريبا مع 8:30. نتحدث عن كسوف شمسي الجزئي للشمس إن شاء الله نهار 12 أوت بسرعة سي شام، تقريبا تحذيرات صيام معناها بالنسبة لموعد،
2: نعم
1: تحذيرات صيام بالنسبة لموعد كسوف الجزئي إن شاء الله بالنسبة لكم.
2: نعم يعني تحذيرات يعني تمت يعني
1: أيوة
2: كما تلاحظ يعني العديد من النقاط في البلاد، يعني فما مدينة العلوم مش تعمل نقطة ترصد في سجنان، الجمعية التونسية لعلوم الفلك والمعهد الوطني للرصد الجوي كذلك مش تعمل مجموعة من النقاط في مدينة سليمان، في جربة، في القيروان، وفي جندوبة، وكذلك الجمعية أيضا الفرع نتاعها في بحجر مش يعملوا نقطة أيضا في بحجر. الخاصية نتاع الكسوف هذايا ما تخليش أنه نجم نراوه في كل البلاد لأنه جاي في الأفق،
1: أي
2: يعني ما يتراش مثال تعرفوا يعني الظاهرية التونسية جاية في الغرب بالضبط، يعني لذلك يعني جبال نتاعنا جاية غربية، لذلك يعني حتى بلاط ما نحكيوش جبل ينجم يحرمك لأنه الارتفاع نتاع الشمس، لأنه ارتفاع نتاع الشمس 6 درجات عند الغروب أثناء بداية الكسوف. هذاك علاش يعني كنلاحظوا كل النقاط جاية تقريبا ساحلية غربية. بالنسبة للالتقاط ملاحظة واحدة أستاذة بلي، بالنسبة للنقاط للنقطة اللي تحدثت عليها اللي القمر الصناعي الصيني اللي اختف استوانا بحض القمر، هذيك صحيح موجودة، هذاك الجزء هذاك قمر صناعي اختف يعني الجزء الأعلى كبير ياسر من صاروخ سبيس إكس اللي اصطدم أسبوع الفارط بالقمر، ما هوش جاي من نجم الشارع اليمنية، هو سبيس إكس صاروخ متاحة سبيس إكس اصطدم بالقمر وعمل حفرة كبيرة برشا. هذه هي
1: على كل في انتظار موعد الكسوف الكلي للشمس اللي باش تكون تونس معناها معنيه اكثر بهذا الكسوف الكلي للشمس ان شاء الله العام الجاي، ولا سي جي
2: نعم
1: ان شاء الله باذن الله
2: نعم.
1: 2027
2: 2027 ان شاء الله
1: ان شاء الله،
2: واحنا يعني على المستوى الوطني فما خطه وطنيه ان شاء الله تخرج يعني للجمهور. اكيد يعني مش يكون موعد كبير، اكيد يعني مش نتعاطاو مع طريقه علميه في تونس الكل مش والناس الكل يعني مش تحاول انها يعني تحتفل بالكسوف.
1: مش كون ثم استقطاب زاد استقطاب للسياح، الناس نجم تجينا من كل بلاصه في مشاهده هذا الكسوف الكلي للشمس اللي باش يكون ان شاء الله في اوت 2027، وباش يكون ثم تحضيرات من جانب رسمي بطبيعه لهذا الكسوف. شكرا سي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعيه التونسيه لعلوم الفلك، تحيه بطبيعه لكم الكل، وكان هذا توضيح ربما لبعض الامور بعض التساؤلات اللي المواطن يخمم فيها يقول لك يا اخي شنو سماء تونس مقتحمة بكواكب ولا بالشنية بالضبط بمراكب فضائية ولا شنو هو اللي قاعد يجول ويدور في سماء تونس. هذا كان توضيح بطبيعة في ظل الحكاية المختلفة والمتنوعة اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا سي هشام، يعطيك صحة، نهارك زين، وإلى اللقاء.

0: 48 دقيقة وين ما كنتم، أهلا وسهلا مرحبا بكم، ما زلنا معاكم حتى للتسعة ونص في نسيم صباح مع المتابعات والاستضافات، وموعدكم توا باش يكون مع ضيف الصباح.
1: ضيف الصباح،
0: إذن باش نتحدثوا على المخيم الصيفي الثاني من تنظيم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية والوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، اللي باش ينطلق إن شاء الله من غدوة حتى 14 أوت 2026. حاضر معنا رئيس الجمعية سيدة وداد الرزقي. يصبح الورد مدام وداد، مرحبا بك.
2: صباح الخير بدات قفصه، وصباح الخير باختي بس.
0: مرحبا بك. اذا باش حطوا شويه على هذا المخيم اللي باش يكون بطبيعه انطلاقه غدوه، التحضيرات تقريبا حاضر، يعني هذا المخيم بمختلف الورشات والفقرات اللي باش يكون فيه ان شاء الله مدام وداد. اي
2: بطبيعه، اولا نشكرك على الاستضافه. المخيم فيها غدوه
0: الانطلاق للمخيم ان شاء الله حتى 14 اوت.
2: غدوه الانطلاق ان شاء الله. باش ننطلقوا بورشه التفكير الابداعي الى التفكير الى هندسه الاوامر. يلزمنا نخدموا على التفكير البشري وقبل ما نتعامل مع الذكاء الاصطناعي. ويومي الأربعاء والخميس يكون هناك 4 ورشات لصناعة المحتوى التعليمي التفاعلي، من فيديوهات، صناعة الألعاب، المواقع الويب والتطبيقات الذكية. كذلك عنا في كل أمسية ورشات تخص البراعات البيداغوجية، حتى ما يزلناش ننساو الحاجات اللي تبعدنا على الهاتف، والتكنولوجيا ما تخل إفراط فيها زادة ساعات ما هوش باهي، معناتها يعطي خاصة للصغيرات. والتعامل بأمان مع الذكاء الاصطناعي، ذك علاش بشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة للأمن السبراني خممنا أن نعمل ورشة تحت عنوان تعليم ذكي من أجل مستقبل آمن. بشي أمنه هنا إن شاء الله يوم 14 أوت في الختام. عنا حفل تتويج الفائزين، وعنا من قفصة زادة فائزة في تحدي أجنحة المطالعة إن شاء الله.
0: بربي هنا مدام وداد، مهم برشا أني نحب نعرف شكون المشاركين، ربما الناس المستهدفة في هذا المخيم الصيفي.
2: الناس المستهدفة هم بالأساس المدرسين، أساتذة ومعلمين، خاطر السنة الفاتة كانت التلامذة، السنة قلنا علاش لا، أنه نعملوا مخيم للكبار.
0: بالطبيعة يجيش التلميذ يفهم أكثر من المعلم تاعه في المجال هذا مدام وداد. يلزم يكون المعلم تمكن.
2: هذا هو. وعنا يوم 13 أوت في الليل عنا سهرية بمناسبة عيد المرأة باش نحتفيه بالمدرسات الموجودين معنا، فما هدايا وفما عرض المشاريع اللي باش يقوموا بها إن شاء الله في خلال الورشات اللي في المخيم. هذا هو.
0: من مختلف الجهات مشاركين أساتذة معلمين من مختلف جهات البلاد.
2: أي من مختلف، عنا تطاوين، قبلي مدنين، قفصة، سيدي بوزيد، القصرين، باجة، بنزرة، تونس، نابل، سوسة، مسير، مهدية،
0: كل ولاية تقريبا،
2: برشا ولايات. وحتى المدرسين فما معلمين فما أساتذة وفما من مختلف حتى الاختصاصات.
0: واضح. إذن باش يكون ثم ورشات تكوينية وتطبيقية وبرنامج كذلك ثقافي وترفيهي متنوع للمشاركين في هذا المخيم الصيفي اللي يستهدف المعلمين والأساتذة من 11 حتى 14 أوت 2026. نذكر بالمشاركين معاك في هذا المخيم اللي هم الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين. إن شاء الله حظ موفق لكم مدام وداد، ولكل المشاركين، وتتكرر إن شاء الله وتتنوع هذه المبادرات من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. شكرا لك مدام مداد.

كانت هذه نبيها كراولي 8:51 دقيقة. باش نمشوا اللي قبل اللي نتحدثوا على حملة العودة المدرسية للهلال الأحمر، تستهدف جمع 3000 محفظة لمحدودي الدخل. حملة أطلقها الهلال الأحمر هذه السنة تحت شعار بخيرك طفلك طفل يدرس، جمع 3000 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدود الدخل، بتبيع الهيئة الجهوية للهلال الأحمر والهيئات المحلية التابعة لها عدد من معتمديات ولاية قبلي. تمكنت خلال العودة المدرسية الماضية من جمع ما بين 2000 و2200 محفظة، وهذه السنة تحاول أنها تجمع 3000 محفظة تساعد مستحقيها على الالتحاق بمؤسساتهم التربوية في أفضل الظروف، خاصة في ظل ارتفاع مصاريف العودة المدرسية. بالمناسبة يعني أهالي الجهة وكافة القادرين على التبرع إلى المساندة، مساندة مجهود الهلال الأحمر والمجهود الوطني لمساعدة أبناء العائلة المعوزة على تأمين كافة حاجيات العودة المدرسية. التبرعات تشمل المستلزمات المدرسية من كراسات كتب أدوات محافظ، إلى جانب التبرعات المادية والملابس الجاهزة اللي يمكن تسليمها بكافة مقرات الهلال الأحمر التونسي بمختلف مناطق تونس، مختلف مناطق البلاد، ثم يتم فرزها وتنظيمها وتوجيهها لمستحقيها. إذن تقبلي كمختلف ولاية الجمهورية الهلال الأحمر بالولاية يطلق الحملة هذه تحت شعار بخيرك طفل يدرس لجمع 3000 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلة المعوزة ومحدودة الدخل. وبطبيعة هذه فرصة للناس اللي تحب تعمل خير وتصدقوا عندها كتب، عندها حتى تنجم فلوس تنجم تتبرع بها للهيئات المحلية والجهوية للهلال الأحمر بمختلف جهات البلاد.

0: أهم المشاريع التنموية المعلن عنها في اجتماع اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع. القطب التكنولوجي بقفصة، مشروع ينتظر التفعيل. آليات تمويل المشاريع الفلاحية والصناعية. اليوم في المراية من 10:30 نهار على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: تمام 9 صباحا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. يحتضن فضاء مركز التصميم بقفصة انطلاقا من اليوم الاثنين 10 من أوت الجاري وعلى مدى 3 أيام المعرض الترويجي لحرفية قفصة تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا، متضمنا لمختلف إبداعات الحرفيات والمنتوجات التقليدية. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن اليوم الاثنين بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة لما بعد الإنجاز لفائدة النساء والفتيات بكل من الجهات، بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 أوت من كل سنة. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه. يتميز طقس اليوم الاثنين بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات، وتشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة بعدد من الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلية محليا. في أخبار العالم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الاثنين حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وأطلاقوا نار أصفر عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين. أخيرا، أفادت وكالة نوفوستي الروسية اليوم الاثنين بمقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف جمهورية تتارستان. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس سيطرة قواتها على عدة بلدات شرقية أوكرانيا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: أجواء الحضرة سمعناها مع يسرى محنوش، توقيتنا 9:08 وين ما كنتم على وسهلا بكم في نسيم صباحة 9:30. ما زلنا معاكم، نهاركم زين، نهاركم مبروك. معدكم توا مع فقرة الخاصة تك إكسبريس. اليوم الدكتور سامي الحدوري باش يحكينا على التنظيف التقني للهاتف قبل البيع.
1: تك إكسبريس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات وحلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا بطريقة آمنة وفعالة. حديثنا اليوم على التنظيف التقني للهاتف قبل البيع. إذا كانت تحب تبيع هاتفك، تبع معنا أهم الخطوات اللي يجب اتباعها قبل ما تسلمه للمشتري. خطوات بسيطة تخليك تمسح بياناتك، الصور متاعك، حساباتك بشكل نهائي وآمن يستحيل استرجاعها من المشتري الجديد. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: وبك عيش، تحية طيبة المستمعين إذاعة قفصة. اليوم موضوعنا هو كيفاش ننظف الهاتف متاعنا قبل البيع ولا التخلص منه. قبل ما تبيع الهاتف متاعك أو تهديه لشخص آخر، تذكر أن الهاتف ما عادش مجرد وسيلة الاتصال، بل هو خزينة فيها برشة معلومات، فيها الصور نتاعنا، فيها الرسائل، فيها الحسابات البنكية، فيها كلمات المرور وحتى المعلومات الشخصية. هكا علاش ما نكتفوش بحذفك الصور والتطبيقات والبيانات الموجودة، لازمنا خطوات أخرى اللي هي تمكن من حماية المعطيات هذه كلها. المراحل نجمو نقسموها كما يلي: المرحلة الأولى قبل ما نبيع الهاتف متاعنا، نقوم بإنشاء نسخة احتياطية لجميع المعلومات والصور والوثائق الموجودة في الهاتف متاعنا والملفات المهمة. ثاني حاجة نسجلوا الخروج من جميع الحسابات مثل حساب متاع جوجل ولا أبل آي دي، ونوقفوا الميزة متاع العثور على الجهاز اللي هي Find My Device وإلا Find My iPhone. كيف نقوم بحذف وسائل الدفع المحفوظة داخل الهاتف، وسائل الدفع البنكية أساسا. نقوم بإزالة البصمة الأصابع وبيانات التعرف على الوجه. المرحلة الرابعة نقوم بإخراج شريحة سيم وإلا كارت سيم والكارت ميموار والبطاقة الذاكرة الموجودة في الهاتف بتاعنا. بعد كمرحلة أخرى نقوم بإعادة ضبط المصنع، يعني إتاديزين، نرجعوا الهاتف بتاعنا للحالة الأولى بالكل دوب ما شريناه، مازال جديدة. من إعدادات الهاتف ما نكتفوش بحذف الملفات اليدوية كاو. إذا كانت البيانات بتاعنا الموجودة في الهاتف هي حساسة جدا، شنو نعملو؟ نعود نصبوا فيه ملفات من جديد باش الميموار تتعبى من جديد. من بعد نعودوا نقوموا بإعادة ضبط المصنع. علاش العملية نتاع إعادة الملء وبعد تفريغ؟ باش ما حتى كيف نعملوا ريكفري وإلا نعملوا إعادة استرجاع الملفات، تكون الملفات الأخيرة اللي ما عندهاش حتى معنى. في الخلاصة دقائق معدودة نجم نستغلوها باش نحمو المعلومات نتاعنا، الصور والحسابات نتاعنا، خصوصية نتاعنا في الوصول إلى أيدي غير مرغوب فيها. تم بالخطوات هذه وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة. مع تحيات ريم مولا، بسلامة.

0: إذاعة قفصة محبة دينا
1: حظك اليوم
2: حظك اليوم.
3: حركة الكواكب والأبراج اليوم 10 أوت 2026 الموافق ل 26 من صفر 1448 هجري القمر بالسرطان. وغدا ينطلق القمر إلى برج الأسد استعدادا للكسوف عطارد والشمس بالأسد أجمل اقتران في العالم والزهرة في الميزان حظوظ جيدة جدا للأسد وللأبراج النارية. اليوم للقمر طاقة الحنين الروحي والبحث عن الأمان وتجلي الرحمة في القلوب. برج السرطان المحارة ليست هي المحيط لكنها تحفظ لؤلؤة القلب في صمتها لا تدع أمواج أمزجة الآخرين تضطرب في سكونك الداخلي. قوتك تكمن في رقتك يا سرطان فكن الملاذ لمن ظل طريقه في عواصف الحياة. برج الجدي الحجر صامت لكنه يحمل تاريخ الجبل وأسرار الثبات. طموحك درب مقدس لكن لا تنسى الزهور النابتة عند سفح الصعود يا جدي. رقق نظرتك اليوم فحتى أصلب القمم تنحني لندى الصباح الرقيق. برج الحمل له برشة بالعائلة ومسؤوليات منزلية. برج الحمل اللهب لا يستأذن أحدا ليحترق هو فقط يمنح النور لمن حوله. شجاعتك هبة من الحبيب فاستخدمها لبناء الجسور لا لحرقها في نار شغفك. ابحث عن الدفء الذي يشفي لا عن الحرارة التي تهلك يا برج الحمل. بالنسبة لل الميزان ليس لقياس الأوزان بل لوزن الروح في حضرة الحق والسلام. ليس غياب النزاع بل هو حضور المحبة في قلب الصراع. ابحث عن التناغم في داخلك وسيعزف العالم الخارجي لحنك الجميل يا ميزان. برج الحوت النهر يتدفق نحو البحر لأنه يدرك أن أصله ينتمي للأبدية. سلم همومك اليوم لتيار المشيئة الإلهية واترك المجاديف يا حوت. أنت سر الماء في الوجود فاجعل حدثك بوصلتك في ضباب الأيام. برج العقرب النسر يرى العاصفة طريقة للتحليق فوق السحاب لا للهروب منها. التحول ليس خسارة بل هو نزع جلد قديم لم يعد يتسع لروحك. غض في صمت نفسك العميق فثمة تجد الإجابات التي لا تقال. برج الثور شجرة لا تتحرك لكنها تعانق السماء ببقائها متجذرة في الأرض. الصبر هو مفتاح جنان اليقين فاجعل جذورك تمتد عميقا في الرضا. قدر رغيف القناعة البسيط يا ثور فهو أغنى من مائدة الطمع الباذخة. بالنسبة للعذراء المرآة تعكس الحقيقة لكنها تحتاج لقلب خالي من غبار الأنا. الإتقان صلاة صامتة فعمل وكأن عين الله ترقب كل تفاصيلك. طهر صدرك من ضجيج الأحكام وستبصر الجمال في ذروة في كل ذرة وجود يا برج العذراء. الجوزاء عنده حظوظ كبيرة برشا الأيام القادمة. الطائر له جناحان لكن التحليق هو ما يجعله حرا في الفضاء. كلماتك بذور مقدسة يا جوزاء فلا تزرع إلا ما تحب حصاده في بستان الخلد. ابحث عن الصمت بين الكلمات فهناك يسكن الحق الذي لا يفسر. برج الأسد الشمس تمنح النور للجميع لكنها تظل وحيدة في جلال إشراقها. برج الأسد عندك القمر باش يكون يوم غد، عندك عطارد، عندك المشتري، عندك كسوف للشمس يا برج الأسد. الكسوف باش يحمل لك بدايات جميلة جدا. مش ركز شوية على برج أسد. حاول غير أي عادة سيئة عندك، انهي أي علاقة سيئة، انهي الحقد بداخلك. كل ما يتطلب الكسوف هذا من كل الأبراج تقريبا هو إنهاء حاجات سيئة. حتى الدخان نجم نبطل عليه توا في الكسوف باش يكون أسهل برشا. أي عادة سيئة الكسوف باش يكسف لنا كل ما هو حاجة خيبة وباش يعطينا بدايات جديدة. بالنسبة للقوس تعب شوية القوس لكن عندك مصالحات شفاء لكن باش تكون أنت في بر الأمان يا قوس. عطارد والأسد عطارد في الأسد والزهرة في الميزان حظوظ وأيام جميلة في انتظارك. الدلو من البيت السادس للبيت السابع رتب أولوياتك. ثم حاجات مهمة وحاجات أهم لا تعاتب غيرك يا دلو وانجز مسؤولياتك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.

هذه إيمان شريف الهدية دنيا 9:25 دقيقة. أحمد عجون يجيكم في المراية من 10 حتى نصف النهار مع فقرات القارة صوت المواطن ميكروفون الشارع. واليوم باش يكون ضيفنا رئيس مجلس الجهوي بقفصة الحديث على أهم المشاريع التنموية المعلنة عنها في اجتماع اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع. الحديث عن القطب التكنولوجي بقفصة، مشروع ينتظر التفعيل آليات تمويل المشاريع الفلاحية والصناعية ومختلفة مختلف المتابعات. بشكون إن شاء الله مع أحمد عجوني في المراية من 10 حتى نصف النهار. إن شاء الله متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة قفصة لليوم 12/10/2026. تحية جيكم من كامل فريق البرنامج، صدقي عارفة رفقني في الجانب التقني، كامل عبادي في الجانب الرقمي، سامي حراثي أو عفوا كامل تومي يستقبل تليفوناتنا، بسمع مادي من أمام الميكروفون، وزملائنا من قسم الرياضة وقسم الأخبار. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، وإلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
2: سلامتك سلامتك.
3: عسلامة ومرحبا بكم في سلامتك. في ضيافتنا السيد عمر عبدلي المهندس الصحي.
4: انتشرت ظاهرة بيع مياه الشرب في السيارات المتجولة، أما المصدر وظروف الخزن تبقى مجهولة. هل هي آمنة وكيفاش نتصرفوا؟
5: برشا ناس يشريوا من مالك راهب اللي تدور في الأحياء وتبيع في الماء على أساس ما حلو وخير من ماء الشبكة العمومية. اللي لازم نعرفوه أنه الماء هذا تعدى على برشا يدين وتعبى في خزانات واللبادن بلاستيك وتبقى مدة طويلة معرضة للشمس وزيد تتفرغ في لبادن ومبعد تبابز في الديار، الشيء اللي يخليها عرضة للتلوث الجرثومي. والأخطر من كل هذا وبادل البلاستيك اللي تسيب مواد كربونية مسرطنة في الماء نتيجة لمفعول السخانة وأشعة الشمس، وتنجم تعمل مشكل صحة كبير على مدى متوسط وبعيد. وإن كان مشكل البكتيريا عنده حل، إذا كان نحطه شوية جبال في الماء بمقدار 4 قطرات جبال في 20 إيطر ماء، فراه مشكل البلاستيك ما فيش حل. هك علاش ننصح المستهلك باش يرد باله من نوعية الماء هذا وما يغروش المطعم، عراه ما نظيف يعني صحة مضمونة.
4: رد بالك من المصدر، صحتك أولى. مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.
0: إذاعة قفصة.
1: مراية تتكلم.
3: أنا نحكي تسمع
0: وانت تسمع.
3: حكاية الصغار.
6: اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي الاطفال في هذا العدد الجديد من حكاية الصغار. انا ريمولا، سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والفوائد. يرافقني في هذا اللقاء رزان جمودي وحنين نكوع. حلقة جديدة شيقة، سنكتشف معا ما تخفيه من قيم جميلة ورسائل هادفة. أصدقائي، أثناء استماعكم إلى الحكاية حاولوا أن تنتبهوا إلى تصرفات الشخصيات. من أحسن التصرف ومن أخطأ؟ ما الدرس الذي يمكن أن نتعلمه من هذه الحكاية؟ هيا بنا فلنصغي جميعا.
7: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
8: أصدقائي، يحكى أن فتاة صغيرة تعيش في قرية بالقرب من الغابات، وسميت بذات الرداء الأحمر لأنها كانت كلما خرجت من المنزل ترتدي فستاناً أحمر اللون، ولذلك أطلق عليها أهل القرية ذلك الاسم ذات الرداء الأحمر. وفي صباح أحد الأيام طلبت والدتها منها أن تذهب لزيارة جدتها، فرأت أنها فكرة جيدة. وعندما جهزت الأم سلة الطعام، ارتدت الفتاة رداءها الأحمر وقبلت والدتها وذهبت خارجا. وقتها قالت لها والدتها:
9: تذكري يا ذات الرداء الأحمر أنك يجب أن تذهبي مباشرة إلى منزل جدتك ولا تتكلمي مع أي غريب.
8: وحذرتها كثيرا وقالت لها إن الغابة خطيرة.
10: لا تقلقي يا أمي، سأكون حذرة.
8: وفي طريقها استوقفت بعض الزهور الجميلة الموجودة في الغابة، ونسيت وعدها لأمها أنها لن تقف في الغابة لأي سبب. قطفت ذات الرداء الأحمر بعض الزهور الجميلة، وأخذت تشاهد الفراشات وتستمع إلى الضفادع، وكانت مستمتعة كثيرا بوقتها في الغابة، ولم تلاحظ أن هناك ظلالا قاتمة تقترب من وراء ظهرها. وفجأة ظهر الذئب بجانبها وسألها بطريقة ودية:
11: ماذا تفعلين هنا أيتها الفتاة الصغيرة؟
10: أنا ذاهبة إلى منزل جدتي التي تعيش في الغابة قرب الوادي.
8: ثم سكتت لحظة وتذكرت كلام والدتها، ولاحظت كم أن الوقت متأخر، وسرعان ما أنهت حديثها مع الذئب لتذهب مسرعة إلى منزل جدتها. وبينما هي ذاهبة في طريقها إلى جدتها، كان الذئب أيضا ذاهبا إلى هناك. وفي غضون ساعة تم طرق الباب برفق، فاعتقدت أن حفيدتها ذات الرداء الأحمر هي الطارقة.
9: الحمد لله عزيزتي أنك بخير، فقد كنت قلقة عليك كثيرا عندما تأخرت في الغابة.
8: وإذ بها تتفاجأ بأن الذئب هو من يطرق الباب وليست حفيدتها، وقام الذئب الشرير بحبس الجدة المريضة في خزانة الملابس، ووجد له ثوب نوم لكي ينام مكان الجدة على سريرها. وبعد بضع دقائق طرقت ذات الرداء الأحمر باب الجدة، وقفز الذئب إلى السرير وسحب الغطاء فوق أنفه الطويل حتى لا تراه ذات الرداء الأحمر، وقام بتقليد صوت الجدة. ولكن ذات الرداء الأحمر شعرت أن صوت جدتها يبدو غريبا جدا.
10: ما به صوتك قد تغير يا جدتي؟
11: لقد أصبت بالزكام جراء البرد الشديد، لذلك أصبح صوتي غريبا.
8: أخذ الذئب يسعل لكي تصدقه ذات الرداء الأحمر، ولكنها لاحظت بعد ذلك أذنيه الكبيرتين.
11: اقتربي قليلا يا بنيتي، فإنني لا أسمعك جيدا. اقتربي.
8: وعندما اقتربت ذات الرداء الأحمر وجدت أن العينين اللتين تراهما ليستا عيني جدتها، ووجدت أسنانا كبيرة أيضا، وبدأت ذات الرداء الأحمر تصاب بالخوف.
11: اقتربي.
8: وبعد ذلك قفز الذئب الشرير من السرير وبدأ في مطاردة الفتاة الصغيرة ذات الرداء الأحمر. وقتها أدركت ذات الرداء الأحمر أنها وقعت في فخ الذئب، ولكن جاء ذلك بعد فوات الأوان، وذلك لأن الذئب كان جائع وأخذت تجري هاربة منه في جميع أنحاء الغرفة وهي تصرخ:
10: النجدة! النجدة! الذئب يريد أن يأكلني! أنقذوني!
11: اقتربي! تعالي!
8: وأخذت تصرخ بصوت عال حتى سمع صراخها حطاب في الغابة يقوم بتقطيع جذوع الأشجار، وركض نحو المنزل بسرعة لكي ينقذها. وبالفعل استطاع الحطاب أن ينقذ ذات الرداء الأحمر وجدتها، ولكن ذات الرداء الأحمر كانت ترتجف خوفا وأخذت تبكي بكاء شديدا، وقالت وقتها أنها لن تتكلم مع الغرباء مرة أخرى. وقام الحطاب بحمل الذئب الشرير ورماه في عمق الغابة حتى لا يستطيع أن يؤذي أي أحد ثانية. هنا يا أصدقاء الصغار تنتهي قصتنا، إلى اللقاء.
7: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
6: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ وكيف كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؟ فلننطلق. مرحبا رزان.
12: مرحبا أصدقائي الأطفال، اليوم لدينا تلخيص قصة ذات الرداء الأحمر. طلبت أم ذات الرداء الأحمر منها أن تذهب إلى بيت جدتها عبر الغابة، وحذرتها من التوقف ومن التحدث مع الغرباء، لكن الفتاة نسيت وعدها فتوقفت لقطف الزهور، والتقت بالذئب الذي خدعها وعرف وجهتها. أسرع الذئب إلى بيت الجدة وحبسها في الخزانة، ثم تنكر في هيئتها. وعندما وصلت الفتاة لاحظت تغير صوته وشكله، فحاول الذئب افتراسها، لكن صراخها استدعى حطابا كان قريب فأنقذها وأبعد الذئب الشرير إلى الأبد. العبر المستخلصة: في طاعة نصائح الوالدين سلامة وحماية من الأخطار. الحذر من الغرباء وعدم الانجراف وراء كلامهم المعسول مهما بدا وديا. عدم الانشغال عن الهدف والانسياق وراء الملهيات كي لا يتعرض الإنسان للخطر. أهمية الاستغاثة وطلب المساعدة عند الوقوع في الخطر قد ينقذ الحياة. أهمية التعاون بين الأفراد المجتمع، فكما ساعد الحطاب الفتاة ينبغي أن يتعاون الناس.
6: شكرا لك رزين، شكرا على كل العبر المستخلصة من حكاية اليوم. فلنذهب إلى حنين. مرحبا بك حنين.
13: مرحبا أصدقائي الأطفال، لدينا اليوم قصة ذات الرداء الأحمر. يمكن تقديم قصة ذات الرداء الأحمر من خلال ثلاثة محاور: اللغة، البعد الرمزي، والقضايا المطروحة. أولا، تتميز لغة قصة ذات الرداء الأحمر بالبساطة والوضوح، مما يجعلها مناسبة للأطفال، حيث اعتمدت على السرد المتسلسل والأحداث المشوقة، كما أن كثرة الحوار خاصة بين ذات الرداء الأحمر والذئب أضفى حيوية على القصة. كذلك نلاحظ توظيفا لأسلوب الأمر والنهي والنصح، مما يخدم الهدف التربوي. ثانيا، تحمل القصة دلالات رمزية متعددة، حيث ترمز ذات الرداء الأحمر إلى البراءة والطفولة وقلة الخبرة في الحياة، كما يرمز الذئب إلى الخداع والاستغلال. في في حين ترمز الغابة إلى العالم المجهول بما يحمله من مخاطر وإغراءات. أما الجدة فهي تمثل الحكمة والخبرة، والصياد هو عدالة وانتصار الخير على الشر. ثالثا، تعالج القصة عدة قضايا إنسانية وتربوية، أهمها طاعة الوالدين والالتزام بالنصائح، الصراع بين الخير والشر، اليقظة وتحمل المسؤولية، عواقب التهور والانخداع بالمظاهر، وأخيرا دور الأسرة في حماية الأطفال وتوجيههم. خلاصة القول: لا تقتصر قصة ذات الرداء الأحمر على كونها حكاية للأطفال، بل هي نص رمزي يهدف إلى غرس قيم الحذر والطاعة وحسن التصرف من خلال شخصيات وأحداث تحمل دلالات تتجاوز معناها الظاهر، مما يجعلها قابلة لقراءات تربوية ونفسية واجتماعية متعددة.
6: شكرا رزان، شكرا حنين. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من حكاية صغار. شكرا لكم أصدقاء الأطفال على حسن الاستماع. ألقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى. إلى اللقاء.

0: أنا نحكي وأنت تسمع. حكاية الصغار.
1: مين بده يغني معي غنية شاطر شاطر؟

0: جديد المسرحي نور الدين بوحاجبة، أجواء المخيم الصيفي لفوج مدينة الرديف، دورة صداقة كرة القدم بتوزر. صيفك على كيفك اليوم 5-8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: تمام 10 صباحنا، نلتقيكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة تم إدراج منطقتي العبابسة بعمادة القرية وبيرترش بعمادة السوينية من معتمدي سيدي عيش ضمن مشروع التغطية الشاملة بشبكة الاتصالات ذات التدفق العالي جدا بعنوان سنة 2026. وجاء ذلك وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال في إجابته عن سؤال كتابي للنائب نجيب عكرمي حول تحسين جودة التغطية بشبكات الاتصالات بأرياف زرنوش وسيدي عيش وقفصة الشمالية. تم مؤخرا بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إمضاء اتفاقية شراكة عملية بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لحماية الثروة الغابية وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية. وتندرج الاتفاقية وفق بلاغ صادر عن إدارة الغابات في إطار مشروع التصرف التكيفي واستعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين والممول من طرف صندوق البيئة العالمية. أعلنت وزارة التربية أن اليوم الاثنين العاشر من أوت الجاري هو آخر أجل لتقديم المقبولين أولين لمناظرة انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني. أعلنت أنه عليهم تقديم ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. هذا وكانت وزارة التربية قد نشرت في الرابع من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي الفني والتقني بعنوان 2026 على الشبكة التربوية udinat.tn. في أخبار العالم، أفادت القوات المسلحة اليمنية فاج اليوم بأن مدينة المخاو ميناءها تعرض يوم أمس لهجوم من شنه الحوثيين بصواريخ وطائرات مسيرة مستهدفة مناطق سكنية ومواقع عسكرية في المنطقة. أخيرا، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في محافظة سربا بولاية غربي دارفور غرب السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات في منطقة بئر سليبة بالولاية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في المتلوي على 101.1 معاك غزوة مريتنا. المرايا المرايا، الحدث، الخبر، المشغل، المراية، صوت وصورة.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية الاثنين عشر أوت 2026 من الآن إلى منتصف النهار. جملة من الفقرات اللي باش تتابعون من خلالها صوت المواطن، صوت المجالس المحلية، وأيضا في الساعة الثانية باش نكونوا حاضرين ونسأل عن القطب التكنولوجي متى يتم تفعيل هذا المشروع في قفصة، وأيضا باش نسأل عن آلية بعث ودعم المشاريع الصغرى. هذه أبرز فقراتنا اللي باش تبعوها خلال الساعتين من الآن إلى منتصف النهار. أجمل تحيات كامل الفريق.

بس سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية، والمرتفعات بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية يوم الأمس 9 أوت على الساعة 9:04 بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولي ب 34.52 درجة خط عرض و 9.66 درجة خط طول، وذلك بمنطقة جنوب شرقي المكنسي من ولاية سيدي بوزيد. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المالية بتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. نواصل في أخبارنا أيضا إدراج منطقتي العبابسة بمعتمدية القرية وبير الأطرش بعمادة السوينية من معتمدية سيدي عيش ضمن مشروع التغطية الشامل بشبكات الاتصال، ذلك ذات التدفق العالي بعنوان 26، وذلك وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال في إجابة عن سؤال كتابي للنائب نجيب عكرمي. إلى القصرين الآن، تكثيف الرقابة على مسالك توزيع مستلزمات العودة المدرسية وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين مبروك عياد رجال، إنه برنامج المراقبة خلال شهر أوت الجاري يشهد تكثيفا للحملات المشتركة التي تستهدف عددا من القطاعات وخاصة مسالك توزيع مستلزمات العودة المدرسية بالتزامن مع الاستعدادات للموسم الدراسي الجديد بهدف ضمان انتظام التزويد والتزود والتصدي للممارسات الاحتكارية والمخالفات الاقتصادية. من أخبارنا أيضا، سجلت أوروبا الغربية أعلى درجات حرارة على الإطلاق خلال شهري جويلية وجوان وجويلية منذ بدء تسجيل البيانات في ظل موجات حرارة متتالية وظروف جفاف شديدة وتفاقم أثار التغير المناخي. وفي بريطانيا موجة حر خامسة تهدد البلاد ومخاوف من تفاقم حرائق الغابات. بعد قليل باش نمشوا لزميلنا روف العياري في نقطة خارجية.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية عديد التظاهرات اللي تنتظم هذه الأيام بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة اللي باش يكون يوم الخميس القادم. من هذه الفقرات ومن هذه التظاهرات وتكريما للمرأة وتقديرا للنساء الحرفيات المشاركات في كتاب في البال، ينظم مركز التصميم والابتكار على شرفهم معرض لمنتوجاتهم، وبهذه المعرض باش يكون معرض ترويجي للحرفيات بقفصة أيام 10، 11، و12 أوت. معنا عبر الزميلة روف العياري باش يعطينا التحضيرات والتحضيرات لانطلاق هذا المعرض. روف صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أحمد صباح ياسمين،
0: أهلا وسهلا.
1: على موجات إذاعة قفصة، بطبيعة الحال نتواصل من خلال هذه الفقرات المتنوعة. اليوم احنا تو موجودين في مركز التصميم الفني بقفصة لوب ديزاين، تم إلى حد الآن استعدادات حثيثة لإقامة معرض ترويجي للحرفيات بقفصة بتبيع في مقر المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية. ويشرف على تنظيم هذا المعرض مركز التصميم الفني بقفصة لوب ديزاين، مشكورين على هذه الأنشطة اللي قموا بها متنوعة خاصة المستوى الفني للترويج، وطبعا لرفع الذائقة الفنية للمواطن من خلال هكذا معارض فنية. على كل بدون إطالة، معنا المشرفة على هذا المعرض أختنا حنان معمري، أهلا وسهلا، تتقدمنا وتحطنا في الإطار. مرحبا بكم في حنان.
0: أهلا وسهلا، صباح النور. أهلا وسهلا، آخر تحذيرات لهذا المعرض.
2: المعرض الترويجي الأول بفضاء المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية بقفصة بمقر مركز التصميم المعروف أوب ديزاين، معروف قبل بفضاء المرحومة حميدة وحادة. بقين ديما في تعطش للتعريف بموروثنا، وزادا فما برشا نقص معناها في الإعلام بالحرفيات بالمنتوجات بالوعي الحرفي مش موجود. قلنا نعود ونرجع من جديد ونبدو من جديد بالمعارض الترويجية. مشكور سيد مندوب على الفرصة، ومشكور سيد علي خضر على إتاحة زاد الفرصة للحرفيات للانتصاب بالفضاء. المعرض متكون من 15 حرفية من اختصاصات مختلفة، عنا عطور وبخور، عنا تقطير زيوت ومفروشات بالخيش، عنا اكسسوارات تقليدية، عنا حقائب يدوية، عنا العولة، عنا البسكويت والحلويات، عنا صابون، عنا المواد التنظيف الشخصية، عنا العنبر، عنا الجبس والشموع، عنا ديكورات، عنا الاكسسوارات. حسيلو يزورونا وينورونا، مرحبا. حبينا زادة نعملوا حاجة مختلفة، إنه يكون عشوي حكم السخانة، نبدو موجودين زادة من 5 نتاع العشية حتى 9 نتاع الليل، وإذا كان فما قبل نجموا نواصلوا زاد
0: يوميا إن شاء الله، اليوم وغدوة بعد
2: لمدة غدوة. 3 أيام، 10، 11، و12،
0: أي من 5 إلى 9 مساء، 15
2: إلى 9 مساء، وحتى الصباح اللي تحب تجي فما بنات يبدو متواجدين الصباح.
0: أي 15 عارضة إن شاء الله باش تكون كل المنتوجات الحرفية موجودة، صناعات تقليدية، عولة، حقائب، صابون، عنبر.
2: أي عنبر، كروشي، الخيش، سيكان بحر، العولم، اللبسيسة، أي حاجة تحقها المرأة في الدار، لبسكوي، فما زاد عنا بنية جديدة تعمل اختصاص في انجلترا مثلا، أكل اللي عندهم الديابات للمراض، تعمل الحلويات من غير سكر، اللبسيسة صحية، لحلو صحي، برشا حاجات معناها فيهم خدمة، فيهم تجديد، فيهم اجتهاد.
0: والنساء العارضات محتاجين ربما لأنه نعاونوهم، ربما نزوروا هذا المعرض، نشجعوهم حتى من خلال شراء المنتوجات اللي قاعدين يعرضوا فيها. معنا إن شاء الله كل التوفيق لكم وللعارضات، كما ذكرت هو يوم اليوم وغدوة بعد غدوة من 5 نتاع العشية حتى 9 نتاع الليل في فضاء الأوب ديزاين في قفصة.
2: لقيتنا قبل جامعة سيدي بو يحيى،
0: واضح. شكرا لك سيدة حنان المعمري، رؤوف العياري،
1: شكرا لك لان احمد هيك عملت حواشك ودورك.
0: اي هو رؤوف اللي هو
1: اللي نقول المعرض ان شاء الله الخمسة ينطلق فعلا.
0: نعم.
1: هذا
0: رؤوف الان يعني شنو موجود؟ موجود التحضيرات، موجود اللي يحضروا في الاماكن نتاعهم، شنو موجود بالضبط الان؟
1: فعلا الفنانات في الحقيقه نسميهم ديما على تسميتهم ووصفهم بالفنانين.
0: أي.
1: والفنانات بالطبيعة اللي يشرفوا على كل واحدة معناها شنو الاختصاص نتاعها في الحقيقة. جوان دو ريتيلا لاغرياب الايجيان كسوا كذلك وظيفي وكذلك الاستعمال ديكوراتيف معناها الديكوراسيون خاصة القطاع المعروض لهنا الفنية حتى الجانب الغذائي نعرفوا ثم أمراض ثم بعض الأمراض تتطلب عليها نظام غذائي وحمية غذائية معينة برودوي معين مواد غذائية معينة يشرفوا على تسويقها وكذلك صنعها في البيوت بالتالي الحال في إبداع بخلاف ذاك معناها خاصة القطاع اللي أمامي نشوف فيه معناها أشياء معناها حلوة برشا العطورات معناها النوع معناها متنوع معناها معرض متنوع بصفة عامة معناها
0: رؤوف رؤوف إذا كان تنجم تاخذ ضيوف أخرين لأنه مازال عنا من التسع متسع من الوقت. المعرض الترويجي للحرفيات بقفصة كما ذكرت رؤوف هو تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا اكتشفوا إبداعات الحرفيات وأجمل المنتوجات التقليدية المحلية. إذا كان بحذاك ضيوف رؤوف نجم ناخذوهم. طبعا هو المعرض باش يكون أيام 10 و11 و12 بفضاء اللوب ديزاين بقفصة. رؤوف تفضل إذا كان عندك ضيوف. هاي
1: معنا بوثينا كافيش على الطائر واحدة كذلك من الأنامل الذهبية واللي في الحقيقة برودوي حلو برشا اللي تتمثل في الأكسسوار اللي تستعملها من قبل المرأة معناها أكسسوارات زينة. عفوا بوثينا كانت قدمنا المنتوجات نتاعك وكيف زاد تعطينا حتى فكرة صغيرة شنو هما المكونات نتاعهم. تفضل.
3: أهلا عسلامة بكم مستمعين الكليكية، صباحكم مبروك وإن شاء الله نهار مليان بالطاقة الإيجابية وإن شاء الله تزورونا في معرض الويب ديزاين مقابل سيدي بو يحيى شوفوا منتوجاتنا على عين المكان. بالنسبة لي أنا عندي منتوجات أكسسوارات يدوية أحواج خفيفة صغيرة ينجموا مصنوعة من ريزين خرز ريزين حاجة بسيطة تسبح شرك برسليات ثم نتاعهم في المتناول حكاية دينارين 4000 ما عندها حتى صغير من مصروف نتاعه ينجم يجملهم. عندي زادة بنوس العربي القديم نتاعنا نتاع جدود ذاك اللي يستعملوه ريشته فايحة برشا عندكم جوب باش تحصلوا وكهو.
0: اي
1: نشرح ابو ثاني سي احمد النواس وجن جودتنا معنا كذلك واحده من المبدعات أختنا نهاية بن مسعود. أهلا وسهلا مرحبك صباح النور نهاية فاضل مباشرة على موجات إذاعة قفصة في برنامج
4: مرحبا بكم. أنا نهاية بن مسعود متخرجة من معهد العالي للفنون والحرف بقفصة. بنصنع حاجات يدوية نصنع مثلا دي أكسسوار اللي هم من التراث. أنا الغاية نتاعي أنا نحيي التراث معناها ثم حاجات قديمة قاعدة نحيي فيها واللي هي تعلمتها من أمي ومن باهي. نصنع برشا حاجات نصنع ديزاكسسوار نصنع ديبورتكلي نصنع كل ما يخص المرأة كل ما يخص الحاجات اللي تحقها المرأة في حياتها اليومية وإلا في المناسبات وإلا مرحبا بك.
0: شكرا. رؤوف نعم شكرا
1: لك. يعطيك الصحه باهي سي احمد شنو رايك في الجوله نواصل الجوله مع بعضنا
0: سريعا ونذكر ايضا رؤوف طبعا في انتظار انك تنسق مع بقيه ضيوفك حتى لافيش الخاصه بهذا المعرض يعني فيها ابداع في الواقع من خلال حتى عرض للمنتوجات اللي ذكرتهم الاخت حنان المعمري تقريبا موجودين في اللافيش معرض الترويج لحرفيات قفصه. اي واصل رؤوف اذا كان عندك ضيوف.
1: معنا جهاد مسعود. خلينا نمشي شويه للماك للجانب نتاع الغذائي. كما ذكرت منذ حين بعض الامراض تتطلب معناها حميه غذائيه معينه اللي هما فهمتي
4: الديابيتي فانكلو تاع مرض السكين لا بس اللي تاع سيريش
1: هذه سيد احمد، هذه معاكم اختنا جهاد مسعود. اكثر تفاصيل ربما شنو لي برودوي والمواد المعروضه لفائده هذه الفئه من مجتمعنا اللي نحاولوا ديما الرعايه نتاعهم الصحيه وكذلك نصر على تامين معناها تغذيه سليمه باش يتجنبوا ربما كل الانعكاسات الصحيه السلبيه. تفضل مرحبا.
5: احنا وفرنا لهم برودوي ولا اي حاجه يحبوا لها
0: الصوت رؤوف قاعد يبعد شوية. الصوت رؤوف
5: يعني كل شيء معنا، ثمن الشوكولاتة، ثمن الغريبة، ثمن الكوكيز، الماء، ثمن الكيس، كل شيء.
1: عارفين الاسمين
0: الصوت رؤوف الصوت فقط. أي اي رؤوف الصوت قاعد يتقطع. لا الصوت مش قاعد يوصلنا بشكل جيد رؤوف.
1: يعطيك الصحة. كيف كيف جدا ما زالت معنا
0: رؤوف الصوت فقط.
1: هذه الزيارة متواصلة. اختنا هند هو اهلا وسهلا مرحبا بك. قد من روحك اختي وشنو المنتجات والابداعات اللي معروضة توا ان شاء الله في هذا المعرض.
6: عسلامة ومرحبا بكم. هند ضوى مهندسة في الهندسة الكيميائية وحرفية في صناعة العطور. نخدم وتسكي برفانات وأنواع مختلفة متاع صابون. حرصنا باش تكون برفانات تقليدية وبرفانات حديثة. نخدم صابون الصلب وصابون اللين. نخدم أنواع الشموع الكل. معرض ترويجي حبينا نكون حاضرين فيه بلمسة جديدة وبطبع جديد.
0: نعم واضح رؤوف. نعم رؤوف الصوت قاعد يتقطع. رؤوف فقط صوت قاعد يتقطع. رؤوف رؤوف نوعية الصوت فقط. رؤوف خليني نختم معك لأنه صوت ربما دخلت بعيد شوية فالتغطية ولت ضعيفة شوية. رؤوف على كل هذه جولة أولى في انتظار أنه يكون المعرض مفتوح اليوم العشية بداية من اليوم العشية الخمسة من الخمس حتى للتسعة اليوم وغدوة بعد غدوة. فرصة هي لزيارة هذا المعرض الترويجي لحرفية قفصة تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا. دعوة مفتوحة زيارة هذا المعرض وتشجيع الفنانات كما سميتهم رؤوف العياري في الفضاء الهوب ديزاين بقفصة ثلاثة أيام ثم باش يكون ثم نشاط ختامي يوم الخميس القادم بمناسبة عيد المرأة. شكرا لك زميلنا رؤوف العياري. نواصل في برنامج المراية.
7: إذاعة قفصة مراية تكلم.
8: ما أحب الكذب ولا فنون ولا لف ولا دور وأحب العشق

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
2: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية. نظم عدد من أولياء التلاميذ مع المدرسة الإعدادية بالمدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة وقفة أمام المندوبية، وطالب الأولياء بعدد من المرافق الضرورية لابد أن تتوفر في هذه المدرسة الإعدادية. نسمع لعدد من الأولياء كانوا حاضرين في هذه الوقفة.
3: اليوم مجموعة من الأولياء أمام المندوبية الجهوية للتربية بقفصة للمطالبة بحق أبنائهم في مدرسة جيد بالمدرسة الإعدادية النموذجية، نظرا للنقائص العديدة والتي تم ذكرها سابقا في تدخل إذاعي. نطالب بنظام الحصة الواحدة لتسهيل عملية مدرسة تلاميذنا اللي عانوا من جراء التنقل. أيضا هناك عدة نقائص في الإعدادية النموذجية، من بينها نقص في عدد الطاولات، نقص في عدد الكراسي، إضافة إلى نطالب بدورية أمنية قارة أمام الإعدادية النموذجية. أيضا الإنارة اللي ناقصة في الإعدادية النموذجية، إنارة ما هيش موجودة. المخابر تشكو نقص فادح في التجهيزات. نطالب سلطة الأشراف بالتدخل العاجل والفوري لتحسين ظروف تمدرس تلاميذنا في هذه الإعدادية النموذجية. أيضا توفير أسطول نقل لنقل التلاميذ، لأنهم في كل مرة الحافلات معطبة وناقصة. أيضا المبيت يشكو عدة نقائص، من بينها عدم تنويع في الأكلة، أيضا الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي. لذلك نطلب منكم التدخل من سلطة الإشراف. وأيضا الأولياء رغم هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية وعدونا بمحاولة تطبيق نظام الحصة الواحدة لتيسير ظروف التمدرس، للآن ما لقينا حتى تدخل. نطلب من من من من من من الولاية، من السيد المندوب، من كل من له شأن بهذه المنارة التعليمية، أن يدخل لتحسين ظروف هذه النخبة، نخبة التلاميذ يعانون من العديد من الإشكاليات. نطلب التدخل لحلها.

0: المراية.
1: نوصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، والمراية الآن باش نسلطوا باش نحاولوا من خلالها نشوفوا المشاريع الكبرى المعطلة وربما المصادق عليها وأيضا الموجودة على طويلة المسؤول، وهناك حرص على أن يتم البداية في تنفيذها. معنا في الأستوديو سيد محمد نبيل زعيش، عضو المجلس الجهوي بقفصة. سيد محمد نبيل أهلا وسهلا.
2: شكرا بك.
1: شكرا لك سي نبيل، تقرب شويه للميكرو فقط، نتحدث على اهم المشاريع ربما الكبرى المحطوطه اليوم على طاوله المسؤولين، وانتم حريصين على انه ينطلق تنفيذها. وربما احنا شفنا حتى الاسبوع الفارط اجتماع اللجنه الجهويه للتسريع في المشاريع المعطله، وربما شفنا تركيز اكثر على مساله الطرقات.
2: شكرا لك. من أهم المشاريع في الطرقات بولاية قفصة التي تطرقنا إليها هي مشروع طريق قفصة قفصة قصرين.
1: قفصة
2: قصرين فيه كثير من الحروب ومن المرتبات، ووقع فيه كثير من الحوادث.
1: أي وأخيرها البارح ثم فيه حادث.
2: أي إن شاء الله. هذا سي تم يعني توقيع على العقد مع مقاول بقيمة 60 مليار.
1: 60 مليار للطريق الجهوية
2: قفصة قصرين.
1: أي طريق 15.
2: هذه من أحسن الطرقات، هذه وقف فيها برشا مشاكل. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو اقتراح مسلك ما بين سيدي سالم لكسر طريق تونس باش يحد من المشاكل المرورية بمدينة قفصة.
1: أي
2: هذا الطريق هو تمت برمجته، و بالنسبة لتمويله 30 مليار، قرب 30 مليار، مثلا ينتظرون في التمويل الآن. أما هو حارسون السيد الوالي حارس عليه شديد الحرص.
1: 30 مليار أنا هو طريقه بالضبط اللي يربط بين
2: سيدي سالم، هو طريق حزامي.
1: أي
2: سيدي سالم لكسر مدينة لكسر طريق تونس.
1: أي هذا 30 قيمة المشروع 30 مليار. ما زالت الميزانية
2: التمويل مش موجود. التمويل ما زال حوصل التمويل، ولكن سيد الوالي حريص جدا على تفعيل هذا الحزام.
1: اي به وطريق 15 هذايا اللي صار فيه برشا حوادث المده الاخيره بقيمه 60 مليار. به هو السؤال هنا، ربما هل الاشكاليه في التمويل ولا اشكاليه انه عدم وجود مقاولين؟
2: هو اولا الاشكاليه عدم وجود مقاولين وعدم وجود مواد اوليه، خاصه الجرافي. الجرافي نعرفوا الكثير من المصانع تاع الجرافي في قفصه سكرت.
1: اي
2: به وبكذلك الماده السوداء هي الزفت.
1: أي
2: هو يقع توريده من الخارج. المشكله في صعوبه توريدها في المده الاخيره.
1: أي
2: هذه هي المشكله. وبعد تالي التمويل السادة المقاولين ديما عندهم مشكله في التمويل. التمويل هم لو مش يكمل الكياس، انا برشا كياسات وطرقات سريعه من عام 16 تو ما كملتش.
1: اي
2: هذه اشكاليات في التمويل. أنا منح ثالثا في المواد الأولية كالجرافيك والزفت، فهمت ولا لا؟ ثالثا الإدارة نتاعنا لازم الإدارة تكون حازمة في هذول المتخلفين. ثالثا الكياس وقت يعطوا صفقة لمقاول ما يعطوش صفقة ثانية، يديك يكمل كياس، احنا نعطوا بثلاثة بالأربع صفقات يحبس المقاول. أنا برشا يعني حياة حابسة.
1: اي هو لهنا لو الطريق هذا 15 خاصه في الجزء منه الرابط بين قفصه وتقريبا حتى الفريانه اي ولا مشكله كبيره. وفي الواقع حتى شفنا احنا في الاجتماع الاخير بتاعكم شفنا برشا الناس فرحت يقول الحمد لله انه باش نرتاحوا من المشكله هذه، لانه ولا خطير، ربما ثم ارواح تزهق في هذا الطريق، ثم حوادث تقريبا يوميا في هذا الطريق. لكن لما لهنا لما تقول لي 60 مليار، 60 مليار ربما الميزانيه موجوده، سؤال المواطن يقول لك وقتاش ينطلق العمل؟
2: تمت الصفقة مع المقاول وتم إمضاء الصفقة، إن شاء الله عن قريب جدا يبدأ العمل
1: إن شاء الله.
2: والتمويل موجود.
1: أي
2: إحنا مشكلة في التمويل، التمويل 60 مليار موجودة.
1: أي يعني لأنه
2: يعني هو الطريق هذا ضرورة. أي ضرورة حياتية ملحة جدا.
1: أي هذا على مستوى الطريق. على كل أنت كعضو مجلس الجهوي بقفصة تقول إنه قريبا باش ينطلق العمل في إنجاز هذا الطريق 15 للرابط بين قفصة وعلى الأقل في مستوى حتى القصرين حتى على مستوى إفريانة، لأنه هذا البارتي هذه خطيرة برشا وخايبة برشا. على كل وربما حتى برشا ناس يطالبوكم إنكم تكونوا حارسين على التسريع في تنفيذ هذا المشروع، لأنه بالحق الطريق ما عادش طريق. هذا من ضمن المشاريع، من ضمن المشاريع والطرقات الأخرى سي نبيل.
2: أي هناك حكينا على الحزام الجديد إن شاء الله يقع عن قريب، السيد الوالي حريص جدا على تفعيله بانتظار التمويل. التمويل 30 مليار
1: أي.
2: وهو سيحد من الضائقة المرورية تمر بها مدينة قفص.
1: هاي اختناق المروري.
2: من ناحية أخرى احنا اقترحنا في مخطط التنمية 26-30، اقترحتنا في المخطط قنطرة من رأس الكيف إلى ترتبط بالحزام بالطريقة الحزامية قفص زروق. هذه هو كلفته كبيرة جدا،
1: لأنه لهنا
2: وتمويله صعب جدا. ولكن هنا عملنا برشا مراسلات لسيد رئيس الجمهورية، سيد وزير التجهيز، سيد الوزير الأولى لتفعيله لأنه ضرورة، حتى هذا من الضروريات الكبيرة. قفصة تخترق يوميا بالطرق في الحركة المرورية،
1: يعني الطريق هذا منين باش يكون
2: مرس الكيف
1: أي؟
2: عن طريق واد سيدي بياش، بعد يمشي يلتحق بطريق الحزامية يلتحق هذيك باش تولي هذه، يعني تسهل ياسر مامورية تدفق السيارات وغيره، خاصة الماشين التوزر والماشين عن طريق الطريق الحزامية.
1: لأنه لهنا هذا مشروع مكلف جدا،
2: مكلف جدا مكلف جدا، ولكن ضرورة هو.
1: اي ربما ثم شكون يقول لك علاش احنا نعملوا في جسر هو عندنا الطريق الحزامي يواصل شويه من الرمبوان نتاع الحديقه ويتعدى يوصل ديريكت للطريق الحزامي.
2: اي ولكن اخذوا مشكل الطريق الحزامي تو هو وسيقع ترميمه،
1: اي
2: لان في برشا مطبات فاخذت على عاتقها وزاره التجهيز ترميم الطريق هذا.
1: اي ثم
2: الطريق الحزامي
1: مشروع اخر لترميم الطريق
2: الحزامي الحزاميه الموجوده حاليا.
1: اي
2: ويمكن ربطه بالطريق الحزامية الجديدة إذا وقع، عشان هم ينتظروا في التمويل 30 مليار.
1: أي.
2: يمكن يربطه من غاديك، يمكن يولي يخرج عن طريق القصر سيدي سالم القصر طريق تونس.
1: أي.
2: هاي انفراج باهي
1: يخفف شوية،
2: يخفف شوية على الضائق المروري.
1: واضح.
2: هذا هو.
1: أي. من ضمن المشاريع الأخرى أيضا المسالك
2: عندك مسالك الفلاحيه، خسرنا في مسالك واحد قفصه، مسالك واحد قفصه احنا مش اعتبروه واحد قفصه منطقه سياحيه. انا اقترحت اعاده تهيئه مسالك الواحد قفصه وتنويرها بالطاقه المتجدده. يعني اولا مش تكون وين سياحيه، ثالثا الطريق مش خارج من سوق الفجر حتى الطريق المتلو. وعندنا طريق اخر من سوق الفجر ايضا حتى مزارع بكير حتى يجد يخرج من غاديك، هذو زوج طرقات هما تاع الواحد.
1: هو موجود الان طريق ربما
2: موجودين، اما يلزم اعاده تهيئتهم.
1: اي
2: لانهم يلزم يرموهم.
1: اي لانه هي اليوم مسالك في مسالك ريفيه، هي
2: مسالك ريفيه.
1: اي انتم
2: وهذا وقعت برمجته هم طرف وزاره التجهيز بقص.
1: موجود فيهم الموافقه وربما الميزانيه.
2: طب احنا تقدمنا فيهم بمشروع للسيد الوالي، والسيد الوالي ادرجهم ضمن برامج وزاره التجهيز بقص.
1: اي جيد،
2: لانهم ضروره حياتيه.
1: ديما نسال وقتاش تقريبا، هذا هو السؤال تاع المواطن.
2: دائما نحن التمويل ننتظر التمويل، لان احنا وقت نعملوا دراسه ونبعثوها لوزاره التجهيز في تونس، وزاره تبعثها للحكومه، الحكومه هي مش تمول، مش تلزم مشار التمويل،
1: ترصد ميزانيه.
2: انت تعرف انت الطريق القصرين والطرق الاخرين التمويل نتاعها من قروض متأتي من بنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الكويتي.
1: 60 مليار هذيك.
2: 60 مليار.
1: أي.
2: من بنك التنمية الأفريقي.
1: به. من المشاريع الأخرى أيضا اللي هي طرحتوها أنتم في المجلس الجهوي.
2: أي.
1: أي. شنو المشاريع الأخرى؟ مشروع معاش شنو المشاريع الأخرى؟
2: هناك مشاريع مسالك الفلاحية.
1: أي.
2: مسالك الفلاحية مش تكون 1600 كيلومتر بولاية قفصة، يعني أكبر ولاية بالجمهورية لها مسالك فلاحية سوف تعاود من جديد ترمم. هذه أكبر ولاية رقم واحد هي ولاية قفص في المسالك الفلاحية.
1: هو أيضا بكرة شوية تحدثت على المخطط التنموي 26-30، خليني نسأل على ربما أبرز المشاريع اللي أنتم كمجلس جهوي طالبتوا بها واليوم ضمنت في المشروع وتم الموافقة عليها.
2: هناك العديد من المشاريع. أي. اولا هناك مشاريع البنيه بالبنيه التحتيه
1: أي.
2: بعتقد فهم هناك المشاريع بعث شو اسمه مصانع مشتركه احنا كعملناها مره الاولى مع الجزائر حقيقه في ندوة الشراكة مع ولاية تبسة طرحنا معمل اسمنت معمل اسمنت الابيض معمل الجبس معمل بلور معمل السيراميك هذون عندنا الكثير من المواد الانشائيه في ولاية تبسة هذه طلبناها مع ولاية تبسة الجزائريه واحنا اقترحناها في البرامج في المخطط التنمي كذلك هناك برامج اخرين اقترحناهم هي برامج اجتماعيه مثلا
1: خليني في مسألة المواد الإنشائية والمعامل والمصانع
2: أي.
1: هذه معناها هي تم الموافقة عليها موجودة في المخطط التنموي 26-30
2: موجودة طلبنا بها
1: أي.
2: حتى أحداث حتى إذا ما جناش تمويل ردناش مثلا تمويل اشتراكي كبير جزء من التمويل من شركة الصفات قفصة نقوله مثلا والمعامل يتكلف 500 مليار 100 مليار والأخرين بأسهم مالية من طرف حتى المواطنين نقدر نعمل اولا نقدر نعمل اولا هذه المصانع تحفز التصدير تحفز العمل انا كثير من المواطنين في حاله بطاله خاصه المتخرجين من الجامعات هذه يعني حاجه كبيره جدا تمتاز بها ولايه قبصه خاصه المواد الانشائيه
1: لأنه مهم جدا تركيز المشاريع الكبيرة هذه سينابيل نعرف أنه على الأقل تكون تمتص شوية من البطالة وما تكونش تقريبا احنا اليوم مركزين فقط ربما على شركة فوسفات قفصة والشركات الأخرى فمهم أنه تكون ثم مصانع أخرى تستقبل اليد العاملة ويكون ثم تنويع حتى على مستوى النسيج الاقتصادي في الجهة ونتحدث وقتها على مقومات تنموية كبيرة في قفصة أي؟
2: بطبيعة الحال احنا نعرف ان الدولة دائما منصبة على البنية التحتية وضروريات مثلا التعليم والصحة وبالنسبة للمصانع يجب نجد لها تمويلات اخرين اجنبية خاصة شراكة اجنبية مع رجال اعمال مع غيرها وديما في قفص احنا ايش نقصنا في قفص نقصنا منصة رقمية اقتصادية بجميع اللغات سوف نعملوها عن قريب انا بدنا نحركوا فيها
1: شنو
2: دورها المنصة هذه دورة تور اولا بنلقاها قفصة تمتاز بالمواد الانشائيه بها كثيرا ونطالب بتمويلها بشراكات اجنبيه مع رجال اعمال من الخليج ومن اوروبا ومن غيره هذه هي سوف يعني تمتص اولا البطاله تمتص العديد من الاشياء بولايه قفص هل ان شاء الله عن قريب تنعملوها المنصه الرقميه دي
1: ان شاء الله
2: باذن الله تعالى
1: اذا كان عندك اي اضافه سي محمد نبيل زعيش عضو المجلس الجهوي بقفصه ما زالون دقائق اذا كان عندك اي اضافه
2: نشكركم هذه الاستضافة ونتمنى من إذاعة قفصة دائما التدخل في المشاكل الاقتصادية أو خاصة نحن دولة ولاية فلاحية بامتياز ولاية قفصة وإن شاء الله مش نمدو ولاية صناعية ونركز على هذه الأمور خاصة في التمويل إن شاء الله تكون لنا يعني وثالثا عندنا عن قريب أنا كعضو مكتب تنفيذ اتحاد الصناعة والتجارة باش نعمل دورة في المعتمديات لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة عن طريق بنك التضامن والبنوك الأخرين إن شاء الله عن قريب
1: هو احنا حاضرين دائما في مواكبة كل ما يخص الجانب التنموي في قفصة وماذا بينا حتى يكون ثم تعاون دائم ما بيننا وبينكم حتى على الأقل نسلط الضوء على المشاريع هذه سواء المصادق عليها ولا حتى اللي طالب بها المواطن ربما هي المعطلة وفي انتظار أنه يتم تجاوز بعض الإشكاليات شكرا لك السيد محمد نبيل زعيش عضو المجلس الجهوي بقفصة بعد 11 صباحا نتحدث على القطب التكنولوجي بقفصة مشروع ينتظر التفعيل بعد قليله

0: معاك غزوة مرايتنا. جديد المسرحي نور الدين بوحجبة، أجواء المخيم الصيفي لفوج مدينة الرديف، دورة صداقة كرة القدم بتوزر. صيفك على كيفك اليوم 5-8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: 11 صباحاً الموعد، مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الجمعية التونسية للشبان والعلم بقفصة تنظم يومي 17 و 18 من أوت الحالية دورة تكوينية لفادة المربين وكذلك المهتمين بالشأن التربوية لمساعدتهم على استعمالات آليات الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى تربوية ودروس تفاعلية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تفيد بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل. المرصد التونسي للمياه يقول في بيان له بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضية مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف وشداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. في أخبار العالم الآن، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العملية العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. وأخيرا، سلطات جمهورية تتارستان الروسية تعلن مقتل 12 شخصا وإصابة 39 آخرين بجروح جراء غارات مكثفة لمسيرات أوكرانية استهدفت مواقع صناعية ومدنية فجر اليوم. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل، المراية، صوت وصورة.

0: المراية.
1: المراية.
0: الحدث. الخبر. المشغل. المراية. صوت وصورة.

0: الى قطب تكنولوجي.
1: اي هو وفما مشروع لقطب تكنولوجي
0: ان شاء الله. اي
1: فما مشروع به، لكن احنا في قفص اليوم نتحدث على قطب تنموي بقفص. اي شركه القطب التنموي تقريبا هيك الاسم. اسم الكام
0: باسم الكاتب هي شركه القطب التنموي بقفص
1: اللي هي احدثت في
0: افريل 2008.
1: اي
0: اوكي. وكانت من جدا بعدك اللي نعرفه الكل الضغط اللي وقع في المناجم.
1: أي.
0: ها كانت شركة باش تحاول تلقى منوال تنموي جديد وتنقص شوية على شركة فصحى قفصة باعتبارها هي المشغل الوحيد وقتها في الجهة نتاعنا.
1: أي ونذكر وقتها ثم عدد من المشاريع اللي تم إقرارها في جهة قفصة بعدك الاحتجاجات اللي صارت في الضيف 2008.
0: أي دونك كان نشوفوا احنا نقاط الاختلاف ما بين التسميتين القطب التنموي والقطب التكنولوجي. في الهدف الأساسي بيده القطب التنموي هو مجعول لخلق توازن اجتماعي واقتصادي بين الجهات. نعرفوا احنا في الجمهورية التونسية الجهات الكل ما عندهاش نفس القدرة التنموية ولا والقطب التكنولوجي هو وقت يكون المنطقة قادرة على تطوير التكنولوجيا الحديثة بدعم الابتكار وربط البحث العلمي بسوق الشغل. هذه الأهداف الأساسية. في المكونات باش القطب التنموي قد يخدم يزم يضم مصانع تقليدية وشركات خدماتية ومشاريع فلاحية. معناتها ما عندهاش توجه واحد يقد يعاون في الجهة للقفز بنوعية التنمية ويكون من الأهداف نتاعها زادة كونه هو يحضر الانفراستركتور البنية التحتية.
1: هذا من المشروع القطب
0: التنموي ديما
1: التنموي.
0: أي ديما كنقولوا الأول على القطب التنموي عادلة للقطب التكنولوجي.
1: أي.
0: في المكونات القطب التكنولوجي باش يكون مبني على أكثر مراكز بحث.
1: أي.
0: دي بيبينيير دونتربريز دي زانكوباتور مراكز احداث دي ستارت اب مع تاريت اللي هنا ماشي نفس الاليات اللي يعطيهم
1: وشراكه مع الجامعه
0: بيان سور. وقت نحكوا على مراكز بحث وستارت ابينغ وانكوباسيون وبيبينير نحكوا على كونه يكون متوفر فضاء متطور للتعليم العالي اللي هي تكون جامعه.
1: أي.
0: وفي الاقطاب التكنولوجيه ديما مربوطه بجامعه.
1: أي.
0: أوكي.
1: أي.
0: مثلا برج السدرية مربوط بقرطاج، المستير مربوط بمستير، سوسة مربوط بسوسة، مدنين مربوط بقابس، قابس مربوط بقابس، قابس فيها زوز أخطاء.
1: أي.
0: تكنولوجية نتاع مدنين اللي هو تابع للانستيتيو نتاع ريجيون اريد القاحلة والتكنوبول تاع قابس اللي هو في قابس فيل ويخدم مع جامعة قابس. أوكي.
1: هذوما وقتاش تاريخ أحداثهم؟
0: أحداثهم يتفاوت مثلا. أي. أقدمهم تلقاهم في الشمال الجامعات بدأت تغادي والفكرة بدأت نشأت من غادي. قابس وقفصة سي أبري احنا سابقينهم شوي اما هم طوروه التكنولوجيا وحنا مازلنا. يفوت رفاية سورسا.
1: القطب التنموي من المفروض ان يكون هو البوابة لتأسيس القطب التكنولوجي.
0: اي على خاطر اش قلنا الاهداف نتاعها هي كونه تطوير التنمية باش تنطوره بكونه خلق فضاء يكون قابل للكرياسيون تاع مصانع آليات لتطوير عمل فلاحي معين فاسيليتاتور معناتها اون تول
1: كيمي.
0: لكن القطب التكنولوجي يعاونه في الابتكار.
1: لكن اليوم لحد الان رغم انه موجود قطب تكنولوجي لكن
0: تنموي.
1: قطب تنموي موجود والقطب التكنولوجي مازال
0: في الانتظار. وقع عليه دراسة كاملة. اللي في قلنا القطب التنموي بدأ في 2008. في 2009-2010 وقعت زيارة كويكا اللي هم خبراء من كوريا أعطتها وزارة الصناعة باش تحضر الأرضية كيفاش الانتقال من تنموي عام إلى تكنولوجي خاص على خاطر الأقطاب التكنولوجية تكون عندها دي سبيسيفيسيتي. أوكي. مثلا برج السدرية البيوتكنولوجيا والمياه. المستير النسيج. سوسة الميكرو الميكاترونيك والآلية. معناتها يلزم يكون فيه خاصية. الكوريين قعدوا يخدموا أكثر من عام ونص جت في البريود نتاع الثورة شوي دونك نقصوا شوي وخدموا مع الجامعة ليش على خاطر النواة الجامعية اللي هي باش تكون في القطب هي ليكول دانجينيور وقت.
1: وذكروا سيادتك كنت رئيس جامعة قفصة.
0: كنت رئيس جامعة قفصة وقتها وخدمنا معهم ويلزون دوني سكون أبالا ليفرابل معناتها أعطوا توصيات في شكل كتيب صغير شنو هم الاختيارات اللي تقد قفصة تمشي فيهم. وقتها قفصة on peut pas passer

0: بالفوسفات والاندستري كيمي شيميك دونك عطوها ان كولوراسيون نتاع مواد كيميائيه الانرجي نوفال رينوفابل
1: اي الطاقات المتجدده
0: اوكي والصناعات الاليه على خاطر وقتها هما يزون بونسي المطار باش يبدا يخدم وفما دي انفستيسور انتريسي وفما يازاكي وقت
1: اي
0: اوكي دونك كانت عندها كانت تحب تمشوا من المنوال التنموي العام الى منوال تنموي خاص مع التكنولوجي هذوما لي 3 زاكس
1: اي
0: 2012-2013 خرجوا الليفرابل و2014 وقع ان تي بو معناتها في الاول كانت الانتصاب نتاعها باش يكون وين فما يازاكيتو
1: اي
0: فك 3 هكتارات ونص اللي كانت على ملك لوتي دي ومن بعد كي عطوا الارض ليازاكي ولت الارض قلت فكروا في طريق صفاقس بعد المطار وين فما 88 هكتار 18 هكتار سي مي سوفينير سون بون على ملك وزارة الدفاع وقالت نتخلى عليهم والباقي اراضي اشتراكيه خدمه معناتها فما في الولايه وقتها عملوا لجنه نتاع عاش الكلمه صحيحه ولا انتزاع الاراضي مع التغيير الصبغه خاطر ما يقدوش تغيير الصبغه وفما لو بلان اصل فما لو بلان اللي يعطوه لي كوريان نتاع كومون يل بوف هما فوار لا ريبارتيسيون شنو هما المكونات نتاعها اللي تكون غاديك 88 هكتار كيفاش باش يكونوا موجود الـ الـ الـ انا نعرف لي بلان هذو موجودين في في القطب التنموي يقدوا يزوروهم عندنا لهنا 88 فيه ان انسامبل دو في
1: هذا مكونات القطب التكنولوجي القطب التكنولوجي
0: باش يولي القطب التنموي يكسع يولي اداره في وسط القطب التكنولوجي لاداره المكونات الكل خاطر باش يولوا فما مراكز بحث
1: القطب التكنولوجي اللي هو موجود كمشروع منذ
0: باش ما نقولش 2008 هذا القطب التنموي ملي كملوا لي كوريان الخدمه عليه 2012-2013
1: معناها ما عادش التمويل موجود ولا مش موجود
0: التمويل وقت اللي تكريي القطب التنموي كانت شركه خفيه الاسم اعطوها مليار دينار
1: مليار لاحداث القطب التكنولوجي
0: لا باش هي تحضر الفضاءات خاطر فما دي زون اندستريال فما البنايه نتاعها فما الاستثمار وبعد ما عنديش حاجه اما تطور الميزانيه حتى اسكو جي انا كومبري وصلت لاكثر من 40 مليار معناتها عندنا فلوس قادره باش تعمل حاجه خارقه العاده
1: اي نذكروا انه الفلوس هذه وحاجه خارقه العاده من 2014 تقريبا الى اليوم عندنا 12 سنه مثلا
0: اي لا هو دون دو زون باش نحتفلوا بالعشرينيه نتاع القطب التنموي معناتها يلزم نتحركوا
1: اي فقط القطب التكنولوجي اللي هو 80 هكتار هكا موجوده في
0: طريق موجوده في طريق
1: صفاقس 80 اي والمكونات نتاعو موجوده ضمن المشروع
0: اي فما كل شيء معناتها ناقص شكون يبدا على خاطر اشكاليتنا احنا وقت تعمل انت 88 هكتار خارج المدينه التهيئه علي من نقطه استفهام اللي باش يبني حاجه غاديك احنا مثلا في وزاره التعليم العالي قبلنا كونه يكون ليكول دانجينيور في وسط في الدراسه
1: الديزانجينيور اللي هما على وضعيه الكراء
0: هكاك وتو فما برنامج بناء في الكامبوس ليش على خاطر شافت الدوله كونه بويسكو لمن تحرك عمل الفي ار دي ووصل الماء ووصل الضوء ووصل كل شيء كانت نبنوا احنا وزاره التعليم العالي نحكي باش يتكلفنا ابريب 45 مليار الور كان نبنوه في منطقه سيدي احمد زاروق اللي فيها كل شيء الكلفه ب 16 مليار
1: اي فما فرق كبير
0: من زين هنا قعدت الاشكاليه لي كوريان لوسكي زون في تو وصادقوا على البرنامج في وزارة الصناعة قعدت إشكالية شكون تيبدا على خاطر ما فهمش كان ليكول دانجينيور غادي فما حتى اون بارتي ريزيرفي على لوناس في 88 هكتار فما مدرسة وفما جامع وفما بوسطة وفما هذا ليسباس دو في وفما دي سونتر دو ريشيرش وفما ليكول دانجينيور وفما مناطق صناعية هذا شكون اللي باش يبدا اللي باش يبدا يقد يبني ويكون ما عندهش رابط لا بالضوء لا بالماء لا بلوناس الاشكاليه وقعت غاديك الارض حتى كان انتزعناها مش مهيئة.
1: اي
0: دونك لما حاله
1: تطلب تهيئتها شوي شوي وقته
0: في وسط لي بوين اللي نصيروا فيهم تو
1: اي
0: سي كو سو كي ا سو كي اون معناتها اللي عندهم الجواب يلزم يجاوبون عليه. اما هي معناتها الخدمه فما ان ليفرابل تخدم
1: اي
0: باللي كوريان
1: اي
0: توصيات وانا نحفز وقتها لي كوريان في الشراكه بيناتنا بعثوا لنا دي فولونتير لليكول دانجينيور
1: اي
0: اون 2015 يقروا بلاش ليش على خاطرهم مازال في بالهم
1: انه مشروع باش يتم تنفيذه قريب.
0: اوكي وهزوا جماعه من الجامعه من الكوبانيه من الجروب شيميكي سو سويت من الكوريا باش يشوفوا على عينهم اش معناتها
1: قطب تكنولوجي
0: هكا اون فيل انتر غومي
1: اي
0: تكنولوجيك على خاطرهم في التصور تاعها
1: هي باش تكون مدينه تكنولوجيه كامله
0: كامله هما ايزون بريفو حتى الجامعه قلت لك
1: اي اي مرافق الحياة الكل أي مدرسة وجامعة ومستوصف
0: وزيد احنا كان تحفز زادة باش نربطوا الحوايج ببعضها ليكول دو سبور وين باش تجي في المحمية
1: أي
0: مقابلتها
1: أي قريبة من أي
0: تافو معناتها احنا حتى في الجامعة وقتها التصور تاعنا كان كونها قفصة باش تمشي الغادي
1: أي تتوسع غادي في الاتجاه هذاك أي
0: دونك فما حوايج بدت لكن حبست ما نعرفش ليش
1: يعني وفما أيضا حتى احنا كنا في إذاعة قفص تحدثنا على أنه ثم مشروع لمراكز بحث ومناطق صناعية باش تكون في ضمن القطب التكنولوجي. اليوم القطب التكنولوجي كمشروع معطل
0: أنت تقول
1: معطل لأنه اليوم نتحدث فقط على قطب تنمو موجود في قفص موجود وفي انتظار أنه يصير عنه قطب تكنولوجي لأنه في الواقع حتى من خلال معاش بتصنى بخيين يتحدثوا على أنه بعض الولايات الأخرى تم إقرار قطب تكنولوجي وتم أحداثه وانطلق العمل فيه. احنا من 2012 لحد الآن ما زلنا نتحدثوا على مشروع
0: احنا إشكاليتنا هذيك هي معناتها أي حاجة نحب نعاوده حتى حكينا كنا 2014 نقدر نقول فما مقاومات القطب التكنولوجي لازمنا نبدو نحضروا فيه. وزارة التعليم العالي
1: أي.
0: 2015 أعطت إشارة الانطلاق لكل دانجينيور معناتها المكون الجامعي
1: أي.
0: موجود
1: أي. الذكاء والذكاء البشري موجود. والباحثين والدكاترة الموجودين
0: موجود
1: أي.
0: أوكي.
1: أي.
0: في 2017 وقعت فما نظرة جديدة اللي هي الأقطاب التكنولوجية يجب يكون عندها ان كونساي دوريونتاسيون استراتيجيك اسمه الكوس
1: أي
0: يكون يا رأسه شخصية معتبر
1: مجلس استشاري أي أي
0: أي
1: أي
0: لزوريونتاسيون استراتيجيك التوجهات استراتيجية للقطب
1: أي أي
0: وكان على رأس الكوس انتع قفصة سي خالد بن قدور
1: أي
0: شكون ما يعرفش خالد
1: الوزير السابق
0: وعلى وزير سابق ومستشار وسيت وسيت وخدمنا خدمنا معاه على اسكو اون غارد لي ميم زورينتاسيون
1: اي
0: ولا نغيروهم لعلاش المشكله في لي زورينتاسيون
1: التوجهات والتوصيات جت من عند الكوريين هو فقط خلينا نزيد نرجع هما قدموا جمله من التوصيات
0: هي.
1: وربما حتى المقترحات شنو نوعيه القطب التكنولوجي فقط من بعد هل تم التحديد ربما التوجه بتاع القطب
0: هم حدوه ثلاث اختصاصات
1: اي
0: الميكرو الكترونيك هي مواد معدنيه وصناعه
1: الطاقات المتجدده والصناعات الاليه
0: والطاقات الجديده والمتجدده والقطاع الكيميائي
1: اي
0: بالكيمياء الدقيق
1: اي
0: وباللي سبستانس يوتيل على خاطر احنا كون لو فيو با في قفصه عندنا لا كونوتاسيون تاع المواد الانشائيه
1: اي
0: داكا دونك هذوما بويسكو ما تحركش حتى شيء عاودوا عملوا هما لي كوميتي دوريونتاسيون وشكون فيها وقتها فيها ممثلين على القطب ممثلين على الجامعه وممثلين على لي ستركتور دو ريشيرش
1: اي
0: المخابر البحث اللي في قفصة
1: اللي هم تقريبا في اغلبهم في مجال في جامعه قفصة في كليه العلوم
0: هكاك الثلاثه في كليه العلوم ولوتيكا وسويت اما ما حضروش الناس كل
1: براتيكو
0: ومن بعد النقاش اختاروا تروا اللي هم ايزون جلوب لي تروا القدم اللي هم اغريكولتور اي او
1: اي
0: سبستانس ايتو لي سول و انرجي بروبر اي اير
1: اي
0: معناتها القطب باش يولي يدخل لا كونوتاسيون انفيرومونتال قال لك كيما عملوه الكوريين سيك تريند تو سي لونفيرونمون.
1: اي
0: دونك حنا ثلاثه نقاط هذوكم حاولنا نبدلوهم في نقاط يكونوا متصالحين مع البيئه.
1: اي
0: والكوريين ما اكدوش ياسر على الفلاح.
1: اي
0: دونك دخلنا الفلاح وربطناها مع الماء لي سوبستانس يوتيل مع توسكي سول والانرجي بروبر نوفالي رينوفلابل مع لا كاليتي دو لاي.
1: اي
0: ومشت توصيه لكن ما غير رد.
1: هذا هو تقريبا احنا حبينا نسأله ونستفسر على القطب التكنولوجي بقفصه. عندنا قطب تنموي بقفصه لكن القطب التكنولوجي اللي هو واحد من مكونات القطب التنموي
0: وهو اللي باش يزيد الاضافه
1: باش يكون عنده اضافه كبيره على الجهه تقريبا هو باش نحسوا تاثيره على الجهه لانه
0: مثلا احنا تو في وزاره التعليم العالي كي نطلبوا مركز بحث يقول لك وين التكنوبول.
1: اي
0: اوكي انا باش نعطيك مركز بحث لكن انا اعطيتك اون ايكول دانجينيور بور لو تكنوبول. وين التكنوبول؟
1: وحنا نسالوا على وين التكنوبول. هذا هو السؤال وان شاء الله المسؤولين وحنا دائما نحاولوا نستضيفوا المسؤولين باش يجاوبوا على المشاريع على المعطله في قفصة واي كيفاش نجموا نتجاوزوا ربما العراقيل. كنا منذ في الساعه الاولى تحدثنا على عدد من المشاريع لكن القطب التكنولوجي هو من المشاريع الكبرى اللي قادره تغير وجه الجهه وربما ننتظروا حتى تفعيل المشاريع هذه. وتم مشاريع في جهات اخرى تم اقرارها بداية العمل بها لكن احنا في قصة تقريبا اكثر من 12 سنة ما زلنا نتحدث على مشروع
0: اي وما زلنا نقدر نقعد 12 سنة اخرى اون فوا ما نشوفوش لو نو وين فما اشكال. تو الناس كلها تخدم بالافتراضي
1: اي
0: معناتها حتى كان المشكلة في الارض
1: اي الارض ما زلت على ذمة المشروع
0: اون برانسي
1: اي 88 هكتار
0: نقدر نلقى حلول اخرى معناتها نولوا نبدلوا وزارة التعليم العالي عندها فضاء شاسع لي سنتر دو ريشيرش نقدو نعملوهم غاديك لي زانكوباتور مثلا نقدو نكرو لهم لي بيبينيير عندنا في ليزات دورات الاستثمار زعما تكثر فما اليان ما بين لابي ولوتيكا والبول والبول تكنولوجي كونسوسيت باش لي ستارت اب هذوما يلقوا شكون يدعمهم وهكا قد تكون انطلاقه باذن الله.
1: اي احنا ان شاء الله في المره القادمه نجيو نتحدثوا على بدايه انجاز المشروع وهو باش يكون عنده تاثير كبير سواء انت ربما ما تحدثتش برشا على اهميته حتى للطلبه للباحثين اللي راهو باش يكون مهم جدا حتى لنوعيه الطلبه والتعليم العالي في قفص.
0: ياسي هذيك سافا دو سوا وقت يولي فما مراكز بحث ويولي فما ديزانكوباتور يولي الباحث ملي كان يخدم في خدمه باش يحطها على الرف يولي بعد خدمته فما شكون يوري لك كيفاش يستعمل البروفتاج يعمل بروفي كيفاش يحل الشركه صحيح. والشركه هذيك باش تنتصب في البول باش تولي هي اوكي كي كان معناتها سي الدائره مغلقه هي يلزمنا نشدوها من شيره وكاه.
1: واضح. شكرا لك الاستاذ التعليم العالي سيد الامام العلوي والرئيس السابق لجامعه قفصه. هذا هو كان سؤال القطب التكنولوجي بقفصه مشروع ينتظر التفعيل.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا.
2: إذاعة قفصة مراية تتكلم.

0: المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المرايا، صوت وصورة.
1: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية، ونواصل في حديثنا على بعث المؤسسات مع السيد نوفل كيرو، خبير في مجال بعث المؤسسات. سي نوفل، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير بالسادة المستمعين الكل.
1: شكرا لك سي نوفل. وإحنا في اليوم الخميس الفارط كنا تحدثنا على المؤسسات الأولى اللي نجم براغب في بعث مشروع يتصل بها، هي نذكروا لابي بكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية، وكالة نهوض بالصناعات، مركز الأعمال أي الغرفة الصناعة والتجارة، ديوان تنمية الجنوب، فضاء المبادرة،
2: ومكاتب التشغيل، ومحضنة مؤسسات.
1: محضنة المؤسسات
2: هنا في قفص عندنا كان محضنة مؤسسات تابعة لابي، لكن في بعض ولايات أخرى موجودين الزوز، موجودة اللي تابعة لابي وموجودة اللي تابعة لابي.
1: أي هذا على مستوى المؤسسات الأولى، يعني واحد مازال عنده فكرة ربما ما هيش محددة بالضبط، ينجم يتصل بالإدارات هذوما يوجهوه ويأطروه وربما حتى يغيروا له ويعدلوا له شوية في فكرته.
2: أي هم كلهم مشغولين باش يرافقوا أصحاب الأفكار، مش حتى أصحاب المشاريع.
1: يعني واحد ربما مازال ما عندوش فكرة، فقط يقولك نحب نعمل مشروع. أنا ما عنديش فكرة، نحب نعمل مشروع، نحب ندبر فكرة ونحب ننطلق في المشروع.
2: أي نحن نذكرك اللي كونها لانيتي، وكالة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عندها فورماسيون خاصة بالناس هذوم اللي هي المورين. ما عندك يا إما ما عندكش فكرة، وإلا عندك مجموعة أفكار وأنت ما زلت داخل بعضك ما تعرف بالضبط أنا منها. تكوردو الفورماسيون هذية من شأنها كونها تنظم لك أفكارك، تهيكلهم وتخليك وحدك تختار أنا هذي ممكن تناسبك في الوقت ذاك.
1: هذوما المؤسسات الأولى اللي نجم يتصل بهم، هم يوجهوه ويعدلوا له الفكرة ربما، وأيضا يعملوا له دراسة، وقال ثم جهات أخرى تنجم تعمل دراسة.
2: أعداد الدراسة هم يرافقوك في أعداد الدراسة. مركز مثلا مركز الأعمال يرافقك، ومحضنة مؤسسات الزوز يرافقوك مش تحضر الدراسة تاعك. معناها بطريقة تفاعلية، معناها صاحب الفكرة يكون عنده شأن كبير ياسر في إعداد الدراسة، واللي هو أهم نقطة في نجاح المشروع. وقت يكون المعني بالأمر ملم بالجوانب اللي تخص المشروع تاعه، روى معناها النقطة الأساسية لأي مشروع هي دراسة المشروع. مالوريزمون مازالت عندنا عقليه احنا مازالت موجوده،
1: يعمل دراسه من اجل اتمام وثائق وكذا،
2: يرحم والديك. وقت اللي هي راهي فكره غلطه طول
1: معناها اهميه انك تعمل دراسه وتكون دراسه صحيحه وفق ربما شنو هو عندك وشنو تحب تعمل بالضبط،
2: يرحم والديك.
1: حتى الميزانيه وغيره، وربما حتى اذا كان مربوطه ايضا في اذا كان عندك كريدي على مستوى مساله الخلاص. هذه على مستوى الدراسه، يعني الجهات اللي تعمل دراسه راهي برشا جهات نجم تعمل لك دراسه مشروع، يعني انطلاقا من الفكره، تحديد الفكره، ربما تأطر الفكره، ربما حتى يعملوا لك دراسه. ثم خلينا نمشوا للمرحله المواليه، هو اغلب الباعثين جزء منهم كبير يبحث على التمويل. حاجتي بالتمويل وين نمشي؟
2: معقول. نرجعوا كلمه ساعه الدراسه، راي المؤسسات اللي ذكرناهم كل يعملوك الدراسه بالمجان،
1: مجانيه. تكوردو وفي المقابل ثم مكاتب دراسات نجم تعملك دراسه بلا فلوس. انت وميزانيتك،
2: انت وميزانيتك، وانت وانت وشنو تحب. معنا دوله وفرت
1: امتياز انك ترتاح معك المصاريف تاع الدراسه.
2: بالنسبة للتمويل وين تنتوجه؟
1: نبدو بالصنف الأول، مشروع فلاحي.
2: هو روى أخضر وقت باش نبدو نحكو على التمويل عندنا تصنيف
1: اي
2: عندنا تصنيف على حسب قيمة المشروع باهي إذا كان مشروعك في حدود 200,000 دينار
1: اي
2: هنا أيسر سبيل للحصول على تمويل هو البي تي اس
1: 200 مليون
2: اي 200,000 دينار لأصحاب الشهادة العليا
1: اي
2: باهي باهي ما فوق 200 مليون باش نتوجهوا للبي اف بي ام
1: اي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
2: باهي هذا حكيت خاصة البي تي اس اللي هي أيسر سبيل
1: أيسر سبيل وأيضا حتى أغلب المشاريع ربما في جهاتنا هي أقل من 200 ربما نتحدث حتى على المشاريع الصغرى في زون بتاع 50 وأكثر شوية ربما
2: أي. أي. مولى الامتياز في قرض البي تي اس كونه ما يطلبش رهنية
1: أي
2: ما يطلبش رهنية خاطر راهو معاه ضامن صاحب فكرة المشروع ينجم يتوجه لأي مؤسسة مالية
1: أي
2: واضح ولا
1: ولكن بشرط انك تقنعهم بالتمويل
2: ويكون عندك ضمانات
1: اي
2: عندك ايبوتيك راه علاش يقولوا ايسر طريقه هي عن طريق البي تي اس باعتبار ما تطلبش
1: اي
2: ايبوتيك
1: وهو ايضا بنك التضامن واحنا لما تحدثنا على المؤسسات اللي ذكرناهم بكري شويه تقريبا هم نفس الريزو حتى في الاجتماعات حتى في تقريبا تصير لجان مشتركه وربما حتى في الندوات تصير تقريبا البي تي اس خاصه اللي هو اكثر حضورا ربما من بنك تمويل المؤسسه الصغرى والمتوسطه لانه اغلب مشاريعنا في جهاتنا هي في زون بتاع 200 ولا اقل شويه من 200 مليون
2: صحيح به هنا ساعات لازمنا نفهموا حاجه نفهموا كيفاش يشتغل البنك
1: اي
2: علاش قلنا راهو ماذا بينا صاحب الفكرة هو يكون مواكب
1: أي.
2: ويمشي يسأل ويمشي للمؤسسات تاع المرافقة باش يفهموه ويمشي يقصد البنكة البنكة راهي البي تي اس تمول لك العناصر تاع الانتاج
1: أي.
2: اللي هي معناها على مدى قصير تيك أمثلة مثلا تجي تقول لي انا راهو عندي مشروع مثلا مشروع اكس وراهو فيه بناء
1: اي
2: البي تي اس ما تمولكش البني لكن تمولك المعدات
1: اي الميكرو فقط واضح
2: لكن البي تي اس ما تمولكش البني
1: اي
2: لكن تمولك المعدات اللازمه الكل
1: اي
2: تعطيك المال المتداول اذا كان يسمى شوي اشغال تاع تهيئه أنا في حدود معقولة في حدود 10-15% يتفهموها يعطوها أن بيجي تعطيك صب دالة وتبني حيط وتعمل فونداسيون كل رولة خاطر هي تدخل في العناصر معناها نقولوا احنا طويلة المدى
1: اي هو احنا نقولوا انه البي تي اس ربما تمولك في شراء تجهيزات وغيره لكن انا باش تعطيك فلوس ربما ما تعطيش
2: هي عندها قاعدة بيانات في المزودين اللي متعاقدين معه وهذه راهو باش نكونوا صادقين ساعات
1: اي
2: تمثل مشكل لاصحاب المشاريع
1: اي معناها ربما يختار مزود ما هوش موجود في قاعدة البيانات متاع البي تي اس
2: اي يلزم يتجبر المزود يمشي يتسجل في قاعدة البيانات وتوافق للبي تي اس باش هو اللي يتقبل داكوردو هو هذا موضوع معناها راهو فيه برشا
1: دباه احنا فقط باش نوضحوا للناس احنا كنا سالتك انا على مصادر التمويل كيفاش وين ينجم يمشي سيادتك جاوبتني على انواع التمويل اذا كان اقل من 200 مليون تنجم تمشي للبي تي اس البنك التونسي للتضامن اذا كان اكثر من 200 مليون تمشي لبنك تمويل المؤسسات
2: ثم مصدر اخر طورت الدنيا شوي هي حقيقه راهو البي تي اس تبدا من 5 ملايين
1: اي
2: من صفر الخمسة ملايين هو دور الجمعيات التنمويه للقروض الصغرى
1: اي
2: داكوردو بي تي اس راهو ابارتير من 5 ملايين
1: اي اقل منها تمشي الجمعيه
2: تطور النسيج المؤسساتي الخاص بالتمويل في تونس تطور بالباهي توجدت تو مؤسسات ماليه
1: أي؟
2: نجم تعطيك حتى ال 40,000 دينار دكوردو ما انا رايح حتى هي تنجم تمول
1: هي. وفقط لهنا السؤال هل انه بنفس الانتريس بتاع البتياس ولا لا. تختلف
2: لا لا هي. لا تختلف الحق تختلف اختلاف كبير ياسر
1: اي لانه البعث المشروع يحسبها
2: اي يحسبها ومصحه ساعه مسكين يولي ملزوز راه داكوردو الحق هذه هذه هو نقولها راهو ماهواش نفس الانتريس داكوردو
1: اي به احنا خلينا نزيد نتقدموا شويه سينو في
2: الربح ما زالت اليه اخرى في الحياه ساعه خاصه انثى أي. اللي عندهم خاصة بيهم أي. اللي هي رائدات اللي أي. تنجم توصل ل 300,000 دينار
1: 300
2: رائد تطورت وتوصل ل 300,000 دينار
1: اي
2: داكوردو خاصة فقط. خاصة بالنسوي
1: ونوعية معينة من المشاريع تابعة الصناعة التقليدية ولا لا أي لا نوع لا من لا المشاريع لا.
2: ما ثماش حتى حكر خاطر بعد تالي النشاط هو وال ورؤية المشروع يحددها صاحب المشروع اي نشاط ما ثماش اقصاء هو رو بالله يعطيك الصحة سيد احمد بالله وقت اللي نحكوا على ثقافة بعث المشاريع راهو ما نقضوش بعين الاعتبار التجارة لا بالجملة لا بالتفصيل
1: اي
2: راي ما تدخلش في الآليات اللي نحكوا فيها على اعتبار ما
1: المشاريع المشاريع التجارية ما لا تخضع
2: لا لا لا لا لا, لا باعتبار ما فيها حتى قيمة مضافة سيد شراء وباع
1: هو تقريبا البي تي اس مش في المده الاخيره عادت تعطي حتى قروض للمؤسسات التجاريه للحالات الاجتماعيه
2: عظاما ساعات ديزاكسيون يتوجدوا
1: للحالات الاجتماعيه ربما
2: ممكن
1: اي به اي به لهنا تحدثنا ركزنا اكثر ربما على المشاريع الصناعيه والخدماتيه لكن احنا اذا كان مشروع فلاحي يمشيش للبي تي اس يمشي للبلد ونجم يمشي
2: اي بالعكس عند امتياز خير
1: بالنسبه وربما معروف اكثر للبنك الفلاحي
2: والله أخزر تو أغلبية التوجه عند الشباب مش ما نقولش كلام أخرى أغلبية التوجه عند الشباب رول البتياس
1: مثلا راغب في بعث مشروع فلاحي
2: أي.
1: ما عندوش أرض فامشى شراء أرض عن طريق البنك الفلاحي اللي أي. هو قرض عقاري أي. مش عارف المالية هذه ما زالت موجودة ولا
2: ما زالت موجود
1: القرض العقاري اللي هو البنك هو اللي يشري لك الأرض وربما أنت تنطلق في بعث المشروع متاعك والرخص وغيره وثم حتى كل منحة متاع الابيان بعد
2: يعطيك صح على النقطة هذه سمحة راهي هو راهو بالله خان صحه مفهوم خاطر برشا من الناس ساعات يكلبوني زادة في الصنصة ضاي راهي البنك ما تشريش راهي تمول لك عملية الشراء
1: أي
2: علاش خاطر الناس يمشي في بالهم راه يقولوا تشري للبنك أنا البنكيج هو اللي يدور ويفتش
1: أي
2: أي, أي. أي. البنكيج هو اللي يدور ويفتش تاكوردو لا البنكيج راه ما يدورش ويفتش
1: أي
2: أو لا لا لا,
1: لا هو هو أي. فقط إنه نجيب له مثلا وعد شراء أرض فلاحية والبنك البنك بعد هو اللي يتناول عملية الشراء أي,
2: أي. مش
1: منحه منحك القيمة المالية لتلك الأرض
2: أي راه مش كان وعد الأرض
1: اي
2: بالله خلينا نوضحوا النقطه دي
1: اي
2: باهي
1: اي
2: راهو راهو كان الساده المستمعين يحبوا يقيدوا راهو اهم حويجات كونه التكوين الفلاحي يلزمه اوبليغاتوار متكون في الفلاح
1: اي عنده شهاده
2: عنده شهاده
1: اي
2: وفيها عنصر العمر ما يفوتش 40 سنه ثم امتياز للي قارين في المعاهد العليا الفلاحيه ما عندهمش اللي ميداش
1: أي.
2: أما راهو اللي واصل الأربعين وتسعة وثلاثين باش تصعب عليه باش نبدو واضحين نعطوا على الأقل صورة واضحة للناس
1: فقط نقطة هذه مثلا ثم شكون عنده مشروع ربما ويحب يعمل تكوين ديجا هو مركز التكوين المهني الفلاحي يفتح دورات تقريبا كل عام وثم حتى الدورات السريعة
2: أي لا مذيك ما حتى مشكل مفيد نحكو تو قرض عقاري
1: قرض عقاري
2: ما يفوتش 40 سنة
1: أي.
2: كان قاري في معاهد العليا
1: أي.
2: للتكوين الفلاحي
1: يتم الاستغناء على الشرط
2: شرط
1: العمر حتى تكون أكبر من 40 عادي
2: أي عادي أي. النقطة الثانية هو السيد يسعى باش يلقى الأرض عادة ما أقلش من 5 هكتارات
1: أي.
2: النقطة الثالثة
1: أي.
2: هو كون فيها موافقة مبدئية على حفر بئر
1: أي.
2: الثالثة يجيب تحليل التربة
1: اي تحليل التربة وتحليل الماء هذوما ايضا أي. من فقط لهنا الخطوات هذوما لانه باش نوضحوا للناس انه تقريبا باش تبدا مشروع فلاحي تتصل بمكاتب الدراسات اللي هي عاده في المجال هذا ربما تكون خواص لكن كما ذكرنا المره فاتت جزء من خلاص الدراسه على البعث وجزء الاخر عن طريق لابيا اللي هي ترجع بعد وايضا لهنا بعد هم يطلبوا منك تعمل دراسه التربه، تحليل التربه وتحليل الماء.
2: اي بالنسبه للقروض العقاريه، بالنسبه للقروض العقاريه حكرا ما ينجموا يخدموها كان لخيان اللي هم مرافقين مؤهلين من طرف لوبيا. صارت دورة تكوينية في المجال هذايا في قفصة، احنا ثلاثة من الناس نحكي راول القرض العقاري، ما هوش دراسة مشروع فلاحي، راي دراسة مشروع فلاحي
1: تختلف
2: ثاني نجم عملاق، اما نحكي قرض عقاري ذكوردو
1: قرض عقاري قيمته
2: قيمته توصل 250 ألف دينار،
1: 250
2: ألف دينار مخصص الحاجتين.
1: أي
2: مخصص الحاجتين، فيها جانب الاقتناء وشراء الأرض
1: أي
2: وتحويل الملكية
1: أي،
2: وفيها الجانب الثاني لحفر البئر
1: أي
2: وتجهيزه. خاطر سابقا سابقا كان في حدود 150 ألف دينار
1: أي،
2: والدولة أعطت برشا قروض، لكن الناس كل اصطدمت بالواقع
1: اي
2: انه كونه سيد يمشي بشحفر بير ما يلقاش ماء دونك ما نجمش ينجز المشروع تاعه.
1: اي
2: ولا وقع التفكير والترفيع في قيمه القرض، ولا يشمل اقتناء الارض وحفر البير وتجهيز
1: به. وايضا لهنا المساحه ذكرت من بكري شويه 5 هكتار اقل حاجه، 5
2: هكتار تكون بيضاء،
1: اي باش تكون تعمل عليها مشروع،
2: اي باش تكون بيضاء. معناهاش معناه مثلا نجم تقول لي نو في
1: الخير اشجار بعلي ولا حاجه هكا فينجم يتم فعليا باش يتم
2: عمليه
1: اقتلاع به. هذه هي تقريبا سي نوفل، خلينا نحوصلوا معاك اليوم، تحدثنا على مصادر تمويل اللي هي ينجم يتصل بهم، اللي هي اغلبها تقريبا البي تي اس.
2: بي تي اس لا مؤسسات التمويل راهي تمول راهي حتى الحدود 40 ألف دينار، واللي هو
1: وذكرت منهم رائدات اللي توصل تمويل حتى 300 مليون
2: رائدات تاع الدولة.
1: اي
2: معناها وقت تخسر وقت نعطيك الميكانيزم تبع الدولة.
1: اي
2: راهو ديما فيه صبغة اجتماعية.
1: اي
2: اش معناه؟ باش يكون فيه مدة امهال باهية، باش يكون مدة السداد معقولة.
1: اي
2: وباش تكون لانتيريس الدولة ما تفتش باش تربح فيك، ونقول لكم من الاخر الدولة
1: غير تشجع على الاستثمار
2: يرحم والديك. بينما اقلي باش نمشوا للبنوك واللي عقلية اخرى،
1: البنوك لانه دورها تجاري هي ربحي واضح. شكرا لك سي نوفل كيرو الخبير في مجال بعث المؤسسات، باش تكون عندنا لقاءات اخرى باش نواصلوا ايضا في مجال بعث المؤسسات. هكا نصل لمستمعينا الكرام الى ختام هذا العدد من برنامج المرايه، اجمل تحيات على الدين رضواني، كمال عبادي واحمد العقوني، نلتقي غدا في نفس الموعد من 10 الى منتصف النهار.
3: المرايا
4: المرايا
0: الحدث الخبر المشغل المرايا صوت وصورة.

0: معاك غزوة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية رياضية لسهلة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، تورنتو 2026 إيطاليا النسخة 20 من 21 أوت الجاري حتى 3 سبتمبر القادم. تونس بتشارك ب 184 رياضية ورياضي في 28 اختصاص مختلف بين الرياضات الجماعية، نحكو على الهوند، نحكو على الفولي، على الباسكيت وعلى الفوت، ونحكو على الرياضات الفردية. تونس تشارك في هذه المحطة بعد بيروت 1959 في أول حضور لنا، كان وقتها المشاركة رقم 14 بالنسبة أو 17 بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في الفوت، وكيف كيف للرياضات الأخرى. وزيدا نحكو ديما لخاطر ما نجموش نحكو على رياضيين يلعبوا مع الجمعيات نتاعهم، نحكو على منتخباتنا الوطنية. أفضل مشاركة لتونس كانت في 2001 نسخة اللي نظمناها وقتها في تونس في رادس وقبة رادس وفي المنزه وقبة المنزه، حققنا المركز السادس ب 56 ميدالية منها 19 ميدالية ذهبية. بالنسبة للنسخة الأخيرة في وهران 2022 المركز العاشر ب 27 ميدالية منها 6 ميداليات ذهبية. جدول الميداليات التاريخي بالنسبة لتونس، عنا 349 ميدالية منها 89 ميدالية ذهبية، 101 ميدالية فضية، 159 ميدالية برونزية. رموز الرياضة التونسية في هذه الألعاب، منى الباجي البطلة العالمية حققت 8 ميداليات 6 ذهب في 5 مشاركات كانت حاضرة في البطولة هذه. نحكو على أسامة الملولي قرش المتوسط، عمل الأكثر تتويجا في 10 ميداليات ذهبية وأربعة فضية كما ذكرنا بالنسبة لأسامة الملولي. باش نعطيكم فكرة على الرزنامة والمواجهات، باش نرجع لمنتخبنا، باش نحكي على الفوت ونحكي على السيدات. زادة في 21 أوت الافتتاح، نحكي 22 أوت باش يكون البداية بالسباحة، ثم السباحة يوم 23 أوت 24 أوت نحكو على كرة القدم، وبقية الرياضات باش تكون في الأيامات الموالية. هذا بالنسبة للبطولة ككل. تونس في كرة القدم رجال أقل من 20 سنة، المجموعة الأولى فيها منتخبنا المغرب، تركيا ومقدونيا الشمالية. جدول المواجهات بالنسبة للرجال 23 أوت باش نواجهوا إيطاليا، ثم الجزائر، ثم مقدونيا الشمالية. هذا بالنسبة للمنتخب. نذكر أنه فما تركيا في البرنامج متاع مشاركات تونس إن شاء الله تباعا عبر نشراتنا وبرامجنا، بشعتوكم البرنامج الكامل بالنسبة للرياضيين التوانسة المشاركين كما ذكرنا في الاختصاصات الكل وفي كل الرياضات. نحكو على فرقنا التونسية في كرة القدم اللي بتتحضر لانطلاقة البطولة. تقدم ساقية الدائر كان فاز وديا على منتخبنا الوطني لأقل من 21 سنة في الفوت بهدف لصفر. نحكو على النجم المتلوي، ما فماش بلاغة وما فماش يعني كومينيكي من النجم المتلوي بخصوص المقابلات الودية، حتى النتائج متاع المقابلات اللي لعبوهم ما نعرفوش في الحقيقة. المقابلات يلزمنا نتصلوا كما ذكرنا في الباجيت الأخرى متاع الفرق الأخرى في الحقيقة، ناخذوا في المعلومة بكل دقة. بالنسبة لنادي بنزرتي مبرمج مقابلة مع النجم المتلوي باش يكون يوم 15 أوت، زوز فرق يحضروا لبداية البطولة. الملعب التونسي كان فاز وديا على الشباب الوزداد الجزائري بهدف مثله في لقاء اللي كان في منزل بورقيبة. النجم الساحلي فاز وديا على الأولمبي البيجي هدفين دون رد. CSS فاز على سان بيدرو الإيفواري اللي حضر زادة لبداية البطولة الإيفوارية هنا في تونس، كما ذكرنا تلعبت في ملعب البهيري المقابلة وفاز كما ذكرنا CSS. ونختم جولتنا الرياضية بكرة الطائرة. الجامعة التونسية كانت أعلنت مواجهات منتخبنا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كنت نحكي عليها، نلعب مع إيطاليا 22 أوت 23 أوت، مع صربيا 25 أوت، مع فرنسا و28 أوت مع المنتخب البرتغالي. أخبار هذه وأخبار أخرى ديما على الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: إذاعة قفصة مراية تتكلم مراية تتكلم.
5: تمام منتصف النهار، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام الآن مع موجز إخباري.
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
5: أخبارنا الجهوية، وبولاية قفصة تم إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع ربط حي الكاينة والنهوضة بمدينة المتلوي بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبكلفة جملية تقدر بحوالي 4 ملايين دينار وفق ما فاد به المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بقفصة قليعي صالح. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر أقرت جملة من الإجراءات لضمان استمرارية التزود بمهرية بتوزر، من أبرزها تجهيز عشرات آبار جديدة وربطها بشبكة الري وأدراج الآبار المتضررة ضمن المخطط الخماسي وتوفير الاعتمادات اللازمة لإنجازها، إلى جانب تعهد وتجديد شبكة الري وأصلاح الأعطاب لضمان ديمومة الدورات المائية. مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار سن بالقصرين تضبط برنامجا متنوعا بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ينطلق اليوم بالتعريف بالمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، ويتواصل إلى غاية 13 من نفس الشهر بتنظيم معارضة للصناعة التقليدية والابتكارات النسائية وتكريم عدد من النساء المتميزات في مختلف المجالات. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، من المنتظر أن يتم يوم الجمعة القادمة إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في العالم الآن، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناء، لكن المضيق لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي. وزارة الدفاع الروسية تعلن بأن الجيش الأوكراني فقد نحو 1300 جندي و1134 مسيرة خلال 24 ساعة الماضية، كما واصلت القوات الروسية قصف مواقع حساسة للبنية التحتية الأوكرانية. وأخيرا، وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أصدرت تحذيرات من ارتفاع جديد لدرجات الحرارة في عدد من المناطق البريطانية، محذرة من أن هذا الارتفاع قد يفاقم المخاطر الصحية ويزيد الضغوط على خدمات الرعاية الطبية في البلاد. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم يأتيكم بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قفصة من توا حتى للمدي ساعة كالعادة. في خليك الرابح الموعد يجمعنا بمكلماتكم بمشاركاتكم بمنافساتكم، تحبوا تشاركوا معنا وتربحوا معنا مرحبا بكم، تتواصلوا معنا على 76-226-600. الناس اللي ما حاولتش تتواصل معنا وما شاركتش معنا منذ بداية البرنامج خلال الشبكة هذه، ماذا بها الناس الكل تشارك وما تترددش؟ الأسئلة سهلين برشا، المجالات كالعادة 8 مجالات حاضرة معنا، في التاريخ، في العلوم، في الأعلام، في الأدب والشعر، في الدراما، في السبور، في الموسيقى، في المواقع والأماكن. خليك الرابح انتو وثيقتكم في البرنامج هذا، ويكون معنا الجائزة لهالأسبوع وصل بقيمة 50 دينار من فضاء الخاص بتكوين إدوكاسيون بلوس قبالة معهد الحسين بوزين قفصة. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: نرجع معكم في خليك الرابح. انتم ما كنت حابوا تشاركوا معنا، مرحبا بتليفوناتكم كالعادة. قانون اللعبة نذكركم به، هو اللي حفظته صراحة من تقريبا عنا أكثر من أربع جمعات، ونحن نقولوا في نفس الحديث. البرنامج هذا يقوم على قاعدة أنه ثلاثة أسئلة تجاوب على زوز أسئلة صحيحة تترشح معنا نهار الخميس. نهار الخميس تكون فما تصفيات بين المترشحين طيلة الاثنين والثلاث والاربعة. المجالات كالعادة ثمانية مجالات، نختاروا الرقم في البداية، نختاروا من واحد لثمانية المجال اللي تتكون فيه الأسئلة، ومن بعد زي تختار من واحد لعشرين السؤال اللي باش تجاوب عليه بصحيح. ففيه ثلاثة احتمالات، من الاثنين للاربعة عنا كرونو يعاون شوية انك تركز شوية، ولكن نهار الخميس ما فهمش كرونو. بين المترشحين يجاوبوا مباشرة بعد الانتهاء بسؤال. البرنامج هذا في صيغته أنه تنافسي، في تحديات، في أسئلة، في جائزة، في ربح، ولكن في الأهم أنه نحاولوا نتذكروا مع بعضنا بنك المعلومات اللي عنا، نعرفوا تول المعلومة موجودة على قارعة الطريق، ولكن نحن نعود في كل مرة علاش لا بسؤال بسيط هكا نتذكروا المعلومة اللي قريناها قبل ولا تعرضنا لها قبل ولا شفناها في التلفزة ولا في أي بلاصة. فما مكالمة جاهزة معانا، زوز مكالمات، ناخذوا مكالمة واحدة، ناخذوا المكالمة الأولى اللي معانا، نقولوا أهلا وسهلا.
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
1: نور خليفي من متلوي.
0: شن أحوالك يا نور؟
1: الحمد لله، عايشك لباس.
0: مشاركتك معانا الأسبوع الفارط نور، إن شاء الله بالتوفيق في هالأسبوع، تترشح معانا يا نور. حاضرة
1: حاضرة،
0: يلا ننطلقوا كالعادة. اليوم 10 أوت، شهر فيسع فيسع، 10 أوت. الاختيارات نتاع تقريبا 8 مجالات، في كل مرة نشكشكوهم مع بعضهم. يلا انت تختار من 1 ل8 نور.
1: 4.
0: نختار رقم 4 والزهر يكون معاك في الموسيقى يا نور. الموسيقى في العادة نلقوا ديما نساهك، ولا اللي شارك المشاركات معانا يحبوا الموسيقى، يحبوا الدراما، يقول لك فماش سؤال سهل. يلا من 1 ل20.
1: 20
0: نمشي لسؤال 20. يلا نور ركز معايا. بلقاسم بوغنا مطرب تونسي أصيل بلدة دوز، توفى في سنة 2020 2022 23 ولا 24؟ كرونو.
2: أيوة
1: 24.
0: والفيل قال لك راك رابحة. أيوة يعطيك صحة نور، الفيل قال لك راك رابحة، خرجت الموسيقى قبل ما يخرج الكرونو، دونك خفولنا عليك. حاجة باهية، نمشوا من 1 ل8 نعاودوا مرة أخرى. كان جاوبت بصحيح نور على السؤال هذا تترشح معنا مباشرة لنهار الخميس. تفضل نور.
1: رقم

0: ثمانية.
1: نمشو رقم ثمانية. ثمانية في الأدب والشعر، السؤال اللي باش يكون حاضر في الأدب والشعر. يلا من 21.
0: رقم واحد، رقم واحد.
1: رقم واحد، كتاب الغربال هو من الكتب النقدية، شكون المؤلف متاعه؟ طه حسين، ميخائيل نعيمة، وإلا توفيق الحكيم؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا
1: يلا نور
2: لا
1: الإجابة.
0: ميخائيل نعيمة.
1: ميخائيل نعيبة، والإجابة صحيحة. يعطيك الصحة نور، زوز أسئلة صحاح. لا لا لا لا لا لا، حبينا هكا نربثوك بها شوية، نقول لك راهو الإجابة غلطة ولكن الإجابة صحيحة، وهكا يا نور مبروك عليك الترشح لنهار الخميس معانا في خليك الرابح. وباش نعطيكم فكرة على كتاب الغربال، هو من تأليف الأديب والمفكر اللبناني ميخائيل نعيمة، اللي يعد من أهم الكتب النقدية في الأدب العربي الحديث. اصدر الكتاب هذا لأول مرة في عام 1923، ويضم مجموعة من المقالات اللي كتبها بأسلوبه النقدي الجريء، وحاول يغربل الأدب العربي والشعر من وجهة نظره كأديب متميز وناقد فذ. هذا هو متوفر معنا في بنك المعلومات لليوم. أنا نبارك لكم الترشح، فكان فما مكلمة أخرى حاضرة معنا ناخذها معنا، أنا باش نحييكم بالنغم هذا.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.

0: انت جاهز؟ بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. نرجع معكم في تحديات خليك الرابح ونمشي المكالمة الحاضرة معانا. نقولوا أهلا وسهلا.
1: ألو، عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا، شكون معانا؟
1: ماشي معك سميرة من المضيلة.
0: سميرة من المضيلة، سميرة شنو؟
1: دلالي.
0: سميرة دلالي، ديما تتواصل تسمع فينا يا سميرة وإلا ساعات؟
1: لا، ديما نسمع في الراديو.
0: ديما تسمع في الراديو، أما أول مرة في بالي تشارك معنا في خليك الرابح.
1: أي في خليك الرابح أول مرة نتحصل.
0: يلا، أول مرة تتحصل معنا، ماذا بينا الناس جدد اللي ما تعودوش وما عندهمش فرصة على خاطر يضغطوا المستمعين الأوفياء لي. صراحة يفرحونا أنهم يتصلوا بينا، ولكن في كل أسبوع يتكرر نفس الشخص هذاك، ما يعطيش فرصة للناس الآخرين اللي يحبوا يشاركوا يلقوا الخط مشغول. على كل، سميرة مرحبا بيك، شو تعمل في الدنيا؟
1: نخدم.
0: تخدم، ربي عينك. نمشي معاك قانون اللعبة، باش نختاره معاك بداية المجال من 1 لـ8. نمشوا لـ8. تم اختيار سميرة المشاركة اللي قبلك، نختاره إلا 4 و8، ما نعودوهمش، ونختاروا اللي نحبوا.
1: 7.
0: نختاروا 7، وكان تسمح تسمعنا من الهاتف، ما تسمعناش من الراديو لأنه فما رجع صدى صحيح بسيط، ولكن فما إيكو قاعدين نسمعوا فيه. يلا سميرة، 7 باش يتيهلك في الأعلام حول الشخصيات المعروفة في العالم. شنو هو عاملوا، كيف ما كتبوا أساميهم في المجالات الكل. يلا، من 1 لـ20.
1: 18.
0: نمشي معاك السؤال 18، فيه 3 احتمالات مع الكرونو، تعطيني الاحتمال الصحيح. نمشي معاك للسؤال، شنو يقول؟ يلا ركز معايا. حنا بعل صار بجيش يضم فيلة حربية إلى شمال إيطاليا، عبر جبال البرانس وجبال الألب، حقق 3 انتصارات واحتل حنا بعل معظم إيطاليا، لكنه اضطر للعودة إلى تونس. أين خسر الحرب؟ هل انتهى قتيلا في الميدان، مات بعد تناوله للسم، ولا مات أسير في السجن؟ كرونو.
1: قتيل في الحرب.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: لا يا سميرة، الإجابة غلطة، ومع ذلك ما زالوا عندك الحق في زوز أسئلة، كان جاوبهم بصحيح راهو تترشح معنا. نختاروا من 1 لـ8 مرة أخرى يا سميرة.
1: 5.
0: نمشوا الرقم 5. 5 الأعمال الدرامية والمسلسلات مغرومة ولا شوية شوي؟
1: شوي شوي
0: شوي شوي. من 1 لـ20.
1: 8.
0: نمشوا السؤال 8، زعما يمنعك السؤال هذا ولا لا، إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة. يوسف الصديق هو مسلسل تاريخي شهير، كم استغرق تصويره؟ 2، 3 سنوات ولا 4 سنوات؟ ركز بالقداء بعد الكرونو، جاوب.
1: 3 سنوات.
2: أيوة.
0: الإجابة صحيحة يا سميرة، وإن شاء الله الإجابة الجاية صحيحة تترشح معنا. نقولكم راهو يوسف الصديق هو مسلسل تاريخي إيراني عرض سنة 2008، يحكي قصة النبي يوسف عليه السلام منذ ولادته حتى إلى لقاء أبيه النبي يعقوب بعد غياب طويل. يتكون المسلسل هذا من 45 حلقة، واستغرق تصويره 3 سنوات تقريبا، من 2005 بدأ تصويره، اكمل في 2008. نمشي معاك المحاولة أخيرة معانا يا سميرة، وإن شاء الله يمنعك المجال هذا. من 1 لـ8.
1: 3.
0: نمشوا لـ3. 3 هو الأحداث التاريخية. من 1 لـ20.
1: 8.
0: نمشوا لثمانية، ربحت بثمانية في دراما زعما تربح بثمانية في التاريخ. يلا نمشوا لثمانية، وسؤال شنو يقول؟ خط مارس أو خط ماجينو الصحراوي متى بدأ في إنجازه؟ سنة 1936، سنة 1937 ولا 38؟ خط مارس
1: 37.
0: يا سميرة الإجابة غلطة، مثالش فرحانين برشا إنه إنك شاركت معنا، وإن شاء الله المرة الجاية حظ موافق، لأنه قانون البرنامج يقول لك زوز أسئلة صحيحة وسؤال غلط تمنع. على كل إن شاء الله ديما موافقة ديما ناجحة، ما نربطوش بالروحنا بهالبرنامج كان جاوبنا صحاح ولا غلطين. على كل نورتنا باتصالك، فما مكالمة أخرى حاضرة معنا في توقيت نص النهار وسبعة وعشرين دقيقة، ناخذ المكالمة الحاضرة معنا في خليك الربح. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم، انا بنت العنشية، انا بنت الغنى والخير.
0: اهلا وسهلا، مرحبا سي صالح.
3: وبيك شنو احوالك؟
0: شنو احوالك سي صالح؟ وش احوال مجل بن عباس؟
3: بخير ونعمة والحمد لله، ان شاء الله ربي يعطينا في مطر باهية
0: ان شاء الله. سي صالح نورتنا، تعرف الحاجة الباهية في سي صالح ولينا نعرفوك منشطين وتقنيين، تنورنا باتصالك من البرامج الاجتماعية الثقافية، ملم بإذاعة قفصة، هذا هو بالحق نقطة القوة فيك. على كل
3: ماني نحب ماذاك عليش
0: والله، حتى نحن نحب كل المستمعين.
3: ماني اسمع، المرة اللي فاتت ما طيحتيني في الكابيس.
0: اي
3: ان شاء الله الكابيس يجيب كل شيء برشا
0: إن شاء الله. الكابيس هذا سهل سهل سي صالح، كل عادة فهم قانون اللعبة من واحد لثمانية.
3: الأرقام كلها تلقوهم هم توبة.
0: ميسالش توا ميسالش كي نبدو نعاودو، ميسالش نبدو نعاودو مش مشكل، لأنه تقريبا مازال الستة والواحد.
3: أعطيني ثلاثة منها.
0: ثلاثة الأحداث التاريخية من واحد العشرين.
3: مرة ناصر عنوك 19.
0: نمشوا لسؤال 19.
3: هي.
0: يعني لك الرقم هذا ولا برازار هكيكة معناتها حبا في الرقم وكهو؟
3: لا لا حبا في الرقم وكهو، معناتها 19 فهمني هي كل تقميرة وبرة
0: به تقميرة. يلا نقمروا مالا، ركز مع سؤال بالكدا. تغريبة بني هلال تاريخين هو هجرة قبائل عربية من شبه الجزيرة العربية إلى شمال إفريقيا، هل كان ذلك في القرن العاشر ميلادي، القرن الحادي عشر ميلادي ولا الثاني عشر ميلادي؟
3: القرن العاشر كان، ما خانتنيش لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا. القرن العاشر، وخانتك الذاكرة المرة هذية. يلا نعطيك باش ما تخونكش الذاكرة، نعطيك سؤال واحد آخر باش ما تطيحش معانا في كيف ما تقول انت في الكابيس خليك الرابح. يلا من واحد لثمانية.
3: من واحد لثمانية السبعة.
0: نختاروا السبعة والأعلام من واحد العشرين.
3: عشرين.
0: سؤال عشرين شنو يقولك؟ أبو القاسم الشابي قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. توفى سنة 1934، وقتها كي توفى قديش كان عمره؟ 30 سنة، 27 سنة ولا 25 سنة؟ كرونو.
3: هذه نعرفها عاد، نعرف سيب القاسم الله يرحمه 25 سنة صغير توفى.
0: والإجابة
2: أيوة.
0: الإجابة صحيحة، 25 سنة كان أبو القاسم الشابي. راهو تح معنا السؤال هذا المشاركة ولا مشارك آخر خلال الأسبوع الفارد، وكانت إجابته غالطها والإجابة صحيحة كيف ما قالها سي صالح. أبو القاسم الشابي تولد عام 1909 في قرية الشابية في ولاية توزر، كان أبوه قاضي، رافق أبو القاسم الشابي والده وأكثر، وكان محب أكثر للمطالعة، وسع معارفه، كان وجه نقد حاد خلال محاضرته تجاه عقلية الجمود الراسخة في أذهان بعض رجال الثقافة والسياسة. زاد وضعه النفسي سوء بعد وفاة والده. من أشهر أعماله ديوان أغاني الحياة والخيال الشعري عند العرب، وكان توفى أبو القاسم الشابي في عمر 25 عام سنة 1934 بعد صراع طويل مع المرض. هذا أبو القاسم الشابي العلامة التونسية اللي منعاتك سي صالح وباش نمشي معاك الإجابة أخرى، كان جبتها صحيح تترشح، ما جبتهاش صحيح نقولوا لك باي باي. يلا سي صالح،
3: نطلب غدوة ولا نطلب غدوة ولا من ضايق الجمعة جدد؟
0: لا ده انت تنورنا رو في كل الحالات، ولكن كانت رشحت من غير ما تطلب بطبيعتك، انت مترشح معنا نطلبك نهار الخميس. يلا من واحد لثمانية
3: عطيني واحد
0: رقم واحد على المواقع والمدن، وانا نعرف سي صالح يحب مادام يتنقل من برنامج البرنامج، اكيد يحب يتنقل من ولاية لولاية ومن دولة لدولة ومن بلاصة لبلاصة. مش يقولوا سي صالح غيروا سافروا تصحوا هكا، كي تسافر تولي صحيح هكا هو يملا يزمك تسافر من بلاصة لبلاصة. والسؤال هذا كان انت جريت تسافر ومحب للسفر، اكيد جدا انه معناتها تعرف الاجابة. من 21
3: 15
0: نمشوا السؤال 15 زعما يمنعك السؤال هذا ولا لا سي صالح؟ يلا، في ماي 1956 مباشرة بعد الاستقلال كانت فما معركة دامية مع مجموعة من مقاومين الرافضين لاتفاقيات الحكم الداخلي. هل كانت المعركة هذه في 56 بجبل إجري خمير ولا عرباتا؟
3: هذه في عرباتا يا فيه.
0: في عربات. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا معناتها الإجابة سي صالح. نقولوا لك نورتنا باتصالك وباي باي، تشارك معنا الأسبوع القادم وإلا تحب حتى نعود ونشاركوا لأنك ما ترشحتش، مرحبا بكم، ولكن الفرصة ديما نفسحوا المجال للناس اللي ما شاركتش معنا جملة، ماذا بينا اتصالات جديدة تربحوا معنا جائزة بوصل مالي قيمته 50 دينار من مركز تكوين إدوكاسيون بلوس قبالة معهد الحسين بوزيان قفصة.
4: إذاعة قفصة مرايه تكلم.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة. مراية تتكلم. مراية تتكلم.

0: انت جاهز؟ بدأ التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح.
1: نرجع معكم في خليك الرابح من توا حتى للمضي ساعة ونص نهار و44 دقيقة. الناس اللي تسأل على الوقت، مشاركاتكم في خليك الرابح. نمشي للمكالمة الحاضرة معنا، نقولوا أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا فتولي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، نورتنا يا للا.
2: نزيها.
1: مرحبا يا نزيها، مرحبا بيك، نورتنا في خليك الرابح. مش غريبة عليك انك ديما تشارك معانا هكا ولا لا؟
2: المغامرة حقيقة محلاها. هي والله فكرة محلاها، وصلت تواصل حتى.
1: ان شاء الله ان شاء الله محلاها. رياض قاعد يتحلف فينا. رياض
2: الحاجة الباهية، هي الحاجة الباهية.
1: اي
2: والله برشا معلومات تفرجعنيهم كما قلت انت، وبرشا معلومات ما كناش نعرفوها وما عرفناها.
1: والله الواحد اي في كل مره يجي سؤال. صحيح،
2: خاطر كما قال الامام الشافعي، حفظت اشياء اخرى وغابت عنك اشياء اخرى.
1: هكا هاو انا نبربشوا مع بعضنا. اما رياض قاعد يتحلف فينا على خاطر الاعداد راهو نتاع الاسئله هذه يطلب برشا برشا مجهود مع بعضنا. ان شاء الله. على كل يا نزيها، كملت فطورك وحاضره للتحدي؟
2: لا قلت لهم نتحدى وبعد نجي نفطر.
1: تتحدى ومن بعد جي طفت. والله أحسن حاجة. يلا نمشوا نزيها من 1 لـ8.
2: عطيني 4.
1: نختاروا رقم 4 الموسيقى. نشوفوا الموسيقى شنو من 1 لـ20.
2: عطيني 10.
1: سؤال 10، زعما سؤال 10 بدايته كيفاش، كيف ما يقولوا إيجابية، وإلا بدايته فيها باش تكون لا لا لا لا لا لا. يلا، متى توفي الفنان أحمد حمزة؟ سنة 2009، 2010 ولا 2011؟ كرونو.
2: مارس 2011.
1: مارس. أسمع من نزيها مازالت وزيت أعطتك شهر. مارس 2011 الإجابة صحيحة.
2: وعمره
1: 80 سنة. والله قلت الكل يا نزيها. هاو نزيدكم زيادة على كلام نزيها. أحمد حمزة تولد في 14 ديسمبر 1930، وتوفى في 15 مارس 2011. هو مغني وملحن تونسي طبعا، وصاحب أغنية جارية حمودة. شكون ما يعرف جارية حمودة؟ وكان تولد بصفاقس، وبدا الدراسة متاعه بالمدرسة الفرنسية التونسية، وخدم مع والده عازف على البيانو والعود، وكان استأجر الآلات الموسيقية، وزاد خدم في مقهى غنائي. قرر حمزة ترك المدرسة لمساعدة والده في المقهى، وبدا مسيرته الموسيقية المبكرة من خلال استضافة حفلات الزفاف والختان. نمشي معاكم للوصلة الموسيقية الحاضرة معانا للفنان أحمد حمزة.
3: ويا جريدة بار

0: هذا هو أحمد حمزة جارية حمودة، تغنت بالبرشة فنانين كيف ما سمعتوا نبيها كراولي، زاد غنوها فنانين البرة، فنانين عرب زاد غنوها، تعرفت في برشة برامج موسيقية على البرة، على كل لطيفة زاد غنتها. انتوما إذا كنت تسمعوا فينا نواصلوا مشوارنا مع نزيها بشتنية اللي أفحمتنا. نزيها نمشي معاك من 1 لـ 8 يا نزيها،
1: أعطيني واحد.
0: نمشي سؤال الواحد، المواقع والمدن، يا وين تحب تسافر؟
1: هو أنا كان يقولوا لي عندك سفرة بلاش،
0: كي يقولوا لك عندك سفرة بلاش هزني معاك لما حالة، أما قولي وين نمشي.
1: لا ما هو لازمني مرافق
0: وين نمشي وين نمشي؟
1: والله نسو تركيا اليونان حاجات اسمها هيك يعني.
0: به متفقة معاك، حضر الفاليز حتى لوين نربح الجينة هكا في خليك الربح، رحلة لبلاسة هكا مجانية. يلا من 1 لـ 20 18 نمشوا لسؤال 18 ونشوفوا سؤال شنو يقول يا نزيه، كان جاوبت بصيح تترشح مباشرة لنهار الخميس. الهوارية، ظهر لي تنسافروا للهوارية يا نزيها. الهوارية أطلق عليها اسم قديم أكيلاريا، وهو يعني شنو؟ الاحتمال الأول بلاد البحر، بلاد الريح، أم بلاد الصقر؟
1: بلاد الصقر.
0: الهوارية يعطيك الصحة يا نزيها، حفظتهم ما شاء الله، يا حفظ الأسئلة متاعنا، يا حفظتهم الـ الـ الـ الـ الثقافة العامة الكل طايحين عند نزيها بشتنية. على كل بلاد الصقر يا نزيها هي الهوارية، هي مدينة تونسية تقع على طرف الشمالي الشرقي للوطن القبلي، على بعد 110 كيلومتر من تونس العاصمة و80 من جزيرة صقلية. تتميز الهوارية اللي أطلق عليها اسم القديم أكيلاريا بلاد الصقر، معروفة بكثرة الكهوف والمغاور اللي تعود إلى الفترة القرطاجية، وتحتضن المدينة سنويا مهرجان الصيد بالصقور في الهوارية. نجزيها مبروك عليك الترشح لنهار الخميس، هكا يوصل بينا الوقت نهاية مشوارنا في خليك الرابح لليوم، نص نهار و52 دقيقة على الأقل، نرجع معاكم غدوة في نفس جديد، في روح تنافسية جديدة في خليك الرابح. إلى حد الآن عنا نزيها بشتنية مترشحة معنا لنهار الخميس، والجايزة نعود نذكر أنه وصل بقيمة 50 دينار من أهداء مركز تكوين إدوكاسيون بلوس قبالة معهد الحسين بوزيان بقفصة. مبقاني كان نسلم عليكم الناس الكل، تحيات كل الفريق اللي رافقني اليوم، على الدين الرضواني معنا وزميلنا رياض حيدوري، وديكم فاتن هنشيدي. هكا موعدي معكم يتجدد غدوة بإذن الله.

0: المدينة العتيقة،
1: الأثر الباقي،
2: رحلة شعر،
1: شعوب وقبائل، أرامسك، رجع الشريف، من أنا؟ إذاعة قفصة إثر موجز الرابعة، رحلة بين ثنايا الذاكرة ودروب التاريخ والحضارة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تمام الواحدة ظهرنا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: في هذه النشرة، بولاية قفصة أطلق وطلب عروض لإنجاز مشروع ربط عدد من الأحياء السكنية بمدينة المتلوي بشبكة التطهير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق بشكل متزامن في مختلف جهات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده لن تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية إلا في حال وقف الانتهاكات ودفع التعويضات عن أضرار الحرب. أهلا بكم. البداية مستمعين الكرام بأخبار الجهات، ومن ولاية قفصة، حيث تم إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع ربط حي الكينة والنهوضة بمدينة المتلوي بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وبكلفة تقدر بحوالي 4 مليون دينار. المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بقفصة قليعي صالح يقدم أكثر تفاصيل.
6: في إطار تحسين البنية التحتية لمدينة المتلوي، قام الديوان الوطني للتطهير بنشر طلب عروض وطني خاص بالمشروع السادس لتطهير الأحياء الشعبية، ويتضمن هذا المشروع تطهير حي الكينة والنهوض، وتتمثل الأشغال في مد حوالي 7 كيلومتر من القنوات البلاستيكية وربط حوالي 700 مسكن بالشبكة العمومية للتطهير، لتبلغ نسبة الربط بمدينة المتلوي حوالي 75%. كذلك يتضمن هذا المشروع بناء وتركيز محطة لضخ المياه المستعملة بحي الكائنة بمنسوب يومي يقدر ب 11 لتر في الثانية. تتكفل الوكالة الفرنسية للتنمية لافدي بتمويل هذا المشروع، وأيضا على ميزانية الدولة التونسية، تقدر كلفة في حدود 4 مليون دينار، ومدة الأشغال حوالي 15 شهرا.
4: وفي إطار السدادات لموسم الأمطار، أفاد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير بقفصة قليعي صلاح بأن مصالح الديوان انطلقت في تنظيف وصيانة الشبكة العمومية للتطهير خاصة بالمناطق المنخفضة والنقاط التي قد تشهد تجمع لمياه الأمطار، وذلك في إطار برنامج استباقي يهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة والحد من مخاطر الفيضانات.
6: تقوم مصالح الديوان الوطني للتطهير في هذه الآونة في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والخريف لسنة 2026-2027 بجهر القنوات وتنظيفها، خاصة القنوات المركزة بالمناطق المنخفضة على غرار المتواجدة بالأودية بمركز ولاية قفصة وحي باب الرمل وبعض المناطق المنخفضة. كذلك تقوم بجهر يدوي لبلوعات المياه الأمطار المتواجدة أيضا بوسط المدينة، وهذه الأشغال تم تحديدها وفق برنامج زمني يتم من خلاله التدخل بالمناطق المتبنات مثل الرديف ومن العرايس والمتلوي والكسر ولالة.
4: وبولاية قبيلي، وفي إطار دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز ثقافة المبادرة وريادة الأعمال النسائية وتنفيذا لبرنامج وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، انطلقت اليوم بسوق لحدة فعالية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بقبيلي بسمة مصباحية تقدم مزيد من التفاصيل.
7: اليوم في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ل 13 أوت من كل عام، تنطلق أول فعاليات الاحتفال الجهوي اللي هي إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، انطلاقا في معتمدية سوق لحد في دار الثقافة ابن خلدون بسوق لحد. المبادرة هذه الهدف متاعها الأساسي إنها تسهل على المرأة صاحبة المشروع أو صاحبة فكرة المشروع الطريق من التأثير وتطوير الفكرة إلى التمويل والمرافقة والتسويق. فكرة متاعنا هي أنه المرأة ما تبقاش وحدها بعضها، وأنه مختلفها الهيك والمتدخلين يخدموا بعضهم بطريقة متكاملة على خطرنا نمنوا أنه العمل التشاركي هو مفتاح النجاح. والأهم أنه المبادرة هذه ما تكونش مجرد لقاء أو نشاط، وإنما مسار متواصل ومستدام حاولوا مع بعضنا باش نطوروه ونحسنوه حسب حاجيات النساء ومشاريعهن، من الفكرة إلى الإنجاز ومن الإنجاز إلى الاستمرارية. إن شاء الله باش تواصل المبادرة هذه تباعا في بقية معتمدية الولاية، وباش تكون إن شاء الله لمدة عام حتى الأوت 2027 في إطار تقريب الخدمات وتعميمها على جميع النساء تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
4: ضبطت مصالح المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بالقصرين برنامجا بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية، ينطلق اليوم بالتعريف بالمبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية ليتواصل لغاية 13 من الشهر الجاري بتنظيم معارض للصناعة التقليدية والابتكارات النسائية وتكريم عدد من النساء المتميزات في مختلف المجالات. سلف جدي رئيسة مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية الجهوية بالقصرين تقدم فكرة عن هذا البرنامج.
0: بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، البرنامج انطلق 10 أوت بتنظيم المبادرة الوطنية لتوحيد مساريات الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. الانطلاق إن شاء الله بش يكون بمعتمدية الميجل وفقا لما تم التوصل إليه من المعهد الوطني للأحصاء باعتبار المعتمدية تتدين مرتبة البطالة في صفوف النساء. هذاك علاش بدينا بالمعتمدية الميجل بش يتواصل البرنامج على امتداد عام كامل، معناها من أوت 26 إلى أوت 27، بش يتم نفس كافة المعتمديات بمعدل ورشة في كل معتمدية. الانطلاق إن شاء الله بش يكون في الميجل، ومن بعد بش تكون عنا معتمدية فريانة، ومن بعدها حسيل فريد، وهكذا نفس كافة المعتمديات. الفقرة الثانية بش تكون بتنظيم معرض مخصص لتسويق المنتجات والابتكارات النسائية، واللي بش يكون في القرية الحرفية بمشاركة حرفيات من الصناعات التقليدية بطبيعة مع بالشراكة مع المندوبية الجهوية الصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للفلاحة، باش يكون معنا زادة فلاحات يشاركوا في المعرض هذا اللي هو خصص لتسويق المنتجات والابتكارات النسائية. باش يكون عنا إن شاء الله نهار 11 أوت فقرة لتكريم 13 امرأة متميزة من بين ذوات الأثار والفاعلات في الجهة، تظاهرها الدورة الرابعة اسمها الناجحات ببلادي. باش يصير تكريم 13 امرأة، الاختيار هو حسب الاختصاص والمجالات. نرجعوا لمعتمدية الماجل ها 13 أوت تنظيم حفل فني ساهر بفائدة متفكيني الماجل بالعربي.
4: وفي هذا الإطار أيضا انطلقت اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة كبار السن بسيدي بوزيدة في تنفيذ المبادرة الوطنية لتعزيز ريادة الأعمال النسائية والتي ستتواصل على امتداد سنة كاملة. المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بسيدي بوزيدة هنية نصيري تتحدث عن هذه المبادرة الوطنية.
8: يوم إعلامي حول إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية ومؤسسات التمويل وكل مكونات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في مجال المرأة والداعمة لريادة الأعمال النسائية. هو اليوم انطلقت هذه المبادرة بمختلف ولايات الجمهورية لتوحيد مسار كيفية حصول المرأة اللي عندها فكرة راغبة في بعث مشروع على كيفية الآليات والتوجهات اللي توفرها كل الهياكل انطلاقا من فكرة المشروع إلى استدامة وإلى انتصاب المشروع. وهذا هو الهدف، حتى نعرف نحن الحقيقة نسائنا الكل تبارك الله عليهم وعيدات يرغبن في بعث المشاريع، ولكن تنقصهم الفكرة، فكرة المرافقة، فكرة التوجيه، التأهيل، التكوين. لما لا وزارة الأسرة والمرأة فكرت اليوم في إطلاق هذه المبادرة ابتداء من 10 أوت إلى حين 10 أوت 2027، والتعريف بخدماتها وبألياتها لنسائنا الراغبات في بعث المشروع، والتعرف على مختلف الآليات اللي توفرها مختلف الهياكل الناشطة والداعمة لريادة الأعمال النسائية.
4: إذن أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بالوزارة وجدان بن عياد تقدم أكثر إيضاحات حول هذه المبادرة الوطنية.
0: مبادرة تطلقها الوزارة للتعريف بكل البرامج اللي في علاقة بريادة الأعمال لفائدة النساء والفتيات، كل المجالات من تأثير، من مرافقة، من مصادر تمويل، من مصادر تكوين، من مصادر التسويق، من برامج والآليات اللي توفرها تونس لفائدة النساء والفتيات في مجال ريادة الأعمال. الهدف منها تقريب الخدمات اللي توفرها الدولة وتوحيد مطار المرافقة والتكوين من خلال مشاركة كل الهياكل في علاقة بالمساندة والمرافقة والتمويل، تقريب المعطيات والمعلومة وتيسير النفاذ لأكبر عدد من النساء والفتيات، توحيد العمل المشترك على مستوى جهوي حتى يتم تبسيط هذه المعلومات وتيسير ترفيع في نسق إحداث المشاريع الفردية والجماعية.
4: وببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، من المنتظر أن يتم يوم الجمعة القادمة إطلاق برنامج تدريبي مجانية لفائدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أفاد به رئيس المنظمة ياسين قويعة.
9: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة

أنه في الوقت الراهن يتم تبادل الرسائل عبر الوسطاء الذين يحاولون إيجاد سبل لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين. كما شدد الوزير الإيراني على أن تغيير الممرات البحرية في مضيق هرمز مسألة فنية وقانونية، وحتى التوصل للمرتقب لاتفاق مع سلطنة عمان لا يعني إعادة فتح المضيقة، وهذا الأمر مرهون بتحقيق شروط أخرى تم إبلاغها عبر الوسطاء للجانب الأمريكي. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. في ولاية قفص أطلقوا طلب عروض لإنجاز مشروع ربط عدد من الأحياء السكنية بمدينة المتلوي بشبكة التطهير. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق بشكل متزامن في مختلف جهات الجمهورية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. وفي العالم، وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده لن تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا في حال وقف الانتهاكات الأمريكية ودفع التعويضات عن أضرار الحرب. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، المواد الإخبارية القادم يأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.

0: عيش الفن.
1: عيش الفن 14 دقيقة بعد الماضي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا على أثير إذاعة قفصة. رحلتنا الموسيقية باش تبدأ من توا حتى الثلاثاء، باش نسمعوا برشا غنيات، برشا إيقاعات، برشا أحلام وألحان وأحلام في الموسيقى. أكيد الرحلة هذه باش نزوروا فيها كل عادة مختلف المدن، باش نزوروا فيها العالم الكل من شرق الغرب ومن جنوب والشمال، وباش نتنقلوا زادة كيف كيف عبر الزمان بين البلايليس وأجد الغنيات التونسية العربية والغربية، وزادة كيف كيف فقرة نوستالجي اللي نسمعوا فيها أجمل الموسيقى متاع زمن الجميل.

زعما زعما تك فريناس المستحيل ما ينجمش يكون معنا هذا ماشاب. اجمعنا فيه ثلاثة اغاني في كوكتيل واحد، ثلاثة لاكبر عمالقة النوستالجيا والبهجة من حكيم. والسلام عليكم الإيهاب توفيق والرومانسية رومانسية المصرية، وباش نوصلوا لسانة على البهجة. زعما زعما تك فريناس بالجيتار متاعه المزدوج الفريد وسحر الغنية والفايب متاعها الحقيقة. شكرا برشا لزميلنا علي الدين رضواني الحقيقة بالرسمي. ما ثمش حاجة مستحيلة الحقيقة نسمع في المشاف ومخي هكا مركز كيفاش نجم يجمعهم، يجمع بطريقة ياسر مزيانة. نتحدث على السلام عليكم الغناية اللي فيها الطاقة متاع الشارع المصري، بعدها سحراني كيف كيف غناء البوب المصري والرومانسية لإيهاب توفيق حتى نوصلوا الموسيقى مختلفة تماما و ملك إيقاع اليا للعالمي تاك فريناس. وانتوما مستمعاتنا ومستمعينا كان عجبكم الكوكتيل خلونا تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك، ومازال عنا برشا موسيقى خليكم معنا برانشي.

0: إذاعة قرصة مرايا تتكلم. مرايا تتكلم.
1: إذا قفصة مرية تتكلم موسيقى 34 دقيقة بعد الماضي ساعة, وأكيد ما زلنا مواصلين معكم رحلتنا الموسيقية ومشوارنا معكم حتى الثلاثة. برشا موسيقى حاضرة معنا, وأكيد باش نسمعوا برشا حكايات مزيانين, وباش نسمعوا زادة كيف كيف برشا موسيقى بنينة. كنا نسمعوا في سنوب دوغ, واحد من أعمدة موسيقى الهيب هوب والراب الساحل الغربي ويست كوست راب. ما زلنا مواصلين كما قلت لكم, ما تنسوش التعليقات على صفحة الرسمية للفيسبوك, ومشكورين الناس اللي تابعوا فينا سواء عبر تيري داعي القفصة, ولا الناس اللي تابعوا فينا عبر رابط الانترنت.

طاقة خيالية من الرميكس هذا، غني لي شوية اللي تلمس الروح، إيقاعات سريعة ياسر مزيانة تخلينا منعوشين فيها الجيلة. الغنيات الاخرين زدا كيف كيف اللي جلنا من خلالهم طرقات لبنان مع طاقة فيروز وأجواء الفرح الأول سيرفايف غلوريا جينر في الولف سيرفايف زدا كيف كيف اللي كانت ضمن هذا الكوكتيل. ورجع بنا مرة أخرى الجبال لبنان وشمس لبنان نجوى كرم زدا كيف كيف باهويك، عملت بينا جولة مزيانة بالإيقاعات الجبلية اللبنانية مع فارس كرم. مازال عنا برشا مفاجآت موسيقية باش نمشوا شوية من الشرق ونرجعوا التونس ونسمعوا أحلى أنغام تونسية أصيلة.

0: معاك تضمن مرايتنا. جديد المسرحي نور الدين بوحجبة، أجواء المخيم الصيفي لفوج مدينة ترديف، دورة صداقة كرة القدم بتوزر. صيفك على كيفك اليوم من 5 ل 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الثانية ظهرنا، الموعد يتجدد مستمعينا الكرام. الآن مع موجز إخباري.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في إطار الإصلاحات لموسم الأمطار، أفاد المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير في قفصة كاي صالح بأن مصالح الديوانة انطلقت في تنظيف وصيانة الشبكة العمومية للتطهير، خاصة في المناطق المنخفضة والنقاط التي قد تشهد تجمعا لمياه الأمطار، وذلك في إطار برنامج استباقية يهدف إلى تعزيز جاهزية الشبكة والحد من مخاطر الفيضانات بالجهة. مدينة القصرين تحتضن فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين من 11 وحتى 31 من أوت الجارية، وتحمل التظاهرة الثقافية شعار الشباب هو ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، وستجوب عدد من معتمدات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وكذلك التوعوية. انطلقت اليوم المندوبية الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيدة على غرار باقي ولايات الجمهورية في تنفيذ المبادرة الوطنية لتعزيز ريادة الأعمال النسائية والتي ستتواصل على امتداد سنة كاملة. في بادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، من المنتظر أن يتم يوم الجمعة القادمة إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في أخبار العالم الآن، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناءة، لكن المضيق لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي. وأخيرا، وزارة الدفاع الروسية تعلن بأن الجيش الأوكراني فقد نحو 1300 جندي و1134 مسيرة خلال 24 ساعة الماضية، كما واصلت القوات الروسية قصف مواقع حساسة للبنية التحتية الأوكرانية. نهاية الموجز مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا أيضا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
4: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق

رجعنا لكم من جديد 19 دقيقة بعد ساعتين في أخبارنا الموسيقية اليوم وأخبارنا الفنانية باش نتحدث على عودة ملحم زين للقاء جمهوره التونسي بعد غياب دام 8 سنوات بعيدة على تونس. ارجع عبر بوابة مهرجان الحمامات، قدم مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل لافت من الجمهور. في واحد من اللقاءات ملحم زين تحدث على صداقته اللي تجمعه بالنجم التونسي صابر رباعي، لحضر الحفل وكان بين الجمهور وقال إنه فما إمكانية إنه الصداقة هذه باش تكشف على مفاجأة فنية قريبا تنجم تكون في شكل أغنية تونسية. هكا تحدث بعد لقاءه في مهرجان الحمامات. فما زادة كيف كيف شفنا في السوشيال ميديا تقريبا كلها تقلبت وتتحدث على حفل شيرين عبد الوهاب وكيفاش حفل واحد رجع شيرين عبد الوهاب إلى صدارة حديث الجمهور كل شبكة التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب على إحياء الحفلات. تحدث على شيرين اللي أطلت من جديد على جمهورها من خلال حفلها في الساحل الشمالي، وفي ساعة في ساعة ما انتشرت المقاطع متاع ظهورها على المسرح وتصدرت تفاعلات الجمهور خلال الساعات التالية. شيرين رجعت للحفلات مش وحدها، رجعت برشا الحقيقة جديدة، برشا عفوية، برشا إنرجي به يحبوها الجمهور، ضحكت معاهم وضحكوا معاها. استمتعوا زادة كيف كيف بالغناء متاحة، كانوا برشا وجوه فنية موسيقية وزادة كيف كيف ممثلين حاضرين مع شيرين. زادة كيف كيف الحضور متاع بنتها بين الجمهور لحظة عائلية، حرصت شيرين باش توجه تحية لها من المسرح، لقطة عفوية تفاعلوا معها برشا السوشيال ميديا. زادة كيف كيف مع بعض المؤثرين اللي أبدت إعجابها بهم وبمحتواهم واللي فجأهم برشا لقطات الحقيقة كانت عفوية كلها أصبحت متصدرة شبكة التواصل الاجتماعي، والحديث إلى حد هذه اللحظة نحكي فيكم موجود على السوشيال ميديا كلها فرحة كبيرة بعودتها، عودتها في صحة جيدة هذا هو المهم، عودتها مع المحافظة على ابتسامتها ومحافظة على عفويتها اللي عرفناها مع شيرين. وزاد كيف كيف العودة بقوة. شيرين يمكن غابت الفترة على أحياء الحفلات، لكن التفاعل مع العودة متاحة أظهر أنه الأغنيات متاحة ما زالت حاضرة عند جمهورها. زعبة باش يكون الحفل متاع الساحل الشمالي بداية العودة اللي ينتظرها جمهور شيرين عبد الوهاب، هذا ما ستكشفه أكيدا الأيام القادمة. مازال عنا برشا مفاجآت موسيقية ونرجو توالي الجو والريتم، خليكم معنا برانشي.

وأكيد لازم يكون في المنيو حاجة تونسية أصيلة 100%. اليوم كانت حاضرة معانا الموسيقى التراثية، الإعادات، الكافرز اللي عنا الكلهم توينسا بير 100%. ما زلنا مواصلين معكم المشوار حتى الثلاثة. نجدد التحية بكل ملتحق بنا في الاستماع عبر أثير إذاعة قفصة في مشوارنا الموسيقي بشي رفقنا حتى الثلاثة كما قلت لكم. مشكورين الناس اللي خلونا تعليقات على صفحة رسمية الفيسبوك، لكن ما زلنا نستنوا آراءكم ونستنوا تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع أغاني الحصة.

رحلة نوستالجية ذهب الفترة الذهبية لفترة التسعينات الأغاني التونسية. ما زلنا على زميلي قاعد يقول لي راهو ما زال الأغاني لحقا جو بحلي زادا كيف كيف في الاستوديو باش رجعنا عليه للحنين أكيد ليامات ذوما محليهم الزمن الجميل والفترة الذهبية كما كل واحد يحب يسميها. حبينا كنت تتفاعلوا معنا على صفحة رسمية للفيسبوك وتقولوا للناس اللي تعرف الأغاني وتعرف المجموعات هذه تتفكرهم وللي وشنو أكبر حاجة تتفكرها. وسيدا كيف كيف كان عجبتكم الحصة متاع اليوم اللي فيها الحقيقة برشا نوستالجي سبيسيال, ما هوش نوستالجي نسمع فيه الحاجات المعروفة والكلاسيكية ولكن سبيسيال برشا الفترات ذهبية محلية تونسية ولسيدا كيف كيف عربية وعالمية. خليكم معنا برانشي والتعليقات نحبكم أكتيف كما الأغنيات.

من رياض الشيب الشمس جبنينة والنغمة التونسية الأصيلة توصل بينا ل 49 دقيقة بعد الساعتين. برشا أجواء لهنا حتى في الاستوديو الحقيقة قيلة قيلولة، ولكن لهنا برشا طاقة إيجابية، برشا بهجة، وبرشا جو فن نوستالجيك، برشا جو الحقيقة نوستالجيك مع الغنيات هذوما. ما حليه الجو متاعنا بتاع بكري؟ اي اكيد اكيد احنا نعطيكم الجو، وانتم زادة تعطونا تفاعلات على الصفحه الرسميه للفيسبوك، وما احنا بالحق الفايب نتاع التونسي الاصيل هذا اللي رجعنا تقريبا للعصر الذهبي نتاع الاغنيه التونسيه. هو ديما ثم عصور ذهبيه، ولكن نتاع التسعينات وبدايه الالفينات الحقيقه حاجه اخرى. مجموعات ما احلاهم لليوم حبينا نذكركم بهم ونذكركم بالاجواء التونسيه هذه اللي ترجعنا لعروسات بكري، وترجعنا لقيلوله بكري، وترجعنا لبرشا ذكريات محلاها مع العائلة. وما زلنا مع الفايب هذا، باش نخليكم مع الفايب اللي سجيك هذا جوست. انتم اعطونا تفاعلاتكم على صفحة

بصوت مقدس إليها كنكون وصلنا نهاية رحلتنا الموسيقية معكم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا بالإيقاعات في الحصة هذه، وكالعادة الموعد يتجدد معكم غدوة في نفس التوقيت على نفس الموجة. مشكورين زملائنا هنا في الاستوديو على جينا رضواني وعماد الهرز من أمام الميكرو فتنة فيفا، ما بقى لي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا، وإن شاء الله نهاركم أسعد ليام.

0: معاك تضمن رأيتنا. إشهار.
1: تم تفعيل مود السول الصيفي بنجاح. باش تتمتع بأحسن لفريات اضغط على 1. باش تشري دبش بأحسن لسوام اضغط على 2. باش تشارك في الجو وتربح كادو اضغط على 3. وكن تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كان جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السول ونتمتعوا بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
0: إشهار
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.
3: الثالثة بعد الظهر، أهلا بالجميع.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحتضن مدينة القصيم فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة من 11 إلى 31 من هذا الشهر تحت شعار الشباب هو ركيزة الحاضر والصانع المستقبل. وستجوب عدد من المعتمديات عبر تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية. التأمت صباح اليوم جلسة عمل بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات خصصت للنظر في مناقشة دراسة حول تشكل الأسعار ومسارك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري المزمع إنجازها من قبل المعهد الوطني للاستهلاك. وترمي هذه الدراسة إلى فهم وتحليل محددات وآليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع من الإنتاج إلى التوزيع. توافد على الوجهة التونسية منذ بداية السنة الجارية ولغاية 31 من جويلية الماضي 5,928,000 سائح بزيادة في حدود 2.6% حسب ما كشفته المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للسياحة أنس غربال. لا نائب في البرلمان طاهر بن منصور وواحد النواب الموقعين على بيان مشترك حول أزمة الدواء إلى الجلوس على طاولة النقاش والحوار لبحث على حلول نهائية وجذرية لهذه المسألة. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن اتفاقية الدفاع المشترك التي أبرمت في مكة المكرمة بين السعودية وباكستان وتركيا تعكس تحولا في النظرة داخل المنطقة تجاه الولايات المتحدة قائلة أنها لا ترى في ذلك أي داع للقلق. أعلنت الداخلية العراقية ضرورة خضوع كافة أشكال السلاح لسيطرة الدولة وشددت على أن أي طائرة مسيرة تنطلق من البلاد دون موافقة رسمية ستعامل كعملية إرهابية. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8. إذاعة قفصة مراية تتكلم.
5: العلم والحياة.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامج العلم والحياة. نتحدث اليوم عن المؤتمر الدولي الفرنكوفوني الصحة في بيئة محفوفة بالمخاطر، والذي انتظم من 20 إلى 22 جوان 2026. السيد الهادي بن منصور رئيس الجمعية العلمية للسموميات البيئية ورئيس المؤتمر.
1: مرحبا بكم. المؤتمر هذا كان فرصة لتبادل الآراء ما بين خبراء ومن بين مشاركين من عديد الدول، من الجزائر، تونس، ليبيا، السعودية، ومن بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة إيطاليا والبرتغال. وكما تعرفوا أنه الصحة متاعنا في علاقة مباشرة بتلوث البيئة في كافة مكوناتها، من المياه للهواء حتى التربة. المؤتمر هذا كان فرصة لتقديم محاضرات قيمة ونتائج علمية معها جديدة.
0: الأستاذ الدكتور بوجليدة حميد مدير مخبر بحث في العلوم التطبيقية الحيوانية بالجزائر قدم ورقة عن تأثير المبيدات المستعملة على الصحة والمحيط، مختلف الاقتراحات للمحافظة على البيئة.
2: السلام عليكم. شاركنا في هذا الملتقى الدولي طبعا للمساهمة في الحفاظ على البيئة، وكانت المداخلات تمثل في تأثير المبيدات المستعملة بصفة عامة على الصحة والمحيط، خاصة جميع العوامل والمؤثرات التي تؤثر سلبا على البيئة. وحاولنا من خلال هذا المؤتمر إعطاء نظرة عامة عن المخاطر اللي يعيشها المحيط بصفة عامة والحيوانات أو التنوع البيئي بصفة عامة. وحاولنا من خلال هذه المناقشات طرح بعض الاقتراحات في الحفاظ على البيئة، وما هي الميكانيزمات اللي ممكن نتخذها سواء مع المسؤولين أو مع العلميين في النهوض بفكرة بيئية دائمة ومستمرة طبعا، وهذا الحفاظ على المحيط يعتبر محيط لجميع الحيوانات بما فيها الإنسان. ولا نستطيع أن نتكلم على صحة الكائن بدون بيئة صحية ثابتة.
0: الأستاذ بجامعة الزنتان بليبيا إبراهيم محمد الصغير تحدث عن البيئات الجافة وأثرها على استهلاك المياه والصحة العامة.
3: طبعا الورقة متاعي تحكي على البيئات الجافة في ليبيا، ومنها منطقة الجبل الغربي، وأثر على استهلاك المياه والصحة العامة.
0: في الإضافة الدكتورة سناء العليبي باحثة وأستاذة مساعدة بكلية العلوم بكفصة.
4: المؤتمر كان فرصة للنقاش، فرصة للتحاور حول أهم المشاكل البيئية وانعكاسها على صحة الإنسان، من بينها استعمال المفرط للبلاستيك، استعمال المفرط للمضادات الحيوية، استعمال المفرط للمبيدات الحشرية. وقع تطرق أيضا لبعض الحلول بكل هذه المشاكل البيئية. كان فرصة باش تقابلنا أساتذة باحثين طلبوا في مرحلة الدكتوراه، ما بعد الدكتوراه قصدوا أبحاث، هم عرضوا نتائج تم مناقشتها الحقيقة بكل حيادية وبكل حرفية. وإن شاء الله المؤتمرات هذه تكون لنا أيضا فرصة باش نخرجوا بنتيجة وبحلول للمشاكل البيئية اللي ما تمسش كان تونس لكن تمس العالم كله حاليا.
0: العلم والحياة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة وبمساهمة مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة تقدم رفيعة بالحوت، حمادي عمار، المنصف العجنقي، الهادي عباس، عادل رابح، محمد ساسي الكتاري، نورهان بوزيان ووحيد مكديش في ريح الشهيلي. ريح الشهيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي.

0: اللهم ارحمه وارحمنا وارفع غضبك ومقتك عنا. اخواني اليوم يد فراسة وصلت لاولادنا فلذت اكبادنا وغدوة توصل لبناتنا ونسوينا. هذا وجه فرنسا القبيح ضر على حقيقته. فرنسا ما هي جاية باش ترفع علينا الغمة وتخرجنا من الفقر. فرنسا جت باش تنهب وتسلب وتقتل ويلزمنا نكون ويد واحدة وقلب واحد باش نتصدولها ونمنعوها بكل قوتنا ونتبعوا تعاليم المولى كي قالنا في كتاب العزيز الحكيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: الله أكبر.
0: صدق الله العظيم.
2: الله أكبر.
3: اسمع منها
0: فاتحة. فاتحة لأخونا
3: المولى. اسمع منها لوحي. يا اطلع خطيب الشيخ صالح هذا يعرف يتحدث ويحس في الناس على كرة فرنسا.
4: يحس فيهم على قتلاننا سيد الشيخ.
3: اي والله والله إلا ما نجيب خشمه للطراب لسانه هذاك اللي منقصه له ونخليه يشاور بيده ولا حتى ايده نزيد نقص عليه نخليه ليهش ولينش.
5: لا لا يا سيدي الشيخ حال تغش والشيخ صالح على بركة عظيمة يا شيخ.
3: دينا للشيخ صالح للشيخ علي اللي يكره فرنسا نكره.
4: دخلنا للحبس مش خير يا سيدي الشيخ، خلي نرتاحوا منه ومنحس.
6: لا عاد وقتها يفوروا علينا الاهالي وممكن يهزوا في وجوهنا السلاح. كل شيء إلا رجال الدين والزاوية، والشيخ صالح رجل دين ورجل زاوية ومكانته كبيرة في قلوب الناس.
3: عثمان كلامه صحيح. يجيك نهار يا شيخ صالح والله لما نذوقك حليب أمك بين سنيك قدور.
4: نعم سيد
3: عنده بغلك عنده بغلك.
4: حاضر سيد الشيخ حاضر.
7: شيخ صالح شيخ الطلبك بريكا ينظر لك بغلغل عليك وكان يلقى يقتلك ويشرب من دمك.
0: إيه وكان يلقى يقتلنا الكل ويقعد كان براسه راجل سفيه نذل لا دين لا ملة.
7: هم اسمعني ما يمنعش انك لازمك ترد بالك منه.
3: والله كان يفكر بركة يا ذي شيخ صالح ما نظفر له بروح
0: يرحم والديك.
3: البلاد هذه برجالة ونساء وانا واحد من الناس قادر نفديه بدمي.
7: نفدوها الشيخ صالح برواحنا ونفدو تونس الكل بدمنا وبرواحنا.
0: حد شي حد شي يتدردر الماء ويصفى وما يقعد في الواد كان حاجر ولذاته.
7: هذا هو.
0: ربي يحفظكم ان شاء الله ويحفظ بلادنا.
7: امين يا ربي.
0: امين.
3: خويا يظهر لي مقرفين امشي.
8: وانت وينك؟
3: يا ودي انا خاطين هذايا كله من تحت راس هيك الفلاقة الكلاب امسي.
8: نخاب لإخوانتي الكل مخلولة.
3: حاضر الله يبارك. عثمان

0: باش تغطي على افعالها وجرائمها المسخره.
1: بعد عزنا ودلانا يحبوا يستعبدونا ويرجعونا عبيد.
2: سيدي نحن ولدنا حرار وباش نموتوا حرار.
0: اي نعم اي نعم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: وين كنت سي حفيظ؟
3: كنت نراقب في المدرسه نتاع الفرنسيس.
0: المدرسه نتاع الفرنسيس؟ ايه يا اخي شنو يدور في مخك يا سي حفيظ؟
3: كيما قلت لنا اولادنا نقول لهم اولادهم، والعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم.
2: يا سي عبد الحفيظ ما هوش كلام هذا، نحن لا نقتل اولاد صغار ولا نساء، احنا نقتل اللي يقتلنا ويتعدى علينا ويفكنا ارزاقنا واموالنا ويحب يستعبدنا، هكا ديننا وصانا.
3: لكن
2: اياه ما لكنش، لازم نتبعوا ما قال ربي والنبي، والهضره هذه ما عادش تعودها لي، واذا تحبوا تنتقموا تنتقموا من الجيش والعسكر. واضح
0: واضح واضح، كلام الشيخ صالح كلام معقول راهو. واذا اليوم باش ننتقموا يا سحفيض ننتقموا من فرنسا والقواده نتاعها.
3: على فكره سي علي باش يجي بحذنا الجمعه الجايه وعنده ما يحكي معكم.
2: مرحبا بيه، حتى احنا عنا ما نحكوا معاه.
0: اما نحضروا رواحنا وبعيد على عينين شيخ التراب ولا عينين القايد العام.

0: صحيت شو صحيت صحيت سيدي الشيخ سيدي الشيخ
1: اوجيك اوجيك اوجيك عثمان
0: مليكة وانا سيدي الشيخ شحوالك انت
1: نحمد ربي ونشكره وانت شحوالك
0: انا كي نبدا مهموم ونشوفك نتفرهد ويتجلى عليا نكد والهم يا مليكة
1: لا يوريك نكد
2: وانا مليكة يا مليكة
0: سيدي الشيخ
3: جاء عثمان
0: اي جيت جيت سيدي الشيخ سايس راح سايس راح
3: تعال شدني تعال
0: تعال اي هاني جيتك سيدي الشيخ هاتك لدي
3: ايه كل قوة للضعف ترجع يا سي عثمان
0: زادت البركة سيدي الشيخ
3: فلقى خلوا لي بركة يحبوا يقتلوني ناقص عمر
0: لا مني موت ناقص عمر يا سيدي الشيخ راو انت موت نقصد ما زالت البركة
4: لا سعد حمد
0: زالت البركة
4: حسن
0: شد راحك شد
4: حسونا نجي إمام مماش كمال بوزيد نزار بن بلقاسم الطاهر فتح عبد المجيد بن بلقاسم وشيمة الصحبي
5: أعضاء الحزب يسلم عليكم واحد واحد
6: يسلمك ويسلمهم يا سير علي
5: يقولوكم اثبتوا على الحق وما تخافوش
6: ثابتين
5: شدوا الصحيح في الدفاع على ترابكم في الدفاع على أولادكم وعلى تونس وطال الزمان والقصر النصر حليفكم ربي ما يخيبكمش ما يخيبش عباده الصادقين الثابتين
7: أي نعم نعم خداني وإحنا رانا على العهد ثابتين أوفياء ثورتنا وقياداتها تبون مش هكا ولا لا يا جماعة
6: هكا هكا هذه أرضنا وأرض جدودنا وإذا إحنا ما ندافعوش على ترابها إيش كون باش يدافع عليها ما عنا شمزية ندافعوا عليها بموالنا وأولادنا وأرواحنا إذا لزمنا
0: نموتوا نموتوا وتحيا تونس
6: نموتوا نموتوا وتحيا تونس ما عنا شمزية
8: هو ثم عاقل واحد بلاده تحت الاستعمار هو يتفرج في معاناتها ومعاناة أولادها وبناتها
6: أي والله
8: إحنا نموت وتونس تعيش يا سي علي
6: أي نعم
8: إحنا نموت وتونس تعيش
6: أي نعم نموت وتونس تعيش
5: بارك الله فيكم بارك الله فيكم وتوا استعدوا حضر روحكم للانتقام من مستعمريكم
6: مساعدين
5: ناويين يقتلوكم ويشردوكم ويستعبدوكم اللي يتفك بالقوة والسلاح ما يرجع كان بالقوة والسلاح
6: يرحم والديك اللي يتفك بالسلاح يرجع بالسلاح
5: ما تخلوش أرواحكم عبيدة عند الفرنسيس
9: احنا شعب ما ينجم حد يستعبدنا احنا شعب كيما قال الشيخ صالح تخلقنا حرار وما نموت وكان حرار
6: يرحم والديك يرحم والديك يا سيدي
5: حاولوا باش تستقطبوا برشا شباب باش يدعموكم في كفاحكم المسلح
6: حاضر
5: كل بلاد تخدمها رجالها
6: أولادنا حاضرين

0: ومستعدين باش يروا أرضهم بدمهم كيما رويناها احنا وجدودنا بعرقنا. غير وفرونا السلاح وما عندكم كان الرجال.
1: كان الرجال
2: والسلاح اللي قاعدين نبعثوكم فيه ما يكفيش
3: يا سعلي؟ السلاح راهو قاعدين نقسموا فيه مع خيانة زهرية. الحق ما يكفيش.
2: يعطيكم الصحة، ما تبخلوش عليهم لا بسلاح ولا بمونة، حتى بالرجال إذا لزم. رام خيوتنا، اللي يمسهم يمسنا، اللي يفرحهم يفرحنا. وتحية تونس، تحية الجزائر.
4: تحية تونس، تحية الجزائر.
0: تحية تونس وتحية الجزائر. هذا من غير ما توصي.
2: وقبل ما نرفع الاجتماع نحب أخبركم اللي فرنسا اعتقلت برشا مناضلين من
5: هذا. لا
3: حول ولا قوة إلا بالله. يا سالي، حتى كان يعتقلون الكل، ما ناش باش نخافوا وما ناش باش نسلموا، بلاش باش نسلموا لهم أرضنا.
0: ربي معانا ومع كل الشعوب المضطهدة والمستعمرة، وربي ينصرنا إن شاء الله. تحية تونس،
2: تحية تونس، تحية تونس، تحية تونس، تحية تونس، تحية الجزائر.

0: اسمع سيدي، سي محمود عقب الزمان ولا لي فلاك ويحب يخرج فرنسا.
1: والله يغطيني يا شيخ، والله يغطيني، يتملوا علي ماك تعرفني، لاني مع هذا ولاني مع هذا، ولا عندي لا هزان ولا عندي نفان.
0: لا لا لا لا، خطيك انت سي محمود، خطيك امام تعتفلي.
1: خطيني يا شيخ، والله خطيني يا شيخ.
0: ما جمعتنا يتبلوا عليك؟
1: يتبلوا علي.
2: ضم فمك، احنا جمعتنا ما يتبلوا لا حد، واللي فم فم.
0: بدور دخل السيد متاعنا، وقبل كل شيء غطوا لراسه بشكارة الفارينة باش ما يعرفوش ويقتلوه.
1: شيخ اخويا شيخ، ليش يا شيخ؟
2: جماعتنا مجرمة واحنا من واجبنا
3: نحمو رجالنا.
0: هذا وينك هذا مع الفلقة، ومن غير ما تتكلم شاور لي براسك برك، هذا يا راهو مع الفلقة، مع الفلقة، فهمتني؟ ورجالنا راهي ما تكذبش يا سي محمود.
1: والله يغطيني يا شيخ، والله يعمل شيء ولا كل شيء يا شيخ. وي
0: عثمان، هز الكازي للحبس.
1: وين يا شيخ؟ ليه اخوي
0: يا قدور؟ خليه يخرب في الحبس ويتربى ويكون عبره لمن يعتبر.
1: يا شيخ انا ما قلت شيء، ما عملت شيء.
2: اخرج يا كلب.
1: اخرج يا شيخ.

0: يا ربي هاي حالته ما تعجبش خلاص، هم يتحركش يمشيش يموت. حليلي يما خليتيني وحدي.
1: ما
0: هاو صار الحمد لله يا ربي حن يظهر حي. نجيب لك الماء تو، نجيب لك الماء تو نجيب.
1: ما
2: كنتم مع
3: لسعد حمدة، أحسن بالربح، حسونة ناجي، إيمان مماش، كمال بوزيدي، نزار بن بلقاسم، الطاهر فتح، عبد المجيد بن بلقاسم، وشيمة السحبي.
2: توظيب الإنتاج أحسونة ناجي، ساعد في الإخراج الطاهر رضواني، هندسة الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي. ريح الشهيلي، تأليف رياض السمعلي، إخراج لطفي العكرمي. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: جديد المسرحي نور الدين بوحاجبة، أجواء المخيم الصيفي لفوج مدينة الرديف، دورة صداقة كرة القدم بتوزر. صيفك على كيفك اليوم من 5 ل 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: نلتقي من جديد في تمام الرابعة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: نفذ عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية التربية للمطالبة بدعم المؤسسة بالتجهيزات الضرورية ونظر في اعتماد نظام الحصة الواحدة في التدريس إلى جانب حماية محيطها الإعدادية من الدخلاء عبر تركيز وحدة أمنية في المنطقة. أحد الأولياء تحدث للإذاعة.
4: العربي ظاهري ممثل عن أولياء تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة، اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف التمدرس في هذه الإعدادية التي تعتبر منارة راهي تشكل العديد من النقائص، وذكرناها سابقا في تدخل مع المسؤولين، راه نقص فادح في عدد الطاولات، في عدد الكراسي، المخابر تشكو إلى العديد من النقائص، راها متلامذتنا يعانوا من التنقل، طلبنا بنظام الحصة الواحدة اللي هي تنجم تسهل لهم الدراسة، نطالب بدورية أمنية قارة لما يعنيه تلاميذنا أو أبناؤنا من العناصر الأجنبية اللي في كل مرة يرعبوهم يفكولهم في الهواتف متاعهم في مصروفهم اليومي. أيضا الإنارة راهي شبه منعدمة أمام الإعدادية النموذجية، نطلب من سلطة الإشراف التدخل لتحسين ظروف التمدرس. راهو القسم الداخلي أيضا تلامذة اللي يجونا من أم العرايس ومن الرديف من المتلوي، أيضا ظروف الإعاشة والمبيت راهي قاسية جدا، راهو هناك نقص فادح في الماء والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
2: في إطار مشروع مغرومين، تم اليوم تسليم المعدات الخاصة بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد ومعدات المختبر الإبداعي الخاص بدار الثقافة بالرقاب، ويهدف المشروع إلى تعزيز إدماج ومشاركة الأطفال والشباب الذين يعيشون وضعيات هشة في الحياة العامة عبر الأنشطة الثقافية والرياضية. أكد المدير العام للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة الشؤون العقارية نجم الدين نوار اليوم أنه تم التفويت في العديد من العقارات الدولية بالدينار الرمزي لفائدة الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية سنيت خلال سنتي 2025 و2026 في تركيز مشاريع السكن الاجتماعي. قال رئيس الغرفة الوطنية لبيع اللحوم البيضاء بالتفصيل إبراهيم النفزاوي أنه لا وجود لأي ترفيع في أسعار بيع اللحوم الدجاج المذبوح، مضيف أن سعر الكيلوغرام الواحد يقدر ب 8500 مليم للمستهلك، مؤكد أن كل ثمن يتجاوز هذا المستوى يعتبر تجاوزا للقانون. نفذ جيش الاحتلال اليوم عمليات تفجير وقصف أصابت مواقع في جنوب لبنان ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ضرب زلزال قوي مقاطعة شوكو على الساحل الغربي لكولومبيا ما أسفر عن إصابات وأضرار جسيمة، وسط تقارير عن انهيار مباني وجود أشخاص محاصرين وتعطل الملاحة الدولية في عدد من المطارات. نلتقي من جديد.
5: هك ماشي بينا على اليسار ياخي باش تهزنا لدار الجماعة؟
6: لا لا مروحين للدار، أما الطريق عريض قلت نشد الوسط ونسوق في عقلي.
5: مش برشا ناس يقولوا اللي ساير على يسار الطريق فيه خطر كبير؟
6: يقولوا
5: إيه مدام يقولوا معناها احنا توا في خطر، وإذا كان ماكش باش تدور على اليسار ما وشد يمينك أضمن، وبعد علينا الخطر الزايد.
6: يلا على خاطرك نرجع على اليمين ونزيد النقص في السرعة حتى تحس روحك في أمان وبعيد على الخطر.
7: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثل الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق المرة.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. من يومين كنا صغيرين.
10: جو جو زهو ترب
11: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
12: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
11: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
10: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
3: المدينة العتيقة. خفايا، تاريخ، وذاكرة. المدينة العتيقة مع سعيد كريت.

0: الموقع الأثري بسبيتلا في المدينة العتيقة. أهلا بكم على موجة إذاعة قفصة. في قلب مدينة سبيتلا، حيث تتعانق صفحات التاريخ مع عبق الحضارات، ينتصب المسرح الروماني شامخاً، شاهداً على زمن ازدهرت فيه الفنون وصدحت فيه الأصوات فوق خشبة صنعتها الحجارة وبقيت تحفظ صدى القرون. إنه ليس مجرد معلم أثري، بل فضاء يروي حكايات الإنسان ويختزن ذاكرة حضارات تعاقبت على هذه الأرض، لتجعل من سبيتلا واحدة من أبرز المدن الأثرية في تونس، وبين الأعمدة الرومانية الشامخة والمدرجات التي احتضنت العروض والاحتفالات، نستشعر عظمة المكان ونقرأ في تفاصيله قصة عشق الفن والجمال. أهلا بالجميع في برنامج المدينة العتيقة.
1: عمر زوي، مدير مهرجان العبادة بسبيتلا. الموقع الأثري بمدينة سبيتلا يتضمن معنا من بين أهم المونيمون الموجودة فيه هو المسرح الأثري الروماني اللي موجود معنا في وسط المدينة الرومانية، اللي تمتد على 20 هكتار، أكثر من 20 هكتار، مؤمنة ومدينة أثرية ورومانية متكاملة مرت بها حضارات متعاقبة، الوندالية والرومانية والبيزنطية. وهذه المدينة اليوم معناها المسرح يعتبر من أهم القطاع الأثرية الموجودة بها، تحفة فنية على غرار أجمل مسارح تونس، معناها يعتبر على غرار كارتاج ودقة والجم.
0: حين يجتمع التاريخ بالفن، تتحول سبيتلا إلى لوحة نابضة بالحياة. ففي قلب موقعها الأثري العريق، حيث تقف المعابد الرومانية والمسرح والمنتدى شامخة منذ قرون، يولد كل صيف موعد ثقافي ينتظره عشاق الفن، هو المهرجان الدولي بسبيتلا. وتكتسب عروض المهرجان خصوصياتها من سحر المكان، إذ تقام في فضاء أثري استثنائي يروي تاريخ مدينة صفيتلا الرومانية، إحدى أهم المدن الأثرية في تونس وأكثرها حفاظاً لمعالمها. وهنا تمتزج أنغام الموسيقى وعروض المسرح والإبداع الفني بأصالة الحجارة العتيقة في مشهد يربط بين الماضي بالحاضر ويمنح الجمهور تجربة ثقافية فريدة. لقد أصبح المهرجان الدولي بسبيتلا أكثر من مجرد تظاهرة فنية، فهو نافذة للتعريف بالتراث الوطني وأحياء للذاكرة الحضارية، ورسالة تؤكد أن المواقع الأثرية ليست شواهد صامتة على التاريخ، بل فضاءات تنبض بالحياة وتستقبل الإبداع وتحتفي بالثقافة والفن عاما بعد عام.
1: المسرح الأثري اليوم يشهد حركية بفضل التظاهرات الثقافية اللي تقام فيه، معناها وسمح جماليته ومعناها المساحة متاعه اللي تسمح بحضور معناها ومواكبة فعاليات ثقافية متعددة. أغلب العناصر الكبيرة الثقافية في مدينة سبيتلا تقام في هذا المسرح، والحقيقة معناها شهد في السنوات الأخيرة مع مهرجان العبادة الدولي معناها إقبال جماهيري كبير من كامل منطقة الوسط الغربي، حتى أنه مهرجان العبادة الدولي أصبح يسمى مش مهرجان سبيتلا أو مهرجان ولاية القصرين فقط، بل هو مهرجان دولي امتد إشعاعه على في السنوات الأخيرة لاستقطاب جماهير منطقة الوسط الغربي ككل.
0: لقنا اليوم جولة في أروقة هذا الصرح التاريخي لنتعرف على نشأته وخصائصه المعمارية ودوره في الحياة الثقافية قديماً، وكيف لا يزال إلى اليوم منارة للتراث ووجهة للزوار وعشاق التاريخ من مختلف أنحاء العالم.
1: هذا المسرح معناه صعد عليه فنانين كبار على غرار معناها الفنان الكبير مرتضى خليفة،

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها.
1: الله أكبر الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة ذات قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8
2: دورة تأثير مهرجان دولي للراب.
1: العروض الفنية في المسرح الروماني بسبيتلا. لم يكن المسرح الروماني بسبيتلا مجرد شاهد على الماضي، بل ظل فضاء نابضا بالحياة يستقبل على مر السنوات عروضا فنية وثقافية ومهرجانات أعادت إليه وهج الخشبة وروح الإبداع. وبين حجارته العتيقة تعانقت الموسيقى بالمسرح والتقت الأصوات بالجمهور ليواصل هذا المعلم التاريخي أداء رسالته بوصفه منبرا للفن والجمال يجمع بين أصالة المكان وسحر العرض الحي. المسرح الأثري بسبيتلا.
2: إضافة لأنه معناها تمت تكامل بين المسرح الأثري والمدينة الرومانية، ثم ساحة المعابد الثلاث معناها اللي هي قطعة فريدة من نوعها في العالم، ساحة المعابد الثلاث اللي فيها ساحة تتسمى لاغورا معناها بمفهوم علم الآثار وعلوم الآثار. لاغورا هي الساحة التي معناها تجتمع فيها مكونات المجتمع معناها في العهد الروماني وتصير فيها الخطابات السياسية والتظاهرات الثقافية، وهي ساحة جميلة جدا معناها تتكامل مع معابد الثلاث معناها

0: باعتبارها قطعة فريدة من نوعها في العالم، وهي من أهم القطاع الأثرية الموجودة في المدينة الرومانية. راهو الموقع الأثري مدينة بيتلا هو مدينة متكاملة، وفي المؤسسات العلمية والجامعات تدريس لعلوم الآثار في العالم راهو الموقع الأثري مدينة بيتلا. والمدينة الأثرية هي ريفيرونس، مرجع لكل الأكاديميين اللي يتحصلوا على شهادات في علوم الآثار في كل الجامعات، معناها في أمريكا، في آسيا، في أفريقيا، في أوروبا. كليات علوم الآثار عندما يكون هناك تخصص في المدينة الرومانية أو الحديث عن المدينة الرومانية، الموقع الأثري مدينة بيتلا ريفيرونس معناها أكاديمي وعلمي معروف، معناها وهذا يعرفوها المختصين في علوم الآثار. بالتالي اليوم معناها الاهتمام اللي توليه الدولة ووزارة الشؤون الثقافية مؤخرا بهذا الموقع هو اهتمام ليس بغريب، وتعرفوا مؤسسات المختصة تشرف على الموقع الأثري مدينة بيتلا الخاص بالمعهد الوطني للتراث وكالة حياة التراث. اهتمام اليوم أدى لأنه الموقع الأثري يتسجل في اللائحة التمهيدية للتراث العالمي في 21 أبريل 2021 الماضي، بعد سنوات من المحاولات. معناها تعرف أنه كرتاج ودقة مثال والجم مسجلين من عام 79، بينما الموقع الأثري مدينة بيتلا اللي هو ما يقلش أهمية على المواقع هذه معناها ما زال ما تسجلش في اللائحة النهائية للتراث العالمي، وبما أنه معناها بادر معهد وطن التراث وزارة الثقافة لتسجيله في اللائحة التمهيدية، هذه خطوة إلى الأمام. معناها اليوم أصبح المجتمع المدني يدعمها ويشتغل عليها من أجل مزيد دعمها لمواصلة معهد الوطن التراث لكي يواصل معناها العمل على تثبيت هذا الملف بشكل نهائي في اليونسكو، وهذا سيغير مشهد ثقافي كبير جدا وتنموي وسياحي في المنطقة، منطقة الوسط الغربي، وسيؤدي إلى معناها بوادر واستشراف للأجيال القادمة باعتبار تسجيله في التراث العالمي سيخلق حركية أخرى وديناميكية تنموية معناها تشتغل أساسا على تنمية ثقافية وسياحية، وهذا من اهتمامات أيضا الجمعيات الناشطة في المجال هذا. وعلى رأس جمعية مهرجان العباد الدولي اللي تشتغل منذ سنوات ورافع شعار من أجل تسجيل الموقع الأثري في اليونسكو، ولذلك معناها تكون فقرات المهرجان معناها فيها عنوان ثقافي كبير ومحور أساسي معناها في مفهوم التنمية المستدامة والاستصراف المستقبل. وأيضا معناها باش ما نكونش مجهود الفاعلين الثقافيين الآخرين، أغلب الجمعيات الثقافية والتنموية اللي تشتغل في مدينة بيتلا وولاية القصرين تتقاطع مع مهرجان العباد ومع وزارة الثقافة في هذه الأهداف. والحقيقة تم مجهود واضح أدى لأنه مهرجان العباد الدولي في السنوات الأخيرة يتموقع ضمن المهرجانات الكبرى.
1: ومع مرور الزمن على تشييد المسرح الروماني بسبيتلا، فإنه لم يفقد مكانته بوصفه فضاء للفن والإبداع، بل ظل يحتفظ بروحه الثقافية مستعيدا دوره في احتضان العديد من التظاهرات الفنية والمهرجانات الثقافية. في هذا الفضاء الأثري الفريد تعانقت أصالة التاريخ مع نبض الفن المعاصر، فاعتلت خشبة المسرح فرق مسرحية عديدة وأصوات غنائية وعروض موسيقية ورقصات تراثية، إلى جانب أمسيات شعرية وفعاليات ثقافية متنوعة. وقد أسهمت هذه الأنشطة في إبراز القيمة الجمالية للموقع وجعلت من المسرح الروماني وجهة للفنانين والجمهور من داخل تونس وخارجها.
0: أيضا الموقع الأثري مدينة بيتلا في المدخل نتاعو تعرف أنه موقع يمتد على أكثر من 20 هكتار، في المدخل نتاعو معناها يستقبل زوار مدينة بيتلا يمروا عبر الطريق الرئيسية رقم 13 إلى القصرين أو من القصرين أو من الكيف وسليانة. تعرف أن بيتلا في قلب تونس معناها، وتتوسط ولايات سيدي بوزيد والقيروان والكيف وسليانة والقصرين وقفصة، معناها الحركية اللي موجودة في الريزو هذا متاع الوسط الغربي كل يمر عبر مدينة بيتلا، وكل من يمر عبر مدينة بيتلا وهو داخل وهو خارج يرى الموقع الأثري يتقدم قوس النصر. هذا القوس اللي معناها أيضا من القطاع الفريدة من نوعها في العالم، وهو معناها مفخرة من مفاخر المدينة الأثرية بيتلا. ما نحبش نقول مدينة رومانية باعتباره هو في حضارات متعاقبة، وهذا تزيد معناه جمال وبهاء للإضاءة، الإضاءة الإلكترونية اللي معمولة واللي معمولة بمواصفات علمية منذ تقريبا 20 سنة، اللي في الليل معناه وفي خاصة في الصيف يظهر قوس النصر شامخ ومضاع بشكل جميل وجميل جدا، كما ساحة المعابد الثلاثة اللي فيها إضاءة معناها مختصة ومتخصصة معناها بحسب دراسات علمية قدموها معناها مختصين ومهندسين من سلف التراث الثقافية. أيضا وأنت تتجول داخل المدينة الأثرية مدينة سبيتلة لابد لك أنك تزور الحمامات، حمامات التي تختص بها مدينة سبيتلة واللوحات الفسيفسائية الموجودة بها. موقع جميل جدا فيه حمامات معناها كبيرة وكبيرة جدا، يفهم منه بالبداهة أنه هذا الموقع والرومان والبيزنطيين والوندال اشتغلوا معناها كانوا يعتبرون هذه المدينة مدينة استراتيجية ومعناها متوفرة فيها كل متطلبات الحياة.
1: اشتهرت مدينة سبيتلة منذ العصور القديمة بوفرة المياه العذبة، وهو ما كان من أهم أسباب ازدهار المدينة الرومانية صفيتلة، فقد اعتمد الرومان على ينابيع المياه الطبيعية وشيدوا شبكة متطورة من القنوات والخزانات والحمامات لتأمين حاجات السكان والزراعة والحياة العامة. وتشهد بقايا المنشآت المائية والحمامات الرومانية على براعتهم في استغلال هذا المورد الحيوي، مما جعل الماء أساساً في عمران المدينة وازدهارها الاقتصادي والاجتماعي. ولا تزال سبيتلة إلى اليوم معروفة بمواردها المائية التي أسهمت في تطور النشاط الفلاحي، خاصة زراعة الزيتون والأشجار المثمرة.
0: باعتبارها أيضاً مدينة الماء، والناس كل تعرف في تونس أن سبيتلة من المدن اللي فيها الماء موجود، معناها ماء عذب ومائدة مائية كبرى، ناهيك أنه أكثر من 120 سنة توا من بداية القرن الماضي معناها مدينة سبيتلة تزود مدينة صفاقس الشقانة وخواتنا في صفاقس بالماء، معناها في قنوات كبرى، وكل من يتنقل في الطريق الرئيسي ما بين سبيتلة وصفاقس يعرف أنه ثم قنوات كبرى تنقل الماء. مش بالصدفة أنه الرومان والبيزنطيين والمدار اختاروا الموقع الأثري أمام وادي سبيتلة لأنه الماء يتموقع في تلك المناطق. ثانيا كان معروف عليها أنه مدينة فلاحين، معناها فيها خضار كبيرة وأشجار مثمرة، ومعناها مدينة خضراء بامتياز. نحن صغار خلطنا على العيون المائية مازال تنبع من الموقع وحول الموقع، وخلى الرومان معناها يختاروا هذه المدينة. لذلك كان تم أيضا جسر روماني كبير معناها تتنقل فيه معناها الناس بين ما قبل الواد وما بعد الواد إلى المدينة الرومانية، وهو جسر معناها عمره قرابة 2000 عام، معناها جسر روماني فريد من نوعه أيضا. يعني المدينة اليوم الرومانية في سبيتلة ليس صدفة أنها مساعي كبيرة لتسجيلها في اليونسكو، ومعهد الوطني للتراث يشتغل علميا معناها على هذه المدينة منذ سنوات، معناها منذ عقود، وثم في مكتبة المعهد الوطني للتراث ثم كتب خدمت على المدينة الرومانية بسبيتلة ومعناها الموقع الأثري مدينة سبيتلة.
1: يعد الموقع الأثري بسبيتلة بما يضمه من معالم متميزة، ومنها المسرح الروماني، مرجعاً أكاديمياً مهماً للباحثين في مجالات الآثار والتاريخ والعمارة الرومانية والبيزنطية. وقد شكل هذا الموقع موضوعاً لعديد الدراسات والحفريات العلمية التي أسهمت في توثيق تاريخ المدينة وتطويرها الحضاري، كما يواصل استقطاب البعثات الأثرية والجامعات المختصة لدراسة مكوناته وإبراز قيمته التاريخية والثقافية. ونظراً لقيمته التاريخية والأثرية الاستثنائية، أدرج الموقع الأثري بسبيتلا في سنة 2021 على القائمة الإرشادية التمهيدية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وهي الخطوة الأولى في مسار الترشح لإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي. ويعكس هذا الإدراج الأهمية الحضارية للموقع وما يزخر به من معالم رومانية وبيزنطية محفوظة، من بينها المسرح الروماني والمنتدى والمعابد والحمامات وغيرها من الشواهد التي تروي تاريخ مدينة صفيتلة العريقة.
0: اليوم نعتقد نحن كمكونات مجتمع مدني الحركية والفاعلية الموجودة مدينة سبيتلا، وكل من يزورها يتحدث على أنها مدينة تستطاب فيها العيش وجميلة وتستحق معناها أنها تزار، معناها تقام فيها الرحلات والسهرات الترفيهية، لأنه الموقع الأثري زاد معناها من خاصية المدينة معناها وانفتاحها على كل المدن المجاورة لها. هذا تقريبا بإزاز معناها حوصلة. فقط أريد أن أنوه أن الديانات والكنائس متجلية معناها واضحة في المدينة وموجودة ومقامها موجود، ومازالت منها بعض الأعمدة معناها شاهقة وعالية معناها، والكنائس معناها وكنائس التعميد معناها للمسيحية خاصة موجودة معناها وظاهرة معناها في البناءات الرومانية معناها وفي التشييدات الرومانية الموجودة. ناهيك أنه مدينة سبيتلا اليوم كمدينة معناها المدينة الحديثة رأوا تاريخيين معناها في بداية القرن فيها ثلاثة ديانات، المسيحية واليهودية والإسلام. فيها البلدية سبيتلا الآن كان كنيس مسيحي، ومقر الاتحاد الرياضي بسبيتلا كان كنيس يهودي، ومعناها بطبيعة الحال المساجد الموجودة في المدينة تعبر على الفتح العربي الإسلامي.
1: شهدت سبيتلا إحدى أبرز المحطات في تاريخ شمال إفريقيا، إذ ارتبط اسمها بمعركة سبيتلا سنة 647 ميلادي، عندما واجه القائد البيزنطي جرجير جيش الفتح الإسلامي بقيادة عبد الله بن سعد ابن أبي السرح. وانتهت المعركة بمقتل جرجير، فكانت بداية لمرحلة جديدة في تاريخ إفريقيا، ومهدت لاحقاً لانتشار الإسلام واللغة العربية في المنطقة. وتعد هذه المعركة من أبرز الأحداث التاريخية التي ارتبطت بمدينة سبيتلا، لما كان لها من أثر في التحولات السياسية والحضارية التي شهدتها البلاد. وللعلم لم تكن سبيتلا مجرد مدينة رومانية مزدهرة، بل كانت أيضاً مسرحاً لحدث غير مسار تاريخ إفريقيا. ففي سنة 647 ميلادي دارت على أرضها معركة حاسمة بين جيش المسلمين بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح وجيش البيزنطيين بقيادة جرجير.
0: أثناء حكم جرجير للمدينة و 26 سنة قبل فتح القيروان اللي ما يعرفوهاش برشا، هذه رأوا الفتح العربي الأول في شمال أفريقيا صار في مدينة سبيتلا ومعركة العبادلة السابعة، حيث اجتمعت سبعة فيالق من جيوش المسلمين جاءوا من ليبيا ومن مصر معناها، وقاموا بغزوة العبادلة السابعة اللي أطاح بحكم الملك المتمرد على بيزنطة، وأعلن سبيتلا عاصمة بيزنطية مستقلة معناها ملك جرجير اللي أطاحوا به العبادلة السابعة. بالتالي معناها اليوم المدينة فيها مقبرة مسيحية ومقبرة يهودية ومقبرة للمسلمين، معناها المقبرة المسيحية واليهودية تحت إشراف وزارة الثقافة ومؤمنة معناها ومعناها محفوظة. وهذا تقريبا معناها تلخيص لخاصيات الموقع الأثري بمدينة سبيتلا.
1: قيل على الموقع الأثري بسبيتلا إن المدن العظيمة تعرف بما تركته من أثر، وسبيتلا ليست مجرد مدينة أثرية، بل كتاب مفتوح تروي حجارته قصة حضارة امتدت عبر القرون. كما يقول علماء الآثار أن سبيتلا تعد من أفضل المدن الرومانية حفظاً في تونس وشمال إفريقيا لما تحتضنه من معابد ومسرح وحمامات وكنائس وشوارع ما زالت شاهدة على عظمة الحضارة الرومانية والبيزنطية. ويكفي أن يتجول الزائر بين أطلالها حتى يشعر أن التاريخ ما زال حياً وأن الأعمدة والحجارة تحمل ذاكرة أجيال صنعت مجد هذا المكان وجعلت من سبيتلا منارة للتراث الإنساني ووجهة للباحثين على مدار التاريخ.
2: عسلامة ومرحبا بكم، مرحبا بإذاعة قفصة وكل العاملين في إذاعة قفصة، كل مستمعينها سواء كان في قفصة أو خارج حدود قفصة. معكم أيمن شهبي أستاذ شباب إطار بوزارة شباب ورياضة ومنشط بالمركب الشباب سبيت، ناشط بالمجتمع المدني ورئيس جمعية سيانس مدينة سبيت. مرحبا بكم. دونك اليوم الحقيقة في المداخلة نتاعي باش نحكيو شوية على مدينة سبيتلا وبالأهم معناتها وبالأخص الموقع الأثري سبيتلا. دونك كي نحكيو على سبيتلا، المدينة هذه موجودة في الوسط الغربي تابعة لولاية الكاثرين، معتمدية من معتمديات ولاية الكاثرين، تقريبا من أكبر المعتمديات الموجودة في الجمهورية التونسية. الحقيقة سبيتلا قبل معناتها الاستقلال هي ولاية، هي مركز الولاية، ولكن بعد بقرار معناتها رئاسي في عهد بورقيبة تحولت مركز الولاية إلى الكاثرين.
1: الموقع الأثري بسبيتلا من أهم المواقع الرومانية في شمال إفريقيا، وبه معابد الكابيتول وهي ثلاث معابد رومانية مخصصة للآلهة، القوس وهو بوابة رومانية شامخة ترمز إلى ازدهار المدينة، الكنائس البيزنطية والتي تضم فسيفساء رائعة وتشهد على أهمية المدينة خلال العهد البيزنطي، والحمامات الرومانية وهي مثال على تطور الهندسة الرومانية ونمط الحياة آنذاك.
2: سبيتلا الحقيقة كي نحكيوا عليها معناتها تحتوي على أكثر من 13 عنادة، فيها زوز بلديات محدثة، بلدية شريع مشرق الشمس وبلدية الرخمات، فيها تعداد سكاني مهم جدا تقريبا على مستوى المدينة أكثر من 60 أو 70 ألف، إذا كان باش نحسبوا المعتمدية سبيتلا دونك أكثر من 100 ألف ساكن، فيها تنوع معناتها مميز جدا الحقيقة وهذا اللي يميز المدينة.
1: كما تعرف سبيتلا أيضا بتاريخها العريق وأهميتها الثقافية والسياحية، وتستضيف مهرجانات وعروض فنية داخل الموقع الأثري مما يمنح الزائر تجربة تجمع بين التاريخ والفن.
2: فيها أيضا الحقيقة معناتها تتميز بالتنوع الأثري أو الحقيقة المكونات اللي موجودة في مدينة سبيتلا وولاية الكاثرين الحقيقة متنوعة جدا، معناتها نحكيه على التراث المادي واللامادي، نحكيه على الآثار الرومانية، نحكيه على البيزنطية، نحكيه على السياحة الإيكولوجية والسياحة البيئية، الحقيقة معناتها حاجات متميزة، أيضا السياحة الثقافية والتعليمية اللي تشهدها ولاية الكاثرين عموما و مدينة سبيتلا الحقيقة مشهد ثقافي متميز على مدار سنة كاملة، مهرجانات وطنية، مهرجانات دولية، عمل جمعيات كبير، مؤسسات كبير، الحقيقة فضاء خصب معناتها للعمل والمجتمع.
1: شهدت المدينة ازدهارا اقتصاديا كبيرا خلال العهد الروماني، ويعود ذلك إلى عدة عوامل. موقعها الاستراتيجي على الطرق التجارية التي تربط وسط تونس بجنوبها وغربها، خصوبة الأراضي المحيطة بها، وهذا ساعد على ازدهار الزراعة خاصة زراعة الحبوب والزيتون، إنتاج زيت الزيتون الذي كان يصدر إلى مختلف أنحاء الإمبراطورية الرومانية، كذلك نشاط الصناعات التقليدية مثل الفخار وصناعة الأدوات والبناء وغيرها، وازدهار الأسواق والتبادل التجاري حيث كانت المدينة مركزاً اقتصادياً مهماً. كما تم تشييد منشآت عامة ضخمة مثل المعابد والحمامات والساحات، وهو دليل على الثراء والاستقرار الاقتصادي الذي عرفته المدينة. وقد انعكس هذا الازدهار على العمران، ف فشيدت مباني فخمة وشوارع مرصوفة ومنشآت دينية ومدنية ما تزال شاهدة إلى اليوم على المكان التي احتلتها سبيتلا في التاريخ الروماني لشمال أفريقيا.
2: وقت اللي نحكيه على سبيتلا دونك أول حاجة جينا اسم سبيتلا سوفيتلا المدينة هذه دونك ضرورة حين للحديث على الموقع الأثري المميز هذا اللي موجود ومحاذي في الطريق الوطنية 13 اللي رابطة بين سبيتلا وتونس. دونك موقع حقيقة كي نحكيه على المواقع الأثرية الرومانية البيزنطية دونك في شمال إفريقيا ما نجم نكون نحكيه على مدينة سبيتلا والموقع الأثري هذا اللي أنا الحقيقة توا مباشرة أمام قوس النصر القوس العظيم هذا. دونك الحقيقة المدينة شهرت وعرفت باسم سوفيتلا وهي تأسست تقريبا في أواخر القرن الأول للميلادي تحتوي على عديد معناتها المكونات الحقيقة من المسرح المميز فما الكابيتول وما يحتويه من معابد معناتها المعبد ثم معناتها معبد جوبيتر جنو ومينيرفا هذوما ثلاثي معناتها في هذا المنتدى الروماني المعروف تقريبا على مستوى العالم. فما الحقيقة زاد المدينة تعرفت في الوقت هذاك معناتها بالازدهار الاقتصادي خاصة الفلاحي والزراعي والشواهد اللي موجودة اليوم خاصة معناتها كي نشوف عدد المعاصر اللي موجودة هذا ما ينجم كان يعطينا فكرة على التطور الزراعي اللي موجود في الوقت هذاك. أيضا الموقع الاستراتيجي للمدينة والوفرة الماء خلى في الوقت العصر هذيك معناتها تطور البلاد هذه وتشهد معناتها ازدهار اقتصادي وسياسي وأيضا ديني لأن كانت معناتها الحقيقة قطب وكانت عاصمة دينية خاصة بعد الفترة الرومانية في البيزنطية وين شهدت أكثر معناتها تشييد للكنائس الحقيقة فما الدكاكين فما المسارح فما المقابر يعني الحقيقة موقع مميز موقع حلو برشا معناتها تقريبا سنويا يزوروها بالآلاف معناتها من الزوار نحكيه على السياح الأجانب حتى الحقيقة الثقافة اللي ولات في السنوات الأخرى معناتها حلت التوانسة معناتها الإخوة التوانسة الكل معناتها من مختلف الجهات تنظيم رحلات يجيوا لاكتشاف هذا والحقيقة هو بيدو زاد يمثل معناتها فضاء كبير لكل الباحثين لكل المهوسين بالتاريخ الروماني والبيزنطي والتاريخ القديم لأنه مجال البحث الحقيقة معناتها من الاكتشافات المميزة في المدة الأخرى وإحنا كسيانة المدينة كجمعية المدينة كنا حاضرين أنه بعض الاكتشافات خاصة في الفوي الأخرين كانت فما معناتها فما ديتراس فما معناتها حاجات معناتها تعود للعصر الإسلامي وقت اللي فما الفتح الإسلامي ولهنا زاد يلزمنا نشيره ونقوله اللي راو في القرن السادس معناتها ميلادي آخر قرن 27 هجري وين صارت المعركة الكبرى بين الصليبيين وبين الرومانيين وبين الإسلاميين وهنا وين صار المعركة الكبرى وكان صار معناتها الفتح الإسلامي وانطلاق الفتح الإسلامي في شمال أفريقيا وفي تونس وغيره معناتها كان الشرارة متاعه كانت البداية متاعه من مدينة سبيتلا ثم بعد ذلك معناتها إلى القيروان كان الحقيقة معناتها الأبحاث اللي موجودة والدراسات اللي موجودة كشفت أنه فما بقايا من الزخرف الفترة الإسلامية ولهنا الحقيقة في بعض المحادثات معناتها بعض المختصين والمحافظين في التراث في مدينة سبيتلا وأنه فما من القرن السادس ميلادي الثمانية معناتها الحقيقة الفترة دي ما عرفوش شنو اللي موجود إبان معناتها بعد الاكتشافات هذه أنه التواجد الإسلامي كان موجود لفترة لأنه يعتقد أنه الفتح الإسلامي صار ثم معناتها الانتقال مباشرة بعدك ما عادش فما سكان وإلا تأصيل وإلا موجود ولكن الأبحاث هذه بينت وأنه معناتها تواجد المسلمين معناتها في المنطقة هذه لسنوات وسنوات كان موجود من خلال الحفريات ومن خلال ما توجد معناتها في الأبحاث هذه
1: شهد الموقع العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة التي ساهمت في التعريف بتاريخ المدينة منها اكتشافات لوحات فسيفساء بديعة تصور مشاهد أسطورية وكذلك نباتية وحيوانية وتعد من أروع نماذج الفسيفساء الرومانية في تونس كذلك تم العثور على نقوش لاتينية توثق أسماء شخصيات ومسؤولين وتقدم معلومات عن الحياة الإدارية والدينية في المدينة، وكذلك اكتشاف تماثيل ومنحوتات رخامية وبرونزية تعكس المستوى الفني الذي بلغته سبيتلا. كذلك الكشف عن بقايا منازل رومانية مزودة بأرضيات فسيفسائية وأنظمة متطورة لتجميع المياه، اكتشاف الكنائس البيزنطية وما تحتويه من عناصر معمارية وزخرفية مميزة، مما يؤكد استمرار ازدهار المدينة في العهد البيزنطي. العثور على عملات معدنية وأدوات للاستعمال اليومي ساعدت الباحثين على فهم النشاط الاقتصادي والتجاري للسكان. هي عدة اكتشافات في سبيتلا كانت مركزاً حضارياً واقتصادياً ودينياً مهماً في شمال أفريقيا، ولا تزال الحفريات والدراسات الأثرية تكشف بين الحين والآخر عن شواهد جديدة تروي تاريخها العريق.
2: بطبيعة الحال الحقيقة معناتها باش نحبوا زادة نشير وأنه مدينة سبيتلا معروفة الحقيقة بالعمل الجمعياتي بالعمل المدني، ولهنا فما عديد الجمعيات والمنظمات الحقيقة اللي تشتغل على عديد المواضيع المختلفة، من بينها الحقيقة المشهد الثقافي خاصة في التراث المادي واللامادي. وهنا نحب نقولوا أن المدينة الحقيقة شهدت عديد التظاهرات وعديد الأنشطة اللي تحاول من خلاله أن تحسس ومن خلاله أنه زادة نعطيه قيمة لهذا الموروث الموجود، وهي الحقيقة فرصة زادة لمعاضدة مجهود الدولة، لأن الدولة وحدها مش كافي. العمل الجمعياتي ينبه، العمل الجمعياتي يعمل ديجنوستيك، ربما يأتي بعض معناتها الحاجات اللي ممكن نجم نصلحوها، نحس ونوعيه بأهمية الموقع دي، لأنه الحقيقة مجهود الدولة مش كافي. لكن العمل الجمعياتي نضيف أنه الحقيقة من بين الجمعيات اللي تنشط نوصلمو جمعيات المدينة اللي مؤخرا قامت بعدد الأنشطة بشراكات مع عديد الجمعيات في المدن، مؤخرا في ملتقى كان قام بسبيتلا في مركز ثقافة الجبلي بسمامة، وهو زاد واحد من المؤسسات الحقيقة المدنية اللي معناتها تشتغل على الموروث المادي خاصة وحتى المادي من خلال تسخير واستعمال البقايا متاع الجلود وغيره معناتها والكلماوة وبرشة حاجات الحقيقة معناتها تعمل تستنكيف، لأنه صار معناتها مزار وقبلة لعديد السياح وعديد التوانسة اللي يجي ونظموا فيه حركات ثقافية، ومركز ثقافي الجبل بسمامة الحقيقة معروف باستقطابه لعديد الجنسيات من العالم الكل، تظاهرات وخاصة منها تظاهرة الرعاة اللي فيه يبرز خصوصيات المنطقة سواء كان المادي ولا مادي، من خلال زادة كتيف الأغاني اللي موجودة واللي الحقيقة فيها بحث كبير.
1: الباحث في التاريخ التونسي ماهر الهلالي الذي كرس جانبا من اهتمامه للتعريف بالموروث الثقافي والمادي وإبراز قيمة المواقع التاريخية والأثرية والعمل على ربط الماضي بالحاضر من خلال البحث والتوثيق ونشر الوعي بأهمية المحافظة على التراث ودورها في دعم الهوية الوطنية والسياحية والثقافية.
2: ولهنا زاد لابد وان يشيروا حقيقه، لانه هنالك زاد بحث في هذا الجانب الموسيقي وعديد الاصدقاء كما ماهر الهلالي الحقيقه اللي اشتغل عليه وعدد الكتب اللي اصدرت، صديقنا الاستاذ عبد المنعم الخشناوي كيف باحث لاكثر من 20 سنه الحقيقه وهو استاذ موسيقى، كيف حب يبحث في الاغاني المحليه اللي موجوده ومن كلمات ومن الحان، ولقى انه برشا الحقيقه اغاني وبرشا موروث ربما سافر خلينا باش ما نقولش معناتها استعمل في خاصه في جيراننا في الجزائريين، يعني عديد الاغاني اللي استعملوها واللي تعمل باز واللي عندها معناتها نسبه استماع مشاهدين هي في الاصل معناتها من المنطقه نتاعنا من القصرين ومن قصر، يعني دونك فما موروث كبير. ما ننساوش الحقيقه مهرجان دولي مهرجان العبادله اللي يشرف عليه جمعيه العبادله الحقيقه وصديقنا في عمري زواوي، واللي كل سنه ينظم سنه ان شاء الله باش تكون دوره 46، زاد كيف مهرجان متميز الحقيقة، أسماء كبيرة معناتها وطنية وعالمية تأثث مهرجان الصيفي ومعناتها تكون متواجدة في المسرح الأثري، وهذا ما ينجم كان يعطي أكثر قيمة. مؤخرا الحقيقة كان العيد الوطني للمؤسسة العسكرية سبعينية المؤسسة، وقيمت في المسرح الأثري بسميتلا وفي عدة مناطق أخرى. وهنا نحب نستكثر خير المؤسسة العسكرية لأن اختارت الموقع الأثري بسميتلا، اختارت بسميتلا، خرجت في إطار لمركزية العمل الثقافي، ولهنا من نجم كان الكل نساهمه في أنه نسوق للمنطقة، يعني الحقيقة منطقة القصرين كما نحكيه على القصرين أنا نحكيه على قفصة وغيره، معناتها فما نجم نخلق مسالك ثقافية جديدة، مش كان السياحة البحرية أو السياحة النزل وإلا الغربية. لا الحقيقة اليوم نجم نحكيه على السياحة الإيكولوجية لأنه عندنا منطقة غابية ممتازة جدا اللي نجم نستعملوا فيها الميزون دوت، نجم نعملوا فيها المخيمات، نجم نعملوا دي سيركوي معناتها توريستيك كولتوريل، مش كلا ثار بركة كما ما ذكرنا معناتها الموقع معناتها المركز الثقافي اللي هو صار وجهة مميزة جدا، كيف زاد جبالنا زاد الحقيقة والمحمية معناتها محمية جبل الشعابي اللي إن شاء الله معناتها ترى نور لأنه لدواعي أمنية وعسكرية هي مغلقة، ولكن حبيت نقول لك أنه منطقة القصرين وما تحتوي الحقيقة من مواقع أثرية وجبلية وغابية وإيكولوجية قادرة وأني تكون معناتها قادرة، وهذا إيمان منا معناتها من أبناء الجهة وكمجتمع مدني، وأن العمل الثقافي والعمل السياحي والعمل الإعلامي يمكن أن يكون قادرة للتنمية لولاية القصرين. طبعا هذا الكل يصب في منحة واحد لأنه مجهود العمل الجمعيات والمدني وحتى المؤسسات الرسمية الحقيقة، لأنه جهد كبير يقام من أجل ترسيخ وترسيم هذا الموقع الأثري المميز الحقيقة، وللعديد من الخبراء والزوار يبهتوا الحقيقة ليش موقع من هكا مش مسجل على يحد التراث العالم، هو مبدئيا في اللائحة التمهيدية، ولكن احنا نسعى وإن شاء الله بمجهود من المجتمع المدني وأبناء الجهة. وهذه فرصة الحقيقة عبر أثير راديو قفصة المميز حب نوصل صوتنا كمواطنين تدبر، ولكن كجمعيات كجمعيتين كمدينة حبوا وكالة تحيا التراث والتنمية الثقافية، المعهد الوطني للتراث، وزارة الشؤون الثقافية الحقيقة لفتة كريمة لهذا الموقع لأنه يستحق. الموقع موجود على اللائحة لأكثر من 5 أو 6 سنوات، فما مواقع جديدة معناتها قامت معناتها الحقيقة وعدت لها ملفاتها، كي نحكيه على سيدي بوسعيد اللي هي مؤخرا قدم معناتها الحقيقة بعد الموقع الأثري بسميتلا وغيره، دونك فرصة وأنه باش نحبوا نجلبوا معناتها الأنظار المؤسسات هذه اللي هي الأولى تعنى بالتراث المادي ولا المادي. الحقيقة موقع مميز، موقع يستحق، وأنه نعرف وإحنا ما ينجم ينتج عنه بطبيعة الحال من دورة اقتصادية مميزة للجهة، وبعث ربما مشاريع زادة للشباب لأنه قادر أن يكون معناتها السياحة الثقافية والبيئية والإيكولوجية والسياحة الرياضية زادة ما ننساوش هي قادرة للتنمية خاصة في مناطقنا الداخلية.
1: في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نؤكد أن تراثنا ليس مجرد صفحات من الماضي، بل هو ذاكرة أمة وهوية الشعب وجسر يربط الأجيال ببعضها. فالمحافظة على مواقعنا الأثرية وموروثنا الثقافي مسؤولية مشتركة، لأنها ثروة لا تقدر بثمن ورسالة نتركها للأجيال القادمة. شكرا على الاستماع، مع تحيات سعيدة كريت.
3: السلام عليكم كالعادة من سبيتلا ووهج سبيتلا زغروتا غادي.

0: في اسمي طرف رفاهي الخطابة
1: الخطابة
0: في اسمي طرف

Metallica.

0: كل غير عيونك والله عيونك ما تعجبني عيونك. وين الآه؟ وانت الغالي والله يا خالي، وانتم الغالين الكل. وانت الغالي ولجل الغالي كل شي يهود. انا يا سمر اللون، انا يا سمر اللون، سمارك نشف الدمي، وعيونك عيونك عيونك السود، وعيونك السود نستني حليب. يا دوبها عيني ردت زويلة، يا دوبها عيني ردت زويلة، يا دوبها عيني ردت زويلة، محبوبها جت هينا تشكيلة.
1: يا دوبها عيني ردت زويلة، يا دوبها عيني ردت.

0: إلقاء الفضلات عبر بلور السيارات سلوك لا حضاري ومحفوف بالخطر.
1: إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: نلتقي من جديد، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موعد الخامسة مساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: بولاية قفصة تم إطلاق طلب العروض لإنجاز مشروع ربط حياة الكائنة والنهوض بمدينة المتلاوي من ولاية قفصة بالشبكة العمومية للتطهير بتمويل فرنسي بكلفة جملية تقدر بحوالي 4 ملايين دينار. تم صباح اليوم بفضاء دار الثقافة بن خلدون بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبلي إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية تحت شعار من الفكرة بعد الإنجاز، وذلك في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق اليوم 13 أوت من كل سنة. هذا الإطلاق للمبادرة تم في كل الجهات. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، من المنتظر أن يتم يوم الجمعة القادم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة عشرات رائدات الأعمال التونسيات في مجال التجربة أو التجارة الإلكترونية والتطبيقات الذكاء الاصطناعي. قامت وحدات الشرطة البلدية نهاية الأسبوع الماضي من 7 إلى 9 أوت بحملات ميدانية في كامل جهات البلاد، تولت خلالها في المجال الصحي تحرير أكثر من 440 محضرا اقتصاديا وأكثر من 600 مخالفة اقتصادية. تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية يومي 9 و10 أكتوبر بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس والخارج. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناءة، وإن المضيق لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعدي فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد طهران دون التوصل إلى اتفاق نووي. إلى اللقاء.
4: إذا كان جاك تثاوب وحسيت بدنك ترخف وعينيك بدأ تترمش، هذاك النوم بدأ يجيك، تحكمك في سيارة كل مرة يضيع منك شوية، ومرة منهم بش يضيع في لحظة وما تحس بشي. أما الأهل بش يبكي ويقوموا بالواجب ويتقبلوا التعازي ولا يقعدوا مدة طويلة يزوروا فيك في المستشفى. كل الحوادث المنجرة عن التعب تبدأ بالتثاوب اللي ما نهتموش بيه وتكمل بما لا يحمد عقباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. محور اهتمامنا اليوم وموضوعنا الدوخة وشنية أسبابها، الوقاية والعلاج. في ضيافتنا الدكتورة إخلاص جلول، طبيبة مختصة في طب العائلة ومباشرة بقسم المساعدة الطبية الاستعجالية 06. عسلامة ومرحبا بك دكتورة إخلاص.
2: عسلامة مدام ريم، ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعي راديو قفصة أفاد.
1: مرحبا. الدوخة دكتورة إخلاص، ساعات معناها في فترات من النهار ربما كان وحدنا نقول الأسباب اللي هي على تعب وعلى غيره وما نعرفوهاش، دوخة سكر، دوخة تعب، دوخة شنوة، خاصة إذا تكررت برشا مرات. وقتش تكون الدوخة مخطرة، شنية أسبابها دكتورة؟ تفاصيل معاك تفضلي.
2: موضوعنا لليوم هو الدوخة، وهي من الأعراض الشائعة اللي تدفع الناس عادة إلى طلب الاستشارة الطبية، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة. الدوخة هي عرض يمكن أن يكون له عدة أسباب. قد يشعر الشخص المصاب بالدوخة بدوران الأشياء من حوله أو عدم التوازن، وساعات يقول لك عندي خفة الرأس وكأنه على وشك الإغماء. ومن بين الأسباب الشائعة اللي هي تسبب لنا الدوخة عندنا انخفاض نسبة السكر في الدم أو انخفاض لضغط الدم، فقر دم، اضطرابات الأذن الداخلية المسؤولة عن التوازن، الإرهاق، قلة النوم، الجفاف. بعض الأدوية كذلك تسبب الدوخة، وقد تكون في بعض الأحيان علامة لمرض خطير يستوجب التقييم الطبي الاستعجالي، مثل الجلطة الدماغية، أمراض القلب. كيفاش نتصرف إذا أحسست بالدوخة؟ أول حاجة لازمني نتوقف عن النشاط اللي أنا نعمل فيه، نحاول نجلس، نستلقي في مكان آمن، نتجنب القيادة كان أنا نسوق، أو نتجنب استعمال آلات خطيرة وحادة، سرتو كما النجار مثلا الحديد ساعات يخدم في خدمته يجيه الدوخة، دونك وقتها لازم يحبس على استعمال الآلات اللي يستعمل فيها إلى حين زوال الأعراض. المرحلة الأخرى، كيفاش نقيم حالة الخطورة اللي أنا فيها؟ معناها الدوخة هل هي حالة خطيرة تستوجب أني أنا نتصل بالإسعاف، أو حالة عابرة؟ كل نوع حالات الخطر أو حالات الخطورة تتمثل في الدوخة تكون متواصلة أو دوخة متكررة، فقدان للوعي، صعوبة في الكلام، ضعف أو شلل في أحد الأطراف، صداع شديد مفاجئ، نجم يكون ألم في الصدر، ضيق في التنفس. كل هذه الأعراض تحيلنا أن هي الدوخة ليس عرض بسيط، وإنما هو دليل على مرض أكثر خطورة يستوجب الإسعاف الاستعجالي. كيفاش نحاول نشمر رواحنا من حالة الدوخة؟ الوقاية واضحة، كون في علاج الأسباب. باش نقوا رواحنا لازمنا نعالج الأسباب المؤدية للدوخة. نحاول ديما نراقبوا نسبة السكر، نراقبوا ضغط الدم، نعملوا مراقبة شاملة لتحاليل الدم، نتابعوا أمراض الأذن الداخلية، نحاول نرقدوا لساعات كافية، نشربوا الماء بانتظام، نتناولوا غذاء متوازن وصحي، نحاول سرتو الكبار أكل عدم النهوض بسرعة. هذه كذلك تنجم تؤدينا إلى الدوخة. دونك كل هذه النصائح باش نحاولوا نحمو رواحنا ونحمو حتى العزيز علينا، ان نقروهم ونفهموهم كيفاش نحاولوا نتصرفوا، كيفاش نحاولوا نحمو رواحنا من الدوخة اللي هو عرض شائع جدا سرتو مع فصل الصيف.
1: شكرا لك دكتورة إخلاص جلول، مع اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري رقمية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقيت مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.
3: صيفك على كيفك.

0: صحتك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: سيفك سيفك على كيفك
2: على كيفك.
1: على كيفك. سيفك على كيفك.
3: الاثنين 10 أوت 2026 مستمعين مستمعات إذاعة قصة، مرحبا بكم في صيفك على كيفك. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، ورجعنا لديو صيفك على كيفك. إناس حمادي أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بي. هيا وينكم عاد؟
3: مرحبا نورتينا.
4: أهلا وسهلا. صوتي في العشوية رو يتبدل على صباحات. كنت معكم في صباحات، هنا رجعنا للعشويات. إن شاء الله نهاركم اللي تعدى منه إن شاء الله كان باهي، واللي مازال ما تعدىش إن شاء الله يكون أبهى.
3: جبتينا معاك،
4: جبت لكم الخير والبركة إن شاء الله، وجبت لكم الفرحة والسعادة والطاقة الإيجابية.
3: باهي مرحبا بكم. مرحبا بكم. كان تحبوا تلعبوا وتشاركوا معنا اليوم، عنا مسابقة، مسابقة 100 دينار حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقت الذروة، احنا نحكوا ديما في كل صيف على وقت الذروة، من وقتاش لوقتاش في الصيف؟
4: خاصة نقول لكم ما تخرجوش وقت الذروة، استحفظوا وقت الذروة، البسوا ملابس قطنية وقت الذروة، زعم من 10 للـ5 ولا من 11 للـ4 وإلا من 9 حتى لـ6 نتاع العشية.
3: مرحبا بكم. وقت الذروة من وقتاش لوقتاش؟ من 10 للـ5 ولا من 11 للـ4 ولا من 9 للـ6؟ مرحبا بكم. نرجعوا لذوق النغمة والمنافسة ما بين المجموعات الغنائية.
4: المنافسة على شدها، القيمات حاضرة. عاد نقول لكم حاجة، اللي فاتني الكل لازم ليامات الكلها تصوتوا إلا القيمة اللي نحضرها لكم. عجبتكم ما عجبتكمش، فيها أغاني تحبوها فيها أغاني ما تحبوهاش، المهم تتصرفوا.
3: هذه قيمتي ناس كان عجبتكم صوتوا لها. قيمتي لا قيمتي هذه هذه قيمة رياض، كان حبيتوها صوتوا لها. رايحة بيت الجيران طالع من بيتها.
5: امتى حتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى حتعرف انت اني بحبك انت؟
3: اصوات العمالقة، ما عندكم فيما تقولوا.

0: نجم نقول حتى شيريت بعد الغيبة نطبخ لكم هكا قيمات على كيف كيفكم في سيفك على كيفك مقطع من زي الهواء للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ زينة داودية تغني سيغ سين ونبيها كراولي في الجيدة هذا اللي بيك.
1: شوف انا مش نقول حد شيء خاطر ماذا بينا تقعدي معانا خاطر هي تنغر ايناس تنغر رايت نجم تهز كونجي نجم تمشي تخدم الماتينال يعني مانيش باش نقول حد شيء ما نقول حتى شيء. على كل عندكم زوز قائمات انتم الحكم كنت حبوا تصوتوا القائمه نتاعي ولا نتاع ايناس مرحبا بكم باش نمشي معاكم للشموسه الذكيه وقبل هذه خلينا نحيوا الفريق اللي معانا اليوم
0: نحيوا راضي عياري اهلا وسهلا ومرحبا بك في الاخراج التقني للحصه
1: عماد الغرز معنا في الاخراج الرقمي
0: سامي حراتي في صندار ما زلت باش استقبل التليفونات
1: وفي الاعداد وفي التقديم ان شاء الله ترجع لنا زاده سميه ان شاء الله تحيه لها كبيره برشا معاكم رياض دبوبي
0: وايناس حمادي مرحبا

0: وجو زهو وترب.
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة. سيفك على

0: صيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. صيفك على كيفك على كيفك.
1: موعدكم توا مع باراسول.
2: اليوم في باراسول باش نحكوا على دورة الصداقة لكرة القدم بتوزر سعداء باستقباله. هو معانا على طرف ثاني الخط المنسق سي حبيب الزاوي رئيس جمعية بوهلال للسياحة والتراث. الحبيب أهلا وسهلا.
3: أهلا بك، مساء النور، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة قفص.
2: مرحبا. مساء الورد. مرحبا.
1: دورة الصداقة 3 سدادة، هل العنوان هذايا حطنا في إطار سي حبيب؟
3: هي الدورة الثالثة بالفعل، دورة الصداقة لكرة القدم السدادة 2026 تحت شعار كرة القدم تجمعنا. هي في الحقيقة بالشراكة بين جمعية مهرجان بوهلال للسياحة والتراث وكيف كيف دار الشباب المتنقل الاثنين بتوزر، وهذا في إطار معناتها المهرجان الجهوي للشباب بتوزر، وكذلك في إطار الأنشطة الجهوية لتأطير الشباب وتوفير فرص معنا للترفيه وللترفيه على الشباب وتكوينهم في هذه الصائفة.
2: سي الحبيب، هي دورة ثالثة سنة، شنو فيها هكية جديد معناها مختلفة شوي على الدورات السابقة؟
3: أكيد أكيد، هي بالمناسبة إهداء لروح شاب من رواد دار الشباب محفوظ درغوثي، نتمنوا له إن شاء الله بالرحمة وإن شاء الله يكون في جنة الفردوس. وكيف كيف باش نكرموا فيها اذا قيدوم المعلقين الرياضيين ابن الجهه الحاج توفيق بكري اللي هو باش يكون حاضر معنا في الافتتاح. وهي دوره في الحقيقه تجمع 12 فريق معناتها من مختلف المناطق نتاع المعتمديه، كيف كيف باش يشرفونا فريق من المضيله باش يكونوا حاضرين معنا في هذه الدوره، فريق من تقاش. يعني حبينا هذه فرصه للتلاقي وللصداقه، يعني هي اسم على مسمى دوره الصداقه، دورة فيها إن شاء الله تكون الروح الرياضية والتنافس الشريف يكونوا حاضرين في هذه الدورة. باش تمتد معناتها من يوم الاثنين، باش يكون الافتتاح بعد قليل يعني في حدود الساعة 6:30 إلى حدود 28 أوت 2026.
1: تقريبا عدد الفرق المشاركة بالنسبة للمشاركين والتصفيات زاد كيفاش باش يكونوا باش تقسموها على هالأيامات هذه من 10 حتى 28 أوت؟
3: أكيد أكيد، هي 3 مجموعات، 12 فريق مشارك في هذه الدورة.
1: أي
3: 3 مجموعات باش يتنافسوا في دور أول، ثم دور ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي إن شاء الله باش يكون يوم 28 أوت.
2: ديما احنا نقولوا ما بعد هالتظاهرات، خاصة كي تكون تظاهرة رياضية، ما بعد دورة الصداقة مثلا الفريق اللي باش يكون رابح في آخر الدورة شنو محضرين، معناها شنو ما معنى الحاجات اللي باش تكون بعد الدورة هذه؟

0: اكيد هو باش يكون تكريم صار في حجم الفريق الفائز، وباش يكون تكريمات معناتها للمتألقين ولكل الشباب اللي يشارك في هذه الدورة من متطوعين من منظمين، وباش يكون ان شاء الله ثم حفل اختتام باش ننظموه بالشراكة كيف كيف مع مندوبية الثقافة باش نتوجوا به هذه الدورة، وممكن حتى رحلة ترفيهية بيوم للشباب الفائز بالدورة.
1: سي حبيب، كي نقولوا لدار العامة للشباب والرياضة، نحكوا زادة كيف على جمعية منظمة الدورة هذه مهرجان الشباب، القيم المبادئ الرسالة اللي تحبوا توصلوها من خلال الدورة هذه، دورة الصداقة.
0: هو طبيعة الحال كيف نقولوا رياضة نقولوا تنافس شريف نقولوا أخلاق نقولوا معناتها إرادة عزيمة تحابب تألف المبادئ هذه السمحة الكل اللي تربينا عليها في الرياضة، إذا هي رسالة للشباب باش يكون أكثر معناتها مؤثر باش يكون يحس بروح المواطنة بالمنافسة الشريفة وبروح العطاء والانتماء للمنطقة.
1: هنشوفوا الأماكن اللي باش تصير فيها الفضاءات مؤهلة، معناتها مهيئة باش تحتضن مثل الدورة هذية، نحكوا من ناحية العشب الظروف الملائمة زادك كيف باش تستقبوا أي نعم الظروف الكل اللوجستية سي حبيب قادرة باش تستقطب.
0: عنا أيامات نحضروا للتظاهر هذه خاصة باش تكون في فترة مسائية وتعرف حرارة الطقس، حبينا نخرم شوية المقابلات، فالجهود كل على قدم وساق للتنظيف معناتها والإعداد الإنارة أهم حاجة الإنارة، وكيف كيف المحيط نتاع الملعب الرياضي في بوهلال باش يكون معناتها نظيف، إن شاء الله نوجه تحية لكل المتدخلين بلدية تقاش كل من ساهم معنا في التحضير والإعداد لهذه الدورة دورة الصداقة 3.
2: سي الحبيب يعني الوقت باش هكا توخروا شويه تعطينا فكره حول البرنامج حتى عموما، معناها كيفاش باش يكون تقسيم البرنامج؟
0: اكيد هو بالنسبه للادوار الاولى باش تتلعب اليوم وغدوه يعني مقابله من المجموعه الاولى، ثم في كل يوم باش يكون عندنا مقابلتين، مقابله تنطلق في حدود الساعه 6:30 والمقابله الاخرى في حدود 7:30 8 غير ربع كتكمل المقابلات مع 9:30 10 باش تكون معناتها في بدايه سهريه في الصيف، سهريه الصيف معناتها فيها اجواء نتاع رياضه ومتعه وتشويق، وان شاء الله ديما الجمهور يكون حاضر خاصه انه الدوره تجمع معناتها مناطق متعدده من معتمدية تقاش، وكما قلت حتى فريق ان شاء الله من المظله باش يشرفونا بالحضور في هذه الدوره.
2: نعم
1: موافقين ان شاء الله، ان شاء الله كل عام وانتم بخير هالدوره الثالثه لدوره الصداقه، وان شاء الله فرجه طيبه لكل الجماهير باش تكون حاضره وتشجع.
0: شكرا لك، تحيه لكم الكاف مستمعي ذات قفص.
2: الله يخليك، شكرا لك سي حبيب الزاوي رئيس جمعيه بوهلال للسياحه والتراث.
1: احنا باش نذكركم بالمسابقه نتاعنا، نسالوا على وقت الذروه في الصيف وقت ايش كنت تحبوا تجاوبونا على صفحه اذاعه قصه تلقوا لافيش الخاصه بالبرنامج، تكتبوا الاسم واللقب وتجاوبونا الاقتراحات. ناس
2: وقت الذروه زعما من 10 للخمسة والا من 11 للأربعة والا من 9 نتاع الصباح حتى ل 6 نتاع العشاء،
1: وهذه المجموعات الغنائيه اللي كنت تحبوا تصوتوا لها.
3: يا نخيله تظلك عايش يا نخيله،
4: انا من بيت اول رايحه بيت الجيل.

0: الاخبار الرياضي في الثوب والفلاش.
1: إذا عاد قوسة معاكم في منوع صيفك على كيفك وتوحديثنا سبور معاك رؤوف العياري، أهلا وسهلا.
2: مرحبا رياض، مرحبا إينيس، تحية لكم، تحية لكل أصدقائنا الرياضيين.
3: حديث الكورة والرياضة
1: والناس شنو تحكي
3: أكثر الرياضات اللي معناها تحكي عليها في الصيف يظهر لي كرة القدم والميركاتو
2: ديما كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى بطبيعة الحال. الأخبار ربما يتخص فريق قوى في القفصة ما تصرش برشا باعتبار الوضعية المالية الضائقة المالية في الحقيقة اللي تعاني منها الجمعية. هاو تو يجيكم الأخبار علاش ربما نأكد الكلام هذا. الوضعية هذه بات على الجميع كل الجهات المعنية إلى المسألة من الأهمية ما تستحق في الحقيقة، لأنها وضعية خيبة برشا بين الظفرين لقواف القفصة قد تهدد كيان هذا الفريق. نهيك وأنه ربما الأسبوع الفارط رياض إيناس الهيئة المديرة أعلنت في عقاب جلسة إعلان انسحاب النشاط، سحب نشاط الفريق. اليوم ثم أخبار آخر ما يسرش برشا، نتابعوا ديما أخبار قواف القفصة إن شاء الله تتلم كل الأطراف وتمد يد المساعدة لفريق قواف القفصة.
1: رؤوف، القواف الاستثناء خاصة في المرحلة هذه، ولا ثم وضعية نتاع فرق أخرى مشابهة؟ يعني
2: هي والله ماشي معناها في تدهور شديد الرياضة في تونس بصفة عامة. خلينا نكونوا صريحين باعتبار الوضعيات كلها متشابهة متاع الفرق. نهيك وانا ظهرت الهيئات التسييرية معناها والاتفاق متبرشة معناها مثل ماشي هيئة قائمة في عقاب انتخابات وجلسة انتخابية وما إلى ذلك. في الحقيقة انسحاب وعزوف المسؤولين على تحمل المسؤولية خلى معناها تولي ربما المشرفين والقائمين على الشأن الرياضي ربما يلقوا الحلول تتمثل في تعيين هيئة تسييرية في انتظار انتخابات. وطبعا
3: يعني يظهر لي رؤوف تقريبا الهيبة نتاع الهيئة ما عادتش موجودة. اليوم نلقوا في وسط الموسم انسحابات بالجملة، معناها اليوم حتى مدرب فريق حتى معناها يقبل الخسارة ينسحب من التدريب.
2: ثم انسحاب تونا نعلن عليه بعد حين إن شاء الله في التفاصيل. كذلك مسؤول بارز في احدى الجمعيات على كل نسمي الاسم الأولمبي الباجي، هذه ربما من المظاهر اللي خليناش ربما ننظر هكا بتفاؤل كبير ما عدا ربما وقفة من القائمين على الشأن الرياضي على المستوى المركزي وأعلى مستوى، لأن الفرق كلها في الحقيقة تعاني المشاكل المادية وهذا ما يخلي ربما يهدد كيان عديد الفرق. وبطبيعة حتى التحضيرات للموسم الجديد تأثر معناها سير التحضيرات للموسم الجديد.
1: أكثر تفاصيل معك رؤوف العياري في فلاسبور.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: ثالث موعدنا الرياضية فلاش سبور، أجمل تحايا لأصدقائنا المستمعين أو في إذاعة قفصة في هذا الموعد الرياضي. البداية مع أخبار فريق قوافل القفصة، حيث وردت على إدارة القوافل مراسلة رسمية تقضي بإخلاء مقر الجمعية لعدم خلاص معاليم الكراء على مدى 12 شهر عام كامل والمقدرة ب 7 ملايين، وذلك بعد شكاية تجاه الجمعية تقدم بها قضائيا صاحب المحل. وفقا لما أكده لنا ممثل القانوني لقوافل القفصة الأستاذ عادل الصغير معلقا على هذه القضية بكونها علامة خطيرة تترجم مدى ما بلغته الأزمة المالية اللي تعاني منها الجمعية، لعل من أبرز أسبابها عدم صرف المنح المستوجبة من وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم، وأساسا شركة فوسفات قفصة الراعي الأساسي للجمعية والجمعيات والنوادي الجهة الكل، واللي ذكر بأنها لم تقم بسداد المنح المفترض تحويلها إلى صندوق الجمعية منذ أزيد من 10 أشهر وفق المصدر ذاته. أعلن الملعب التونسي اليوم أن حارس مرمى الفريق نور الدين فرحاتي خضع لتدخل جراحي على أن يعود إلى سالف نشاطه بعد شهرين وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي. نذكر أن الملعب التونسي يستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرة يومي 22 و 23 أوت الجاري باستضافة النادي الصفاقسي بملعب الهادي النيفر بباردو. أعلن أحمد العرفاوي الكاتب العام للأولمبي البيجي ظهر اليوم الاثنين استقالته وذلك عبر تدوين على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أخبار السياسة، أعلن فريق ريال ديفاسو البوركينا باليوم الاثنين أعلن موافقته على عرض النادي أريدي السفاقسي لضم متوسط الميدان ترتويس باغري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع حقية الشراء، ولعب باغري مع نادي ريال فاسو لمدة 5 مواسم شارك خلالها في 69 مباراة مع الفريق الأول. على النادي الشمال القطري بصفة رسمية تعاقده مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان قادما من الأهلي المصري، وبلغت قيمة الصفقة حوالي 800,000 دينار، يتمتع بها الأهلي المصري مع 15% من نسبة بيعه في المستقبل. في إطار استعدادات النوادي التونسية للموسم الجديد، من المفروض انطلقت المباراة في 5 متاع العشية، مباراة ودية تحضيرية بين السيابي وشبيبة العمران بملعب 15 أكتوبر ببنزرت. وأخيرا أعلنت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنجردين رسميا عن التعاقد مع حارس المرمى صابر بن صالح لمدة 3 مواسم. نقطة نهاية الفلاش سبور، نرجعوكم إن شاء الله في 7:30 وموعد آخر مع أخبار رياضية متفرقة، ما تبعدوش بعيد، هنا رجعين إلى اللقاء.

0: صدق على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس نتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعه
0: تفرشيكا.
2: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانه كيما يقولوها.
0: يس
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايله متبطعه بالبرود.
0: انوف تك
5: تشربوا حاجه؟
6: ساعه
5: ساعه
6: انا عايز اسوق.
0: العيشة فلح
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
8: عاشق مغروم نار الهيبة.
0: عاشق مغروم عاشق مغروم
8: عاشق مغروم نار نار الهيبة.
9: في عاشق مغروم اليوم بالفروسية. الفروسية مش مجرد هواية ولا رياضة عادية. الفروسية عشق ومحبة تتعدى من جيل لجيل وعنوان الأصالة والشهامة. ضيفنا اليوم شاب اختار يربط تحيته بالخيل يتنفس التراث وبصمته حاضرة في كل المهرجانات الخاصة بالأصالة بلباسه التقليدي والشهامة متاع الفرس متاعه. أهلا وسهلا ومرحبا بضيفنا اليوم العيدي ناصري.
10: مرحبا مرحبا. سعيد جدا اني باستضافة إذاعة قفصة واشكر كامل الفريق العامل في إذاعة قفصة وسعيد جدا اني في إذاعة قفصة.
11: مرحبا بيك. العيد اليوم حكينا من بكري شوية. انت اصيل ولاية
10: معتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد.
11: قربنا شوية الميكرو العيد.
10: انا اصيل معتمدية منزل بوزيان ولاية سيدي بوزيد.
11: اي مرحبا
9: بك سيدي ومرحبا بك. البدايه كيفاش دخلت لهالعالم هذايا عالم الخيل والفروسيه؟ هي وراثه وعشق في العائله ولا غرام اكتشفته وحدك من الصغر؟
10: هو غرام اكتشفته وحدي من الصغر. انا من اللي خلقت في الدنيا نلقى دارني ربو في الخيل. صحيح لجدي فارس لبابا فارس اما ربو في الخيل نحن. الغرام بدري من الصغر وصلت فيه الغرام هذا.
9: أيه؟
10: من قد ما نوصف معناها نقول لك حبي للخيل ما عنديش وصف للشيء.
9: أيه؟
11: العيد هو بالحق يعني حسيته وكأنه ركب على فرس. معناها حتى الميكرو هكا مازال أول مرة تجيب حدنا الإذاعة.
10: أيه أول مرة.
11: مرحبا وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة.
10: إن شاء الله.
11: الثبات والمهارة والتوازن والثقة في النفس يظهر لي هذه من مميزات ولا من الحاجات اللي تتمدنا بها ولا تقدم هنا خلينا نقول الفروسية كرياضة عموما.
10: هي الفروسية هي رياضة. هي حتى في الإسلام يقول لك علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل.
9: أي.
10: والفروسية هي رياضة
11: نبيلة نبيلة. أي.
9: الفرسان دي ما يقولوا لغة الخيل ما يفهمها كان اللي يعشقها. كيفاش تبني هيك العلاقة وثيقة بينك وبين الفرس متاعك؟
10: هو اللي عاشر الخيل فهذه ويكون عنده حب للخيل يولي يفهم الطريقة اللي يتعامل معها مع الخيل متاعه يفهم. هو الحيوان الحصان ذكي جدا ذكي ذكي معناها أنه صحيح ما يتكلمش إلا أنه كذلك قريب منه برشة تحسه مثال أنه فيه أي حاجة تحسها أنه عنده.
9: شو عندك تو؟
10: عندي ثلاثة خينة.
9: ثلاثة خينة.
11: شنو اسمهم شنو أساميهم؟
10: عندي ليطوانا وعندي مرجانا وعندي سيليس سرتيلا.
9: ان شاء الله يتربوا في عز
10: ويعيشك الله
9: يحفظك. قديش ليك قديش كسبت من خيل؟
10: انا من اللي قلت لك من اللي خلقتنا دارني ربوا في الخيل.
9: الكل في الكل تقريبا حتى التو قديش كسبت من خيل؟
10: برشا
9: يفوتوا العشرة
10: اكثر. خاطر صحيح انه مثال خيل يبقى عندي 4 سنين 5 سنين يمشي
11: اطول مده. اطول العشرة خلينا نقولوا مع الخيل قديش دامت؟
10: اطول مده يمكن 20 سنة. أي عيت عنا فرسنا ما اللي خلقتنا إياها في الدار الوين توفت عنا.
9: العيدي نعرفوا اللي يكسب الخيل والعناية بها تحب برشا صبر ومصاريف ووقت زادة. شنو أكثر صعوبات اللي تلاقيك كشاف المجال هذايا في تحقيق غرامك؟
10: هو غرام صحيح، اما الخيل بصفه عامه راهي تحب مصروف وتحب لهوة.
9: اي
10: ولا وعلى
9: انت واجدها باش ولاقي وقت ولاقي مصروف معناه باش نجم تصرف انت على الخيل نتاعك.
10: الحمد لله انا لاقي، الحمد لله. يمكن انا لاقي، اما ثم زاد غيري انه عنده غرام نفس الغرام، اما ما يجيش الطريقه انه باش ينجم يوصف غرامه الشيء هذا، وما يجيش انه باش نجم يصرف. ثم عباد مثال والخيالي الخيل انه كل فرس انه مقدر في الشهر نتاعها ما يقارب 400 500 دينار شهريا. إيه مع غلاء العلف في تونس الا انه مقدر ما 400 500 دينار شهريا. ثم ناس تقول لك ميدان نصرف على داري وما نقابليش الشيء هذا، يتخلى على غرامه ولا هذيك.
11: اما الغرام والى تربيه الخيل تفرق، يعني مثلا خيول السباق مش كما الخيل العاديه اللي تكسبها العائله، يعني تقول لك خليني كما قلت انت نخسر عليها ولا ما نخسرش عليها عادي، المهم هاني قاعده تاكل وقاعده معناها محافظه على نظافتها وغير. لكن في السباق
10: ايوه ثم خيول، ثم خيول ايه السباق، السباق هي نقولوا نحن بلغتنا الفانتسان والعربي اصيل
11: ايه،
10: والخيول البربريه ايه. الا انه الخيول البربريه اللي تمشي في السباق ونلعب ونحفى الفروسية التقليدية في المهرجانات وزرد وكل شيء، إلا أن الخيول العربية الأصيلة أنها تمشي للسباق.
11: يقال أنه الفرس أوفى الحيوانات، كنا في بين حشكم الكلب اللي هو الحيوان الوفي، لكن ظهر
10: الحصان وفي جدا
11: أوفى
10: وفي وفي.
9: استقرارك في ألمانيا،
10: استقراري في ألمانيا
9: قديش ليك توا؟
10: عندي سبع سنوات في ألمانيا.
9: سبع سنين. هزيت معك الغرام متاعك ألمانيا ولا تبرمج العطلة الصيف وقت اللي تبدأ هكا المهرجانات والزرد والكل باش تجي تمارس الغرام متاعك؟
10: أنا على طول العام نخدم في ألمانيا. غرامي متاعي حتى في ألمانيا
9: لأني
10: ندرب في الخيول متاع السباقات في ألمانيا. لأني موسم الصيف.
9: أنت مدرب خيول
10: أي في ألمانيا السباقات، الا اني في موسم الصيف ديما الكونجي نتاعي ناخذه في شهر جويلية اوت باش انا نجي للمهرجانات والزرد نمارس الهوايه الكبيره نتاعي.
11: العيد شنو يخلف الراس معناها نتاع تونس بالنسبه للخيول واللي في المانيا؟ يعني مختلفين
10: مختلفين. المثال ان الخيول البربريه متواجده الا اللي في تونس، ما تلقاش في ألمانيا. الخيول العربية الأصيلة متواجدة إلا أن تعيش في مناخ معتدل رطب، إلا أن ألمانيا ما تنجمش تعيش. جربوها ما نشحتش في أوروبا، إلا أن أوروبا طقس بارد ما نشحتش الخيول العربية الأصيلة. إلا عندهم نقولوا نحن الفانتسانك والإنجليز.
9: كيفاش تبدا مرحله التدريب نتاع الفرس؟ وانت قلت لنا انك انت مدرب نتاع خيول في المانيا، اول ما تاخذ الفرس كيفاش تقنيات التدريب نتاعه؟ شنو اول حاجه تركز عليها باش يوالفك ويكسب الثقه نتاعك؟
10: ان توالف باش تقص هو ملي يكون المر عمره عام يزمو تكون قريب منه برشا. تخرج انت وياه تعلموا بالمقوده كيفاش تخرجوا. اللي يوصل عمر عامين، هو يوصل عمر عامين يبدا في مرحله التدريب. مرحله التدريب انه تعلموا السرج، تعلموا الجيم، يزموا يالف بالحاجه هذه. الا انه سيستم اوروبا مش كسيستم تونس في التدريب. الا انه اوروبا منظمين ياسر ياسر، الا انه نحن في تونس صحيح عندنا مدربين لو في تونس في مجال خيول السباقات ممتازين جدا، الا ان التعامل في اوروبا تعامل.
11: شنو هو اللي يفرق العيد مثلا؟ احنا اليوم كي نقولوا الخيل في تونس وخيل في من خلال تجربتك انت في اوروبا عموما، مثلا المدرب يعتني فقط معناه بوقت لتدريب الزيله، مش مثلا لتغذيته والا لنظافته والا فما تقسيم مهام؟
10: تقسيم مهام تونا تحكي لك مثال على المهام تاعنا في ألمانيا.
11: احنا
10: نخدموا في كوري كبير فيه قديش فيه تركب 112 طفلة ويركب 104 أولاد، إلا أنه ثم إيكيب خاص أنه يعلف الخيل وإيكيب خاص أنه يخرج الخيل البادوك وإيكيب خاص أنه يعطي دويات الخيل وإيكيب خاص أنه يسرج الخيل ويخليها حاضرة. إلا نكمل نحن تخديم الخيول نرجع نركبوها.
11: كل واحد المهمة نتاعه.
10: كل واحد المهمة نتاعه.
9: العيدي في المشاركة في المهرجانات والزلد بين ظفرين وكل بقيت لي تلبسك اللبسة نتاعك تهز هاك البندقية نتاع الصيد هذيك ولي جس صوت معناها بركة للعرض. شنو الإحساس التجربة اللي قاعدة تعيش فيها زادة محظور للجمهور واللي يشجع وقت تصور؟ أنا الحقيقة شفت مجموعة متصور فيديوهات هذيك علاش اتصلت بيك وعرس أنك أنت تكون حاضر معنا. عيشنا معاك التجربة هذيك.
10: هو باش نحطها في إطار هو كل حاجة ترمز أنه الفارس في اللحظة هذيك أنه وقت ما لبس الزي متاعه وفرس وكل شيء ماذا بيسا يحافظ عليك الزي متاعه يحافظ الزي متاعه والفارس وقت ما يمشي للمر نقول نحن المر متاع الفوليسية باش يلعب المشاف يتخمر الحق تمرات مثال ذاك تمشي في المر تتخمر يناديك إنسان يقول لك أنا مثال ناديتك بعد وراك شبيك ما طفتيني ولا ما لا أنت في اللحظة ذيك ما عادش مركز كان مع خياليك فاك المر إلا أنك ما تقصدش أنت في اللحظة ذيك
11: يعني حضور الجمهور ساعة لساعة يخليك أنت ما التخميرة هذيك ما تشوف حتى حد قدامك إلا الخيل ولا المسافة القريبة.
10: هو رو مهرجان بدون جمهور ما ينجح لأنه أنك أنت وقت ما البرة نوع تطلع في الفرسك تمشي للمر تختلف كوبلاتمون آليا
11: تو الفارسات فما برشا مشاركات بنات تكون حاضرة معنا. شنو رأيك عندكم شكون في العائلة مثلا هكا فارسة؟
10: عندي قريبتي أنا كنت نلعب الفرسية المشيف ونلعب الفرسية المداوري توفيق نصري متاع المداوري نلعب نيا في المداوري عنده بنويت الزوز أماني وعيار تلعب مالا في المداوري
11: ما شاء الله
9: الناس اللي تشجع فيك والناس اللي هكا فرحانة بيك عائلتك زاد أكيد مفتخرين بيك ايش حاب تقول لهم هذهم الكل؟
10: والله نوجه لهم تحية والناس أصحابي وأحبابي كل اللي تحبني ونحبها إلا أني نوجه تحية لكل أحبابي وكل أصدقائي المتفرجين.
9: يعطيك صحة يعطيك صحة. تاك بحذين احنا تو نستقبل مكالمات هاتفية إذا كان فما مكالمات باش يشاركوا معنا في المسابقة اليوم وزاد كان زاد يحبوا يسلموا عليك ولا يسألوك سؤال. خلينا نذكرهم بالمسابقة كان تحبوا تشاركوا معنا تو اطلبونا 31-376-730 في مسابقة 100 دينار.
11: احنا اليوم سألنا على وقت الذروة معناها الوقت الذروة تحديدنا توقيت من وقتاش يبدأ الوقتاش يوفى من 10 للخمسة نتاع العشية من 11 للأربعة وإلا من التسعة حتى للستة نتاع العشية.
9: مرحبا بكم 31-376-730 وخلينا زادة نذكركم بذوق النغمة زوز مجموعات هذه المجموعة الخاصة بيها.

0: هذه قائمة رياض فيها برشا أغنيات مزيانة. كيف كيف قائمتي، مرحبا بكم الكل، نذكركم برقم التليفون 31 376 730.
1: يلا أول اتصال حاضر معنا، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا بك.
2: السلام زياد عمك علي.
1: مرحبا بك سي علي العلوي، أهلا وسهلا.
2: تحية ليك وربي يعاونك في القبيل.
1: مرحبا سي علي، الإجابة متاعك وقت الذروة وقتاش؟
2: من العشرة للخمسة.
1: من العشرة للخمسة، وين المجموعة تصوت لها؟
2: المجموعة الثانية.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة. نمشي المكالمة اللي بعد.
0: ألو، عسلامة.
3: أهلا.
0: مرحبا.
3: النوسة.
0: أي، شكون معانا؟
3: معاك بشير بحري، سلمني على سي كمال وعاودة مع وعاودة لك أنت ميمونة إن شاء الله.
0: شكرا.
1: عايشك عايشك سي البشير.
0: سي البشير يا خويا.
1: لباس.
3: بشير.
1: اي سي البشير، اي البحري. اي بس عليك. اي سي البشير، اي وقت الذروة وقتاش؟
3: من 11 ل 4.
1: هاي
3: والقائمة فكل فيها نظم الغزالي وش اسمها الأخرى
1: واسمهان و
3: وش اسمها هويا ميول.
1: اي نتاع رياض هذيك. ريت نجيب لك، ريت نجيب لك يا بابا. ريت سبحان الله.
0: عشاق العندليب، عشاق العندليب، ما تبخلوش.
3: حتى قيمت ناس لباس.
1: ما تخيبش،
0: ما تخيبش.
1: هاي سلام سي البشير.
0: شكرا سي البشير، يعطيك الصحة. نذكركم زادة تنجموا تتواصلوا معنا عن طريق الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. ألو، عسلامة.
4: عسلامة.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مدام عايشة. ميمونة لباس.
1: افرحوا باب ربي، افرحوا باب. خلينا على الاقل نكمل الصيف مع بعض.
0: راني عدت لي برشا. اما عدت الصيف على كيف
4: مع رياض. تعدتي تو مع رياض.
0: رياض هنانه على البرنامج.
4: الصحه رياض، الصحه ما قصرت.
0: باي مدام عايشه، وقت الذروه وقتاش حسب رايك؟
4: من 10 للـ5.
0: وبالنسبه للقائمه
4: والمجموعه الثانيه.
0: انا هي الثانيه.
4: تاهو يا ميونس
1: هذيك نتاع رياض. هذيك نتاع رياض. اسمع، اللي يحب الذروه نتاعي يحبها من 8 نتاع الصباح ل 7 نتاع العشيه.
0: المهم اختاروا قيمة الذروه. النجم نبدلوا
1: الذروه، لازم نبدلوا. وقتاش ذروتك انت العيدي؟ وقتاش ترقد انت؟ يلا عنا ممكن اخرى. يلا
0: نخلوا نرجع لكم ان شاء الله بعد نشره اخبار السته. انتم عاد اللي صوتوا للقائمه الثانيه، صوت القائمة الأولى. مرحبا بكم.

0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
1: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: نجدد التحية للجميع، أهلا بكم إلى موعد السادسة هذا المساء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
2: وتتابعون في موعد المساء. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تطلق بمختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. لجنة المشاريع الكبرى تقرر الانطلاق فورا في استكمال مشروع المستشفى الجهوي السنبام مدينة تالا من ولاية القصرين. إيران لا تستبعد التواصل التفاهم مع عمان لتنظيم حركة الملاحة بمضيق هرمز دون ربطه بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موعد الأخبار للساعة السادسة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وفي هذا السياق تم اليوم بالمركز الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات بقفصة إطلاق المبادرة لتوحيد المسار الريادي للنساء. المبادرة كما شرع تهدف إلى تمكين الاقتصاد للمرأة من خلال دعمها والإحاطة بها لإحداث المشاريع وبالحصول على التأطير والمرافقة لإنجاح كل المشاريع. في سياق الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، افتتح اليوم بفضاء المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة المعرض الترويجي لحرفيات قفصة تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا، متضمنا لمنتوجات الحرفيات بالجهة في مجالات عديدة بهدف المساعدة على الترويج لها. التفاصيل مع منسقة المعرض حنان معمري.
4: المعرض متكون من 15 عارضة يوفروا منتوجات مختلفة، عنا الكروشيه، عنا صابون والعطورات، الحلو الزمني، عنا العولة، عنا تخدم فارياسيون تاع ديكورات، عنا الخياطة الرفيعة، أنا نخدم ليزاكسسوار تراديسيونيل، نحاول نخرج الموروث نتاعنا، عنا الأعشاب، تختير زيوت، عنا الجبس، الشمع، العسل ومشتقات. المعرض هو ترويجي بالأساس، احنا عملنا قبل معارض كباعثات جدد، عملنا 3 دورات، لكن المعرض ما لقاش صدى، يعني المرات الاولى والثانيه كان احسن حتى من المره الاخرى. حبينا نعاودوا من الاول انه يكون معرض ترويجي، نبدو مسفر، رانا موجودين، راهو فما فئه قاعده تخدم في قفصه، فما منتوجات تقليديه في قفصه، فما حرفيات، ونبقوا نحاولوا حتى نثبتوا وجودنا وان شاء الله.
2: تم اليوم بفضاء دار الثقافة ابن خلدون بمعتمدية سوق لحد من ولاية قبيل إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية في إطار الاحتفال الجهوي بالعيد الوطني للمرأة التونسية. تفاصيل مع رئيس مصلحة المرأة والأسرة بمندوبية الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بقبيل بسمة المصباحي.
5: إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، انطلاقا في معتمدية سوق لحد في دار الثقافة ابن خلدون بسوق لحد. المبادرة هذه الهدف متاعها الأساسي إنها تسهل على المرأة صاحبة المشروع أو صاحبة فكرة المشروع الطريق من التأثير وتطوير الفكرة إلى التمويل والمرافقة والتسويق. فكرة متاعنا هي أن المرأة ما تبقاش وحدها، وأن مختلفها الهيكل والمتدخلين يخدموا بعضهم بطريقة متكاملة، على خاطرنا نمنوا أن العمل التشاركي هو مفتاح النجاح. والأهم أن المبادرة هذه ما تكونش مجرد لقاء أو نشاط، وإنما مسار متواصل ومستدام، حاولوا مع بعضنا باش نطوروه ونحسنوه حسب حاجيات النساء ومشاريعهن، من الفكرة إلى الإنجاز ومن الإنجاز إلى الاستمرارية. إن شاء الله باش تواصل المبادرة هذه تباعا في بقية معتمدية الولاية، وباش تكون إن شاء الله لمدة عام حتى الأوت 2027 في إطار تقريب الخدمات وتعميمها على جميع النساء تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
2: وفي هذا السياق أيضا تم إطلاق المبادرة بولاية سيدي بوزيد، تحدثنا عنها المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والمرأة والطفولة كبار السن هنيان صيري.
6: يوم إعلامي حول إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، كيفية حصول المرأة اللي عندها فكرة راغبة في بعث مشروع، آليات والتوجهات اللي توفرها كل الهياكل انطلاقا من فكرة المشروع إلى استدامة وإلى انتصاب المشروع، وهذا هو الهدف. قد نعرف نحن الحقيقة نسائنا الكل تبارك الله عليهم وعيدات يرغبن في بعث المشاريع، ولكن تنقصهم الفكرة، فكرة المرافقة، فكرة التوجيه، التأهيل، التكوين. لما لا وزارة الأسرة والمرأة فكرت اليوم في إطلاق هذه المبادرة ابتداء من 10 أوت إلى حين 10 أوت 2027، والتعريف بخدماتها وبألياتها لنسائنا الراغبات في بعث المشروع، والتعرف على مختلف الآليات اللي توفرها مختلف الهياكل الناشطة والداعمة لريادة الأعمال النسائية.
2: نبقى بسيدي بوزيد، وضمن مشروع مغرومين تم اليوم تسلم المعدات الخاصة بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد ومعدات المختبر الإبداعي بدار الثقافة بالرقاب بدعم أوروبي. ويهدف المشروع لتعزيز إدماج ومشاركة الأطفال والشباب الذين يعيشون وضعيات هشاشة اجتماعية في الحياة العامة عبر العديد من الأنشطة. بسمة غانمي المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد والإيضاحات التالية.
7: استلام النهائي لتجهيزات سمعية بصرية لفائدة مركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد في إطار مشروع مغرومين، اللي هو مشروع يتنفذ بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية، اللي هو يهدف إلى تحسين الخدمات العمومية للشباب في الرياضة والثقافة. المشروع هذا هو مكسب للجهة وللشباب في تحسين وجودة الخدمات الثقافية في الجهة فقط، معناش كان مركز الفنون الدرامية والركحية، كذلك دار الثقافة الرقاب اللي هي اليوم زاد تم فيها الاستلام النهائي للمعدات المشروع المختبرات الإبداعية في دار الثقافة، والهدف متاعه اللي هو تعزيز أنشطة النوادي وتعزيز تجهيزاتها في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها، اللي هو يجي في إطار شراكات مع مختلف الهياكل العمومية ومنظمات المجتمع المدني، واللي تهدف بالرقي بجودة الخدمات الثقافية في الجهة.
2: أكدت المديرة العامة لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بلفقيرة في تصريح الفدوى الجرمازي خلال حضورها في افتتاح فعاليات الدورة الأولى التأسيسية للمهرجان الدولي الراب بسبيتلا بالقصرين، أن التوجه لاعتماد الإضاءة الفنية للمواقع والمعالم الأثرية تمثل أحد المسالك التي تعمل الوكالة على تطويرها. وأشارت أن تجربة الإضاءة الفنية شملت عدد من المواقع على غرار حيدرا وسبيتلا بالقصرين.
8: إضاءة الفنية هي تقريبا ماخذينها كمسلك لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، اللي هو يعبر على مسلك ثقافي سياحي للزيارات الليلية. عندنا عديد المعالم اللي وقع إضاءتها وتكون داخلة في مسلك ثقافي وطني في تونس كاملة، توا حيدرة وسبيطلة وعدد من المواقع الأخرى اللي مش يقع إضاءتها، تكون بعدها فتح للمواقع هذه ليليا حتى يزوروها يعني السياح، لأنه المشهدية في الليل ومع الإضاءة الفنية الإبداعية تعطي ممكن رؤية أخرى للتراث وكون الجمالية عندها زادة وقع حتى على السياح. احنا حاولنا باش ناخذ كل المواقع الأثرية ونعملوا لها خصوصيات معناها فنية إبداعية، يكون فما مسلك زادة كيف كيف للمهرجانات متاعنا كيجي مع الحفلات هذه ومع التظاهرات هذه الخصوصية المحلية، وكذلك فيها زادة العناية بالمعالم هذه والحفاظ عليها.
2: نظر الاجتماع الدولي 12 للجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيس الحكومة السارة الزعفراني الزنزري اليوم في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي سنباب تالا من ولاية القصرين. وأكد وزير الصحة الدكتور مصطفى الفرجاني خلال الاجتماع أن مستشفى تالا يعتبر نموذجيا بسعة 105 سرير ويضم مختلف الأقسام والخدمات الصحة الأساسية، وتقدر الكلفة الجملية لبناء المشروع بحوالي 54 مليون دينار إضافة إلى 15 مليون دينار بالنسبة للتجهيزات. وتقوم وزارة التجهيز والإسكان بصفتها صاحب المنشأ المفوض بمتابعة أشغال المؤسسة ومراقبة إنجاز على الميدان. وقررت لجنة المشاريع الكبرى انطلاق فورا في إنجاز الأقساط المتعلقة باستكمال هذه المؤسسة الصحية بمدينة تالا. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك التوزيع بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع. وفي هذا السياق تم اليوم خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث الأهداف والمنهجية ومراحل التنفيذ. توفد على الوجهة التونسية منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 31 من جويلية الفارط 5,928,000 سائح بزيادة تقدر ب 2.6% حسب ما كشفته اليوم المكلفة بالإعلام بديوان الوطني للسياحة أنس غربال في تصريح للإذاعة الوطنية.
9: هذه السنة وإلى غاية 31 جويلية حققت الوجهة التونسية توافد 5,928,000 سائح بزيادة 2.6%، ويأتي هذا التطور مدعوما بتنوع الأسواق السياحية، حيث سجلت السوق الأوروبية ارتفاعا بنسبة 3%، السوق الكندية ارتفاعا بنسبة 10.2%، كذلك نتيجة تضاعف عدد الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، شهدت هذه السوق ارتفاعا بنسبة 20%. كما سجلت الوجهة التونسية عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر. أهمية هذه المؤشرات تتجسد في المداخيل من العملة الأجنبية، كذلك على مستوى الاستثمار. اليوم تونس بما حققته خلال السنة الفارطة وما تواصل الآن في تحقيقه كان عنصر جذب للمستثمرين. اليوم نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ارتفاع، عنا كبرى سلاسل الفنادق الإسبانية باش تستثمر في تونس، هذا أكيد باش يساهم في خلق حركية اقتصادية توفير مواطن شغل.
2: إلى أخبار العالم في نشرة السادسة، أكدت إيران اليوم أن الوضع في مضيق هرمز سيكون مرهونا بسلوك الولايات المتحدة في المراحل القادمة وتراجعها عما وصفته بالانتهاكات، في حين أعلنت أن المفاوضات مع سلطنة عمان تسير بسلاسة وهناك إمكانية لإبرام تفاهم معها لتنظيم حركة الملاحة في المضيق. وأكد بقائي إحراز تقدم في هذه المحادثات مستدركا بالقول إن هناك من يسعى إلى عرقلة المسار، في إشارة إلى الولايات المتحدة. فالأثناء أعلن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنائي سلسلة تعيينات جديدة شملت القيادات الكبرى في القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني وقوات التعبية الشعبية الفسيجة، وتشمل هذه التعيينات في أبرزها تعيين اللواء علي عبد الله رئيسا لهيئة الأركان العام القوات المسلحة واللواء أحمد وحيد قائدا للحرس. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا اليوم، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين وسط أضرار جسيمة وانهيار مباني ووجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض فضلا عن تعطل الملاحة في عدد من المطارات. الآن إلى التذكير بعنوين السادسة هذا المساء، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق بمختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. لجنة المشاريع الكبرى تقرر انطلاق فورا في استكمال مشروع المستشفى الجهوي سنباب بمدينة تالا من ولاية القصرين. إيران لا تستبعد التوصل إلى تفاهم مع عمان لتنظيم حركة الملاحة بمضيق هرمز دون ربطه بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. نهاية موعد السادسة، شكرا لكم على المتابعة والمشاهدة لهذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
10: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية.

0: إذاعة جبصة.
1: صفك على كيفك.
2: إيش حالك يا صاحبي؟ لبس
3: لبس لبس.
1: مسيناكم.
4: شكون البرنس بتاع السين؟
1: تراندي
5: الدلاعة
1: تفرشيكا
6: ناف خيرني ما نصبرش عليه.
1: مصايف
7: وسخانة كما يقولوها
1: يس
7: الصيف ضيف أي مات ويوفى كل شيء.
1: عاشق مغروم
8: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
1: إنوف تيك
9: تشربوا حاجة؟
10: ساعة ساعة أنا عايز أسوق.
1: العيشة فرح
11: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
1: سلك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: سيفك سيفك على كيفك
1: على كيفك.
0: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.

0: استقبل يومك.
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري رفية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح.
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقيت مهرجانات. اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان.
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية.
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني.
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026.
0: شارع الفن. النغمة طرب وترند والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب. تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.
2: صيفك على كيفك.
3: ايش حالك يا صاحبي؟ لاباس
4: لاباس لاباس.
2: نسيناكم.
5: شكون البرنس نتاع السيف؟
2: تراندي
5: دلاعة
2: تفرشيكا.
6: لا خير اني ما نصبرش عليه.
2: مصايف
7: وسخانه كيما يقولوها.
2: يس
7: الصيف ضيف اي مات ويوفر كل شيء.
2: عاشق مغروم
8: وفهم عباد مقايله متبطعه بالبرود.
2: انوف تك
9: تشربوا حاجه ساعه ساعه انا عايز اسوق.
2: العيشة فن.
10: اليوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
2: مصايف مصايف.
11: أنا عايزة بحر.
12: إذا قفصة معاكم في مصايف في منوعة صيفك على كيفك. وإحنا باش نمشوا توا للمخيم الكشفي الصيفي ببنزرة لفوج المدينة رديف مع القائد مسلم مجدي.
13: قائد مرحبا مساء النور.
14: مرحبا ربي يبارك لك. شكرا على الاستضافة وربي يبارك لكم إن شاء الله.
13: الله يخليك. احنا خذيناكم على الطاير في عودتكم من بنزرة. كيفاش كانت أجواء المخيم؟
12: الحمد لله على سلامتكم وعودتكم زادة.
13: مرحبا
14: ربي يبارك لك. مشكورين شكرا مرة أخرى على الاستضافة وشكرا لك نفسك فينا تاخذ في الكشافة وتاخذ في المنظمات الوطنية والجمعيات الوطنية. ربي يبارك لكم إن شاء الله. احنا روحنا عنا نهارين من نزرت عملنا دورتين مخيمين يعني ابتداء من 20 جويلية وكملنا أولابس 7 جويلية. الدورتين دورة أولى ودورة ثانية. دورة أولى كانت أشبال وزهرات وكشافة ومرشدات. دورة ثانية أيضا كانت أشبال وزهرات وكشافة.
12: لباس الأمور الكل تعدد كما أنتم برمجتوا الرؤال الأولى معنا البرنامج تم تنفيذه كما أنتم تصورتوا.
14: الحمد لله احنا فوج المدينة. أنا نسمي فيه فوج 12 شهر لأنه فوج جمشط من بداية السنة الكشفية إلى نهاية السنة الكشفية. ما هو شكل فوج يقتصر على إلا المخيمات الصيفية ويخرج ممكن في جويلية وأوت مش يعمل مخيمات صيفية. المخيمات الصيفية هي عنا نحن الثمرة أو نتاج العمل نتاع عام كامل للفرد أو للقائد أو للقائد أو للفتاة. المخيمات الصيفية نعمل فيهم الثمرة نتاع عام كامل اللي نحن نبدو في أكتوبر الأنشطة نتاعي. الحمد لله سطرنا البرنامج نتاعنا من أكتوبر يكون مسطر البرنامج والسنة البرنامج السنوي نتاع السنة الكشفية الكل. نختموها بالمخيمات الصيفية اللي كانت مخيمات متميزة كالعادة. مانيش نرمي في الورود فوج مدينة ونحكي بمرجع الصيفية لأني ولد هذا الفوج العريق اللي متأسس 1947. لكن الحمد لله كنا راضيين على المستوى الفني للمخيم وكنا راضيين على تعاملنا مع الطفل اللي نعتبره هو الكنز الوحيد اللي عنا اللي نمشوا به لباس ونروحوا به لباس لأنه هذا كنز كبير مدهون الولي سواء كان معناها طفلة ولا طفل من أي عمر احنا يزلنا نروحوا به لباس. مع هذا يزلنا يكون عنده مكتسبات يكتسبها جديدة في المخيم الصيفي. المخيم الصيفي ما هوش مخيم نتاع بحر أو حواسة أو كذا لكن فيه مكتسبات يزلنا يكتسبها الفرد معانا في فوج المدينة. وهذا غير غريب على فوج المدينة في نجاحات مخيماته على المستوى الفني أو المستوى الإداري أو المستوى المالي أيضا اللي ممكن نتعاول عليه المنظمات والجمعيات اللي باش تكون في السنة الكشفية الجاية إن شاء الله يكون عنا ممكن معناها خطوة أخرى ولا نفس جديد باش نخدموا به أكثر عام ناجح أكثر.
13: نعم قائد الفوج كما قلت أنت فوج 12 شهر فما مشاركات من خارج الفوج وإلى لا؟
14: اي احنا عندنا وليدات الفوج اللي ينشطوا ديما لمرسمين في الفوج وعندهم اشتراكهم السنوي. ايضا عندنا توأمة مع أكاديمية من مدينة أم العريس لوليدات هذوما اللي مسجلين ايضا معنا لكن يمشوا معنا في الصيف. حبيت نعرف عليه شنو المشاركات الخارجيه، معناها اولاد يجوا كان في الصيف برك.
12: اكثر المشاهد اللي بقت في المخيم الصيفي قائد مسلم اللي بقت محفوره في الذاكره وروحتوا بها وانتم حتى في الكار بقيتوا تحكوا عليها، بقيتوا هكا تفاصيل هكا صارت في المخيم الصيفي تنجم تبرتجيها معاك ومع مستمع اذاعه قاص؟
14: والله كما قلت لك اللحظات الكل كانت جميله، كانت رائعه مع الوليدات الصغيرات هذوكم، مع القاده برشا جو برشا نكت برشا، معناها لحظات جميلة. نحن كما تعرف أنه ديما نهزوا معنا في أشخاص هكلي ممكن كفاك دي سند أو حاجة فك ديما يكونوا معنا يمشوا
12: جانب الاجتماعي موجود
14: أكيد جدا. فوج المدينة هو اختصاص وجانب اجتماعي كما تعرف، حتى في وسط العام في رمضان في الختان الجماعي في برشا حوايج.
12: قائد مسلم في في فيهم فيهم الكشفيين ولا من الاطفال ولا حتى من الشبان اللي اول مره باش يمشوا للمصيف يمشوا في في رحله يشوفوا حتى البحر ويعيشوا جو البحر؟
14: في في معنا اول مره يشاركوا معنا، وهاني قلت لك فاقدين سند هذوما نهزوهم مجانا. هذوكم اللي يزيد يحلوا المخيم ويزيد يعطوا معناها طعم خاص من المخيم، نحن ممكن مخلوقين للشيء هذا باش نهزوا لاسعاد هيك الفتية هذيك اللي عنده واللي ما عندوش، والكشافة هي رايني ظل تظل على الناس كلها صغير وكبير، اللي عنده ما عندوش طفل وطفل مهما كانت صيفته باش يكون معنا. لكن كما قلت انت الاطفال هذوما ولا الفتية هذوما هما اللي يعطونا نكهة سمحة، هما اللي خلونا نخدموا كشافة لكشافة، وهما اللي خلوا التعب نتاعنا في المخيم، يعني القائد يتعب برشا خلوا التعب هذاك عنده لذة خاصة يجي مروح بيه ويبدأ يحكي لك في الأيامات اللي عديتها معاه واللي تعشرت انت ياساها 10 أيامات. هذيك الحاجة وهذيك اللي تنحي تعبه، هذيك لذة الكشافة وهذيك حقيقة الكشافة خاصة.
13: شكرا لك قائد، ان شاء الله الموسم القادم هكا نتقابلوا في نفس الفضاء ونحكوا بطبيعة على الدورات هذه وعلى الفترات اللي تكون خارج الجهة وفي صلب المخيمات الصيفية. سعدنا برشا بلقائك اليوم قائد مسلم.
14: نوجه تحية إذا كان ثم
13: إمكاني. تفضل تفضل بطبيعة تفضل.
14: حبيت نوجه تحية لمدير إعدادية الحبيب الحداد ببنزرت، حبيت نوجه تحية أيضا للقائد جهة قرصة القائد أسامة فرحات، حبيت نوجه تحية زيد خالصة وكبيرة لكل القيادات نتاع فوج المدينة، كل القيادات اللي اجتهدت، ونوجه لكم تحية لأنكم المنار اللي تضيء دربنا ديما وتسلم صوتنا وتعطي صوتنا وتعطي أنشطتنا للناس. ربي يبارك لكم وبارك الله فيكم، وإن شاء الله ديما إذاعة قفصة لؤلؤة الواحات كما يقال.
13: الله يخليك، شكرا لك.
14: عايشك، ربي يبارك.

0: Tvershika. Tvershika.
1: تفرشيكا في صيفك على كيفك. اليوم باش نحكوا على موضوع مهم برشا للرياضيين واللي هو الاستشفاء العضلي. برشا ملاعبيه في كره القدم ولا حتى في رياضات اخرى بعد ما شقوي ولا حصه تدريبيه رزينه يتوجهوا مباشره للمسبح. يا هل ترى كيفاش السباحه والماء ينجموا يكونوا حل سحري لتفكيك العضلات وتجديد النشاط؟ كيفاش تستغل الرياضات الاخرى المسبح للتعافي السريع؟
2: خلينا نعرف ساعة هو الإجهاد العضلي شنو معناه خاصة بالنسبة للرياضي. هذاك علاش للإجابات على الأسئلة الكل كان يطرح في الرياض وأسئلة أخرى باش تجي وحدها مع الكوتش محمد معامري. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أهلا بيك ناس، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي إذاعة قفص.
2: الإجهاد العضلي شنو؟
3: إذا ناس هي أكتيفيتي فيزيك، إذا كان طلعت معناها لانتونسيتي متاع الخدمة. الأكثرية احنا ديما كي نحبوا نحكوا على ان سيونس نتاع كومبيتيسيون، مثلا في الفوت يلعبوا في ماتش، هذيك تسمى سيونس بيك، معناها باش يطلع لي زاسيد لاكتيك، باش يسيب في البدن توسكي، معناها حتى مسكولير كذا، باش تطلع معناها لانتونسيتي، باش تاثر من بعد على اساس على النسيج العضلي، باش تسيب معناها طبيعي من اللي هي لاسيد لاكتيك يسيب معناها يسيبه البدن فراز هو ناتج على اكتيفيتي، معناها نشاط عضلي شديد، معناها لانتونسيتي ديما لا غالب، سامحوني خاطر كلمات القوب الفرنسي ويقدوا يفهموها المستمعين. تولي هذيك علاش قاعدين نحكوا تو على إجهاد عضلي، معناها ان ترافاي انتونس في كيما في كومبيتيسيون والا في بلانينغ نتاع لونترونير باش يعمل دي سيونس بيك، معناها يطلع النيفو نتاع لي جوار ولا الاتليت نتاعو، معناها فم وتصير
2: حركات مكثفه في وقت مثلا زمني قصير على عضله معينه ما عندهاش الكاباسيتي باش تفوت الحد هذا.
3: لا لا هي هي فما لانتونسيتي نحدوها راي من 120 كذا، حسب معناها البروغرام، حسب البلانينغ اللي عامله لونترونير، اللي هو باش نوصل الاتليت نتاعي نيفو معين بعد مده زمنيه معينه، لك الكومبيتيسيون زيد المعينه اللي حاشي بها. طبيعي فما اجهاد عضلي، فما اللي بدن بالتطور نتاعو باش يسيب دي زاسيد، باش كيما مثلا باش يفهمونا حتى البعد شويه على دومين سبور، انسان مثلا في الفورس تزاد، في الكاباسيتي فيزيك بتاعه تزادت، كان واحد مثلا نقوله يجري نص ساعه ولا قد يجري ساعه ونص، كان يهز مثلا شارج معين 10-20 كيلو ولا يهز 100. هذاك التطور اللي فيه نتاع لونترينمون ايناس هو طبيعي باش يعمل تاثيرات اللي نوصل للاجهاد العضلي باش نقد نطور المستوى نتاع الاتليت نتاعي. هذا معناه بما معنى الاجهاد العضلي.
1: كوتش نشوفوا برشا ملاعبيه في كره القدم سواء كان هوات ولا حتى محترفين بعد الماتشات الكبيره يعملوا حصه استشفاء في المسبح. شنو نوع الحركات والا السباحه اللي يركزوا عليها باش ينقصوا من لاكتيك اسيد والتعب؟
3: الاسيد لاكتيك اللي حكينا عليه هذا رياضه هي ما هيش حركات معينه، هي كي نحبوا ساعه نمارسوا السباحه، نمارسوا السباحه اللي هي مش باش يعمل فيها ايفور الاتليت نتاعي. جينيرالمون ديما السباحه على الصدر، السباحه الحره، معناها خاطر ما تسحقش ان ايفور ويسكن لي انايا
2: اجهاد
3: صحيت باش نولي اجهاد، وانا حاسس ان انا تو باش نعمل الاسترخاء العضلي باش نحاول لاسيد لاكتيك اللي هو راهو ديزاسيد يسيبه البدن على اثر اللي فيه. وشنو بربي حتى لاسيد لاكتيك سامحوني، خلينا لاسيد لاكتيك اللي هو انسان كي يعمل ان اكتيفيتي والا لمده ما ترناش، لكن بعد يبدا يحس في الوجيعه في الميسكل. الوجيعة هي راي مش تشكيلة، مش ميسكل معناها كونتراكتي مشكل، لا، فما اللصيد محصور غادي علميا معناها يوصل حتى 72 ساعة باش تبدأ ليليميناسيون، باش يبدأ يخرج من البدن. طبيعي فما ديزاكتيفيتي، فما شرب سوائل وكذا باش نسرعوا في خروجه. من بينها احنا على أساس نستعمله في السباحة اللي هو باش يعمل اكتيفيتي متاع 5 دقائق ولا 10 دقائق سباحة في البيسين. سباحة ما تطلبش مجهود حسب النوعية اللي عرفه هو، كما قلنا الاغلبيه خاطر الناس كل تعرف سباحه الحره ولا السباحه على الصدر، باش نعمل اكتيفيتي نتاع بين 5-10 دقائق، لانتونسيتي نتاع ترافاي تكون طايحه، معناها احنا في الناتاسيون نقولوا يعوم ان امبليتود، معناها يلوج على التمطط حتى اللونغور نتاع الموفمون نتاعو، خاطر في الماء فما حاجه اللي حكينا عليها قبل انها تتنحى الليميت نتاع الحركه نتاعك اكل كانت محدوده، في الماء لا، في الماء
2: سايبه
3: باش تولي نعوم ان امبليتود بافاك انتونسيتي طايحه. لمدة 10 ولا 5 دقائق اللي هي هذيك باش تسرع في لليميناسيون، معناها باش خروج لاسيد لاكتي. كيف كيف زيد فما ذي من بين أنواع السباحة سؤالك، زيد كيف كيف الحركات حتى كي نعملوها سيريا نقدر نعمل حركات بسيطة، حتى المشي ولا الجري في الماء يكون النيفو المستوى الصدر معناها متاع الجوار معناه خفيف، زيد حركات خفيفة جري خفيف، راه مش باش يكون يعمل في فورس مع الماء اللي هي كيف كيف هذيك تساهم في تسريع معناه خروج لاسيد لاكتيك من البدن.
1: فما شكون يدخل مباشرة للبيسين بعد الماتش ولا حتى لونترينمون ومازال البدن نتاعه سخون برشا، هل فما أخطاء شائعة نجمو نحكو عليها وقت اللي يعملها الرياضي في المسبح وتضر العضلة أكثر من اللي باش تنفعها؟
3: رياض هي اذا كان باش يعمل قلنا البروتوكول هذا من بعد لونترينمون 24 معناها اليوم لعب كومبيتيسيون من غدو باش يمشي البيسين باش يعمل على اساس انسيونس كيما كنا نحكو تو، طبيعي ما فيهاش ريسك. اما نفس البروتوكول هذا رياض نقدروا نستعملوه بطريقه اخرى معروف زيد عند لي زونترونير اللي يقول لك باندو غلاس اللي هي شنية مثلا تمبيراتور معينة، خاطر فما بلوزيور ديز ارتيكل، واحد يقول لك 5 دوغري واحد الا 10 دوغري، معناها حسب لي ارتيكل كلها امور علمية معناها ما همش غلطين، وفيها تناوب بين الماء البارد والماء السخون. علاش تناوب بين الماء البارد؟ معناها يابط فيها بان دو غلاس ومن بعد يمشي الماء السخون. خطر وش يصير هو للعروق رياض باش يفهمونا حتى الناس اللي يسمعوا فينا، باش يصير في الاول انقباض للعروق اللي فيه شنو نتاع الماء البارد بعد الماء السخون باش تزيد تتحل اللي ديلاتاسيون صح اللي هي باش تولي تسرع لليميناسيون نتاع ديشي لاسيد، الدوره الدمويه باش تتسرع
2: يعني يخدمها شوي الشوك ترميك هكا يعني من من من فضاء
3: اللي فيها معناها العروق الناس اللي هي باش يفهموها راه العباد كيما انت البريسيون تاع الدم ما يدور في العروق كيما نجي انا لتيو نسكر نقص في معناها
2: نتحكم فيها بشوي
3: هكا فيها بصبعي ما باش يقوى الماء يولي
2: التدفق نتاع
3: التدفق نتاعه يقوى، واذا كان سيبت يرجع يوضع هذاك العرق واش يعمل في الاول باش يتقلص اللي هي باش يولي سيركيلاسيون تزرب ومن بعد ترجع لطا العاديه واللي هو هذاك كل علاش اللي فيه ليليميناسيون تاع لاسيد هذا لاكتيك اللي هو باش يخرج من البدن.
1: الحصه قداش الدوم الوقت نتاعها؟ نحكوا زاد كيف على الدرجه نتاع حراره الماء المثاليه للتفكيك نتاع العضله
3: بالنسبه للحس رياض خويا ما نفوتوش راه 45 دقيقه ماكس من 10 تقد حتى 10 12 دقيقه راه اذا كان فيها كما قلت في الاول جري خفيف باش نبدا امارش مع النيفو الماء معناها مستوى صدر تقد 10 5 15 دقيقه الماكس نتاعها راهي 45 دقيقه اذا كان باش نعوم معناها اون امبليتود ونحاول معناتها نطول في السيونس شوي. بالنسبه لدرجه المياه ليديال ديما يقول لك من 28 ل 30 دقيقه انا اذا كان باش نجي نعوم يكون اونتر 28 و 30 دوغري بليتو سامحوني 28 و 30 دوغري درجه المياه، هذا على اساس اللي هي باش تعاون في الاستشفاء العضلي معناها خطر ديما في اي اكتيفيتي فيزيك راهي تصير دي شيرير صغار في الميوسكل اللي هي شنو هي راهي ماشي حاجه معناها مرضيه لا حاجه اللي فيه نتاع لونترينمون. علاش مثلا الميوسكل يكبر انا نترين الميوسكل يكبر ولا نحكي ديما على مستوى العضلي خاطر معناها السيستم ريسبيراسيون ريسبيراتوار وكارديو فاسكولير هذاك حاجه اخرى، اما نحكو احنا كي تكبر الكتله العضليه هي صارت معناها دو فيسور دو روبتور في النسيج العضلي اللي فيه اللي هو لونترينمون باش يبرى هذاك وباش نجدد النسيج وتواصل عمليه البناء العضلي كي نخدم بالطريقه هذه معناها لازم بعد سيونس دونترينمون نعطيها ان سيونس معناها على اساس كيما هكا نطيح في الانتونسيتي نعمل ليميناسيون للاسيد لاكتيك ولي ديشي اون جينيرال.
2: تو الرياض سالك على تايمينغ الوقت سالك على درجه الحراره تو نحكوا على انترفال مثلا ما بين الحصه والحصه مثلا تاع السباحه
3: المنصوح بها هي فهمت خاطر احنا تو نحكوا عليها كسباحه باش تساهم في
2: الثيرابي اي
3: معناها ترجع فيه كعلاج ولا باش مش علاج بليتو خاطر نحكوا على رياضي معناها متمرس باش تساعد جوست ديما في تسهل في معناها الاستشفاء وباش يرجع مربوطه ديما بالسيونس. ناس ما جيتش نعملها خاطر كل حصه لا خاطر في البلانيك ديما كي نحكوا نركزوا مثلا شويه على الفوت. الفوت معروفه ديما في اخر سمان فما ماتش هذيك دي لونترونير يسمها سيونس بيك معناها راهو الاتليت نتاعو الجوار نتاعو راهو باش يعطي 100% عباره تعتبر راهي علميا احنا نسموها زيد ان سيونس دونترين مورا نهار الماتش سيونس دونترينمون بيك خاطر باش يعطيك اللي عنده الاتليت. وانا سي ديجا نخدم سمان كامله ولا عامل بلانينغ باش نهار الجور جي نهار الماتش باش يعطيني 100% معناها ديما الاكثريه من بعد 24 من السيونس هذيك سيونس بيك نستعملها. كيما مثلا تو جاي صيف نبدو في البريباراسيون فيزيك نبدو نطلعوا في الانتونسيتي الاعداد البدني للجوارات معناتها بشوي بشوي. اذا كان نوصل في الاخر ساي نبدا نطلع في الانتونسيتي نتاع ترافاي نبرمج انا الاتليت نتاعي باش نعملها سيونس نتاع هذه الاستشفاء العضلي في البيسين معناها
1: موضوع
3: بعد 24
1: موضوع كبير يطول شرح. وإن شاء الله كل الرياضيين المتابعين استفادوا من المعطيات هذه. يعطيك الصحة بارك الله فيك. الضمان تعافي عضلي سليم وأداء أفضل للمجهودات نتاعهم. يعطيك الصحة كوش. احنا عندنا زوج مجموعات غنائية باش تختار باش نسمعك المجموعة نتاعي أنا اللي اخترتها ومن بعد سموك الذوق نتاع ناس. يلا

0: الثلاثة الأخرانيين نتاعي
1: والله الثلاثة الأخرانيين على جل عبد الحليم
0: على جل الأخر بالكل
1: عبد الحليم ونبي هكا
2: ولا فرحان ديناسكي رجعت اليوم
1: لا لا إن شاء الله ديما هي منورة مال الدار أما حق الحب عبد الحليم وفريد وزيد على جل نبي هكا راولي
0: أيوة بنت الجهة شكرا لك كوتش
2: يعطيك الصحة أنتم مستمعين كان تحبوا تشاركوا معنا اطلبونا توا تختاروا واحدة من القائمات قائمة رياض ولا إناس وإلا جاوبونا على المسابقة حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنت ظهري عندك وقت الذروة في الصيف وقت إيش؟ من 10 للـ5 ولا من 11 للـ4 ولا من 9 للـ6 أنت وقت إيش الذروة متاعك؟ أختارنا من الأرقام هذه اللي عطينا وقت إيش الذروة متاعك أنت محمد؟
1: الكليماتيزر وسهلك
2: متاع كل شيء أي أي وقت إيش الذروة متاعك أنت؟
1: من نص النهار حتى 3 للـ4
2: ايه كل مواطن عنده ذروه واحده
0: كل واحد عنده ذروته
2: كان تحبوا تشاركوا معنا اطلبونا توا 31 376 730

0: Hey, yeah, bro.
1: سيفك سيفك على كيفك
2: على كيفك.
1: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
3: مرحبا مرحبا بكم الكل على 31 376 730. نرجع معكم مع اول اتصال في دفعة جديدة. الو الو مرحبا بك. الو عسامة.
4: الو عسامة
3: مرحبا مرحبا مرحبا بك ناجية.
4: مرحبا بك شريا. تحية لك والكف عليك العامل معك.
3: مرحبا بك مرحبا. أي ناجية ناجية قاسمي.
5: مرحبا ناجية.
4: يلا يا عائف. مرحبا مدام إيناس عودة ميمونة.
5: أهلا أحوالك يا ناجية؟
4: الله بخير الحمد لله. نسأل عليك.
5: الحمد لله. ذروتك وقتاش أنت؟ ذروة وقتاش عندك؟ ذروة وقتاش؟
4: والله أنا الصيف ما نحبهاش. أنا عندي من الصباح للليل ذروة.
5: الله
4: عندك حق. مولودة في الصيف وما نحبش الصيف بكل.
5: معناها من أول ما تحلي عينيك ذروة.
4: ذروة أي ماكسيموم وثيقة. الحمد لله ما شاء الله.
3: هيا رسميا حسب الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة من وقتاش لوقتاش الذروة؟
4: من الأحداث للأربع.
3: أنا القائمة اللي تصوت لها؟
4: أنا أفرح بمدام إيناس. قائمة مدام إيناس.
3: أفرح بمدام إيناس. أفرح.
4: هكا هو أنا
5: أفرح
4: بمدام.
5: شكرا لك. صحة ناجة. إلى اللقاء. معنا اتصال موالي. مساء النور. مرحبا.
6: معك فدوى سعد من قصر.
5: مرحبا يا فدوى.
6: تحية لك أخويا رياض.
3: عايشك عايشك فدوى.
5: الذروة حسب الوكالة
3: الوطنية. هاي في الكسر الوقت إيش الذروة عندكم؟
6: من 11 للأربعة.
5: من 11 للأربعة.
6: أي. أي ما يقعد أخويا رياء.
5: أي.
6: وقدم تحية أخويا مبروك من حزم وحياة الطباب وشكر.
5: شكرا لك يعطيك الصحة.
3: شكرا لك. أنا مكالمة أخرى. ألو.
7: ألو.
3: مرحبا.
7: ألو.
3: عسلامة مرحبا بيك.
7: عايشك فضل.
3: أهلا وسهلا. أنت زهرة. زهرة تليلي. مرحبا بك يا زهرة تليلي. لبس عليك.
7: عايشك الله غير بروانا. انت جميلة.
3: لطف عليك. اسمع.
7: نعم.
3: خيبها بالحق المرضى الجريب في الصيف. ولاحظنا في المدة الأخيرة برشا فيروس هكا قاعد يدور. اي.
7: ربي يشفينا ان شاء الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفي الناس الكل. اي يا زهري ما نعرفش نتعبك برشا. انت الصوت ببحاح. ما نعرفش اي تفرح باختك ايناس ولا تفرح باخوك رياض.
7: لا لا نفرح بكم الكل وساع نفرح اخت ايناس على خاطر انا شاركت بالحق هي.
5: شكرا لك يعطيك
7: الصحه. والذروه كي تسال عليها الذروه ولا ما كان نقول لك الذروه نتاعي من الماضي ساعه.
5: من وقتاش انت الذروه نتاعك؟ ماضي ساعه؟
7: من ماضي ساعه حتى الاربع ونص.
5: الاربع ونص تحديدا 30 دقيقه بعد الاربع.
7: شكرا.
5: شكرا يا
3: زهري.
5: لا زهرة ومن بعد الأربع ونص تقومي ترشرشي الدنيا وتمسح الدار. هكاها.
3: يعطيك الصحة يا زهرة. شكرا لك.
5: يعطيك الصحة.
3: أنا مكالمة أخرى. ألو ألو ألو
8: ألو عسلامة.
3: أهلا أهلا.
5: ميار ولا رؤى؟
3: أنا نقول رؤى.
8: عودة ميمونة يا نوس.
5: يعطيك الصحة يا رؤى. شكرا لك.
8: وإنسانك نهار عطاير يا نوس.
5: كيفاش؟
8: إنسانك نهار عطاير. أنت قلت لي أسبوعين وزدت نهار.
5: باه مثال. ما هو على خاطر انتقلت لي مهام أخرى. وقت اللي تصبحي تحلي راديو في الصباح تفيقي أنت الصباح بكري ولا؟
8: والله نفيق الستة غير درجين. نسمع محمد بخاري ونسمع باقة الصباح.
5: ما شاء الله ما شاء الله. والذروة وقتش تبدأ عندك؟
8: والله أنا ما نحبش ندخل وساطة من الذروة تبدأ من 11 للأربعة.
5: باه. أعطينا تراها صوتك لشكون اليوم؟ ليا ولا قائمة رياض؟
8: أنا ما يسالش قلبي كبير. خليني هاني سمحت تنصوت لك أنت.
5: باه سامحي. شكرا لك يعطيك الصحة.
8: بوسة كبيرة. عايشك يا نوسة.
5: الله يخليك. شكرا. إلى اللقاء.
3: يلا رجعيني معكم بعد موجز أخبار السبعة.

0: جمال فنون، لحظات فرح وأسرار نجاح. سهرات الصيف على موجات إذاعة قفصة.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: السابعة مساء، نجدد التحية للجميع.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: نفذ اليوم عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة وقفة احتجاجية من مقر مندوبية التربية للمطالبة بدعم هذه المؤسسة بالتجهيزات الضرورية ونظر في اعتماد نظام الحصة الواحدة في التدريس، إلى جانب حماية محيط المؤسسة من الدخلاء عبر تركيز وحدة أمنية في المنطقة. تتجه وزارة التجارة نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار. أصدرت وزارة الصحة اليوم بيانا موجها إلى كافة الطلبة التونسيين المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو الماضي، بما في ذلك المترشحين المدرجين بقائمة الانتظار. وأفادت الوزارة بأن عملية اختيار الاختصاصات حسب الترتيب التفاضلي ستجرى يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة 8 صباحا. نشرت وزارة التربية نتائج حركة النقل الوطني لمدرسي المرحلة الإعدادية والثانوية بين الجهات للسنة الحالية، ودعت الوزارة المدرسات والمدرسين المشاركين في الحركة إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء الخدمات الرقمية لموظفي الوزارة خدمات نقطة إدوكاسيون نقطة تيان. أعلن ديون الوطن للعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية الساحل الغربي لكولومبيا هذا اليوم، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة العشرات وسط أضرار جسيمة وانهيار مباني ووجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض. شكرا وإلى اللقاء.

0: صفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
4: الدلاعة
0: تفرشيكا.
5: لا خير اني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
6: وصحابه كيما يقولوها.
0: يس
6: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تك
7: تشربوا حاجة؟ ساعة
8: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
9: يومها أني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيرك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. صيفك على كيفك. صيفك على كيفك.

0: صحت على كيفك.
1: شحال كانت صاحبي لاباس؟
2: لاباس لاباس.
0: نسيناكم
3: شكون البرنس نتاع السين؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: لا خير راني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: والصحابة كيما يقولوها
0: يس
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
5: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
7: اليوم هاني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سوفك على كيفك. سيفك سيفك على كيفك على كيفك.
8: إذا قوسة معكم في منواصيفك على كيفك على موجتنا نواصلوا معكم وين ويكبوا ونتابعوا معكم فعاليات المهرجان الدولي للراب بسبيطلة اللي انطلق نهار 8 أوت مع بالتي. البارح كان مع ديدين كانو. الليلة أرمستا 10 أوت 2026. غدوة لازارو 11 أوت. جنجونة 12 أوت. ألطاف أف بي كا نهار 13 أوت. والاختتام مع نوردو إن شاء الله بش يكون نهار 14 أوت. احنا بش نرجع معكم في تصريح إعلامي لي بلتي في حفل الافتتاح. شنو صرح شنو كان

0: ما شاء الله معناها من نقول احنا من الالفينات حتى لليوم من اول الالفينات لليوم معناها غرون ريبرتوار بيان سور باش غنيو لي سوكسي نتاعنا العباد الغنيات اللي كبرت معاهم فما عباد خاطر نوستالجيك كبروا مع بلتي هذا كان لوبجيكتيف نتاعي معناها والحمد لله معناها وصلت وان شاء الله نزيد نواصل معناها على المنوال هذا ابري تو احتراما في الجمهور واحتراما لشخصي زاد انا يعني كيف ما نشوف من عائلتي هذه عائلتي الكبيره يعني الجمهور دونك يعني الاغاني لازم الكلمات نحاولوا باش نختاروهم يعني بالكلمه والاوبجيكتيف معناها نتاعها انه يعني ولا فما ميساج فما رساله في وسط الاغنيه اللي بيان سور انا حاجه تفرحني برشا انه كي نشوف معناها حتى الجيل اللي قبلي انا معناها وجيل صغيره معناها تسمع في الاغاني بتاعي بيان سور مسؤوليه باش نزيد نكمل على المنوال هذا ونعمل ما خير بقدره الله. بيان سور حاجه بصراحه يعني يعطيها الصحه الوزاره معناها والسيده الوزيره انه خمت فيه يعني المهرجان هذا تمنيناه يكون معناها بون كل شيء يجي في وقته محلاه فهمت. الراب في تونس قايم الذات توا عنده اكثر من 10 سنين واكثر معناها فهمتني نقولوا احنا يا سيدي 15 سنه مي ولا هذا وقته وان شاء الله زاد اسمعني معناها يعطيه فرصه لي رابور الكل في تونس معناها خاطر فريمون عندنا حتى القدم راهو معناها كي يقول فرصه لي رابور خاطر فما دي رابور معناها من جينيراسيون تاعي انا لازمهم زاد كيف نقولوا يظهروا الجمهور على خاطر هما اللي صنعوا نقولوا احنا لي فوندامونتون تاع الراب تونيزيان فهمت دونك ان شاء الله يكونوا موجودين في الدورات الجايه قدره الله نفكروا فيهم دوره محلاها بالاسامي اللي موجودين فيها وان شاء الله نزيدوا نشوفوا اسامي اخرى بقدره
1: كل جهه راهو تنهض بها اولادها
0: دونك فوالا يعني لازم السوتيان من هنا يبدا معناها من حومته من ولاد حومته من ولاد منطقته فوالا وبعد يخرج بتيت ابتي كلنا بدينا هكا معناها احنا لي رابور سيد نقولوا احنا اوتوديداكت عصاميين معناها بداوا رواحهم برواحهم يعني بتتر غدوه خويا بتتر بعد غدوه بتتر لازم الصبر والبيرسيفيرونس والخدمه وعبد يحاول باش يحسن من روحه معناها ميجيكالمون معناها يدخل لك كل مره في اكسبيريونس جديده باش يحسن من روحه ويطور من روحه سواء معناها كشخص والا كفنان.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة 24 ساعة بث. تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: الدين.
1: جو جو زهو ترب
2: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
1: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
3: الخبر الرياضي. الخبر الرياضي في الثوب والفلاش.
4: فلاش سبور.
5: فلاش سبور.
6: أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في آخر موعدنا الرياضية فلاش سبور. البداية مع أخبار قوافل القفصة، حيث وردت على إدارة الفريق مراسلة رسمية تقضي بإخلاء مقر الجمعية لعدم خلاص معاليم الكراع على مدى 12 شهر والمقدرة بسبعة ملايين، وذلك بعد شكاية تجاه الجمعية تقدم بها قضائيا صاحب المحل، وفقا لما أكده لنا الممثل القانوني لقوافل القفصة الأستاذ عادل الصغير، معلقا على هذه القضية بكونها علامة خطيرة تترجم مدى ما بلغته الأزمة المالية اللي تعاني منها الجمعية، لعل من أبرز أسبابها عدم صرف المنح المستوجبة من وزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم وشركة فوسفات قفصة، اللي ذكر بأنها لم تقم بسداد المنح المفترض تحويلها إلى صندوق الجمعية منذ أزيد من 10 أشهر. أعلن الملعب التونسي اليوم أن حارس مرمى الفريق نور الدين الفرحاتي خضع لتدخل جراحي على أن يعود إلى سالف نشاطه بعد شهرين، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للملعب التونسي. أعلن أحمد العرفاوي الكاتب العام للأولمبي البيجي ظهر اليوم الاثنين استقالته، وذلك عبر تدوين على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أخبار السي اس اس، أعلن فريق ريال دي فاسو البوركينابي اليوم عن موافقته على عرض النادي أريديس فاكس لضم متوسط ميدان تارتويس باغري لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، ولعب باغري مع نادي ريال فاسو لمدة 5 مواسم، شارك خلالها في 69 مباراة مع الفريق الأول. أعلن نادي الشمال القطري بصفة رسمية تعاقده مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان قادما من الأهلي المصري، وبلغت قيمة الصفقة حوالي 800,000 دولار، يتمتع بها الأهلي المصري مع 15% من نسبة بيعه في المستقبل. أعلنت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنقردين رسميا عن التعاقد مع حارس المرمى صابر بن صالح لمدة 3 مواسم. ننهي بالباسكيت، فاز المنتخب الوطني لكرة السلة أقل من 18 سنة فتيان على نظيره الرواندي بنتيجة 60-53 في المباراة اللي جرت عشية اليوم لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة الأفرو باسكيت لهذه الفئة العمرية، واللي تحتضنها مدينة أبيدجان الإيفوارية من 5 إلى غاية 16 أوت الجاري. نقطة النهاية الفلاش سبور، أجمل تحية روف العياري، إلى اللقاء.
4: Flash Sport.
5: Flash Sport.
2: سيفك على كيفك.
7: إيش حالك يا صاحبي؟ لبس.
8: لبس لبس.
2: مسيناكم.
9: شكون البرنس بتاع السيف؟
2: تراندي.
9: الدلاعة.
2: تفرشيكا.
8: لا خيرني ما نصبرش عليه.
2: مصايف.
10: وسخانة كيما يقولوها.
2: جس.
10: الصيف ضيف. أيامات ويوفى كل شيء.
2: عاشق مغروم.
11: وفهم عباد مقايلة متبطعة بالبرود.
2: إنوف تيك.
12: تشربوا حاجة؟ ساعة.
13: لا أنا عايز أسوق.
2: العيشة فن.
14: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس، وديما نقول لباس.
2: سيرك على كيفك.

0: نشوفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي. سيفك سيفك على كيفك على كيفك. سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
1: 42 دقيقة بعد السبعة على إذاعة قصة.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. فايتكم برشا حاجات الغدوة الحية ان شاء الله. هكا موعد جديد في برنامج سيفك على كيفك ومختلف الفقرات ومختلف الاستضافات.
1: خلينا نعطيكم فكره على مهرجان الشباب بولايه القاسين للدوره الثانيه. باش ينطلق غدوه ان شاء الله عديده للمحطات اللي باش تكون في المهرجان. غدوه في الشرايع سبيط 11 اوت، 12 اوت بودرياس فوسانه، 13 اوت بولعابه القاسين الشماليه، 14 اوت ماجب العباس، 23 اوت في حيدرة، 24 أوت في حاسي الفريد، 25 أوت في خمودة فوسانة، 28 أوت في سبيبة، 30 أوت سيدي سيل تالا، 31 أوت بوزقام القاسين الجنوبية. نواصلوا معاكم، خلينا نمشوا معاكم الفقرة قال الاي اي. قال الاي اي اليوم ينسب نحكو شنو التفسير على محور الذاكرة. وقت اللي تتمحال للذاكرة شو التفسير العلمي لها؟ الاي اي باش يجاوبنا على السؤال هذا.
3: محو الذكريات. الذاكرة البشرية هي نظام معقد لا يسجل ويستعيد الذكريات فحسب، بل يمحوها أيضا. هذا ليس سيئا على الإطلاق كما قد تعتقد. على سبيل المثال، إذا حدث شيء محزن أو مروع للغاية، يمكن للدماغ التخلص من هذه الأحداث بهدوء وترك الأحداث الجيدة فقط بدلا من ذلك. بفضل هذا يمكننا الحفاظ على الصحة العقلية وراحة البال.
1: هذا التفسير العلمي لمحو الذكريات.
2: حبينا نقول لكم الذروة، وقت الذروة تم تحديده من 11 نتاع الصباح حتى للأربعة نتاع العشية. مختلف الإجابات دوناها بطبيعة الإجابات الصحيحة، ونقول لهم رياض بعد عملية القرعة من خلال التليفونات وأيضا من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على الفيسبوك. غزالة نصيري هي
1: نصري
2: هي المترشحة إن شاء الله لنهار الخميس تكون عملية القرعة.
1: هذا هو غزالة نصري. سننا ان شاء الله الخميس باش نعملوا
2: قرعه. فرحانه تعرف علاش فرحانه باش يسمعوا ويستمتعوا عرفتكم ليكم برشا ما استمتعتوش.
1: أفرح
2: ما استمتعتوش بالاختيارات الغنائيه. القائمه الفائزه هي فيها نبيها كراولي بجديدها، سيوخسين وزينه الدوديه، ومقطع من زي الهواء للعندليب الاسمر عبد الحليم حافظ.
1: يعطيكم الصحة، شكرا لكم الكل. مع تحياتي رياض دبوبي، إناس حمادي، شكرا راضي العياري،
2: شكرا عماد الغورز، عبد بي مولا،
1: تحية لكمال حميدة وقبله سامي حرافي.
2: نتقابلوا غدوة إن شاء الله كان عطانا ربي العمر بعد فقرة ألو دكتور الخمسة على موجة إذاعة قفصة. ليلتكم زينة.

0: واش اخباركم؟ اليوم غنضربوا على الاغنيه جديده.
1: اغنيه؟ اين اغنيه؟
2: لا شانسون سوكسين
1: داكو. يلا سربي بدا الدوديره وصلات.

0: جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانة الدمع ملانة الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وتراند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
4: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز للساعة 8 ليلا.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: افتتح اليوم الاثنين بفضاء الأوب ديزاين بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة المعرض والترويجي لحرفية قفصة تحت شعار إبداعهن تراثهن مستقبلنا، متضمنا منتجات الحرفيات بالجهة في مجالات عديدة بهدف المساعدة على الترويج لها. تم بولاية قبلي مؤخرا تركيز عدد من كاميرات المراقبة بمركز الوسيط بمعتمدية رجيم عتوق بكلفة جملية قدرت ب8,000.5 دينار. وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني، تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية وضمان سلامة المرضى والإطار الصحي والأعوان والحد من التجاوزات ودعم سرعة التدخل ونجاعته عند حدوث أي طارئ، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المسداة. أعلن الديوان الوطني للأعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 11 من أوت، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. ودعا الديوان الوطني للأعلاف المؤسسات والهيكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني إلى تقديم طلباتهم إلى المصلحة التجارية المركزية للديوان أو إلى مكاتبه التجارية، وذلك وفق الإجراءات المحددة في الغرض. التأمت صباح اليوم جلسة عمل بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات خصصت للنظر في مناقشة دراسة حول تشكل الأسعار ومسالك توزيع منتجات الفلاحة والصيد البحرية المزمع إنجازها من قبل المعهد الوطني للاستهلاك. هذه الدراسة تهدف إلى فهم وتحليل محددات وآليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع من الإنتاج بهدف اقتراح إصلاحات هيكلية وإجراءات عملية لتحسين الشفافية والعدالة في الأسواق. في أخبار العالم، أكدت إيران اليوم أن الوضع في مضيق هرمز سيكون مرهونا بسلوك الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة وتراجعها عما وصفته بالانتهاكات، في حين أعلنت أن المفاوضات مع سلطنة عمان تسير بسلاسة بشأن تنظيم حركة الملاحة في المضيق البحري. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
6: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
7: المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
9: تيك إكسبرس، دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. نصائح، تحذيرات، حلول يومية بسيطة لاستعمال التكنولوجيا. حديثنا سلامة سيبرنية، كيفاش نحمو صورنا وملفاتنا الشخصية في الهاتف الجوال. تابعونا في خطوات بسيطة وفعالة كيفاش نحافظوا على خصوصيتنا من الاختراق والسرقة. التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
10: مرحبا، مرحبا مستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم هو حماية ملفات الهاتف، صور، فيديوهات ومستندات بصفة عامة. ملفات الهاتف هي بيانات شخصية حساسة موجودة على الهواتف نتاعنا، نحاولوا ديما نحافظوا عليها من خلال المراحل والطرق الحماية اللي باش نذكرها توا. أول حاجة، الهاتف نتاعنا باش نحافظوا على المعطيات هذه كلها، لازم نحافظ على الهاتف نتاعي، لازم يصير قفل الهاتف بطريقة محكمة. أول حاجة نجم نستعمل البصمة، نجم نستعمل الوجه، وإلا نستعمل كود وإلا كلمة سر للدخول للهاتف. هذه المرحلة الأولى اللي هي أهم مرحلة. إذا أي واحد ما عندوش الكود هذوما مستحيل باش نجم يدخل يخترق التصاور نتاعك ولا الملفات نتاعك بصفة عامة. كيف نجم نستعملوا طريقة تشفير الملفات من خلال استعمال سكيور فولدر، اللي هي وثائق أو في شيء معناه يكونوا مأمنين سيبرانين. نسخ احتياطي في الكلاود، ديما التصاور نتاعنا والملفات نتاعنا يصير نسخ نتاعها في كلاود، للسحاب الافتراضي اللي نسجلوا فيه المعطيات نتاعنا بطريقة آمنة. هكاك حتى كيف يضيع عنا تليفون ولا يضيع أي معطيات، نجموا نعملوا ريكوبيراسيون، نجموا ناخذوهم من جديد من خلال هذه المساحات أو الكلاود. تجنب التطبيقات اللي تطلب صلاحيات مبالغ فيها. إذا ثبت أي تطبيق ويطلب مني الدخول لتصاور نتاعك ولا الدخول للمعطيات الشخصية والملفات الموجودة في الهاتف نتاعك، نرفض قطعيا الدخول إلى هذه الملفات. حاجة أخرى، إذا احنا مربوطين بالإنترنت، والأغلب الناس كلها تو يستعملوا في الإنترنت، إذا الهاتف نتاعنا مربوط بالإنترنت ماذا بينا ما ندخلوش تطبيقات وما ندخلوش المواقع مشبوهة، أكيد تطلب منا حاجات تابعة التصاور نتاعنا إلى آخره. التصاور نتاعنا والملفات نتاعنا لازمها ديما تبقى بعيدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما نحاولوش نبعثوا لدوني نتاعنا، حتى كان فما حاجة باش نبعثوها نبعثوها بطريقة آمنة، ونحاولوا نركزوا برشا على السلامة المعلوماتية للملفات نتاعنا.
1: شكرا لك دكتور، كانت هذه تيك إكسبريس. تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة.
9: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: جيل ذهبي وبرشا حكايات برشا حكايات. رحلة حنين نجومنا مع الذكريات
1: مع الذكريات
0: مع الذكريات.
2: اسأل مرة عليا وليا صوتك لي.
0: هذا يغني
2: غني لك شنو المانع؟
0: وهذا يحكي
3: اخويا اخويا انت تصور في بالك فهمتني ولا؟
0: وهذا يتحسر على وقت تعدى وفات.
4: زين امسوا اليوم ما تغيرت خاطرك 90%
0: واللي تعدى وفات
5: زعما يرجع
0: يرجع يرجع يرجع في رحلة حنين
1: في رحلة حنين.
6: ذكريات أيام جميلة.
2: إيش نقول لهم أنا؟ نقول
0: رحلة حنين
7: نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة.
0: رحلة حنين رحلة حنين. لحظات صور حكايات عن أيام الصغر يتفكرها أيام وسنين. رحلة حنين
8: رحلة حنين
9: رحلة حنين.
8: رحلة حنين رحلة حنين.
0: مرحبا بكم في رحلة جديدة من رحلة حنين. نجمتنا اليوم نجمة من الزمن الجميل، تربعت على عرش الأغنية التونسية في السبعينات وكانت نجمة تونس الأولى في تونس وفي العالم العربي، ومثلت بلادنا أحسن تمثيل في الخارج وفي أكبر المحافل المغربية والعربية. هي السمرة المسررة، هي اللي نمثلوها بعسل وسكر، هي اللي حازت معنى وصفات الجمال الكل. ومعنى الجمال هو أنت روح الدلل، هو أنت في طلعتك في رقتك فوق الخيال يا أنت السيدة سليف. مرحبا بك، سعداء برشا باستقبالك وباستضافتك على موجة إذاعة قفصة. مساء الخير ومرحبا بك.
10: مرحبا بك وبإذاعة قفصة وبجمهوري العزيز اللي في قفصة وبك أنت اللي كل مرة تسعدنا وتقدمنا لجمهوري غديك وتخليني نعبر على حبي لقفصة. إن شاء الله نجيها في مهرجانات الصيفية كان حياتنا الحياة.
0: إن شاء الله إن شاء الله تنورنا يا للا في قفصة وتجيب أحذانا، وكما نورتنا قبل وكنت حاضرة معنا ديما بأغانيك، أغانيك الحلوة اللي أثرت خزينة الأغاني التونسية، الذكرى الشعبية زادة بقيت اسمك فيها منقوش من ذهب. السيدة سليف، نقوله سليف راهو اسم لامع في سماء الأغنية التونسية. ما شاء الله مسيرة طويلة، مسيرة حافلة من المهرجانات من الأغاني من الأسطوانات من الذكريات الحلوة الجميلة اللي إن شاء الله نترقوا لها خلال الحصة اليوم معاك. ذكرياتك وبدايتك.
10: أنا بدايتي نحب الفن وأنا عمري في الحكاية متاع 9 و 8 نحب نغني نحفظ كل شيء. وقتها كانت فما مطربات مشهورين في الوقت ذاك كما حورية حسن كما رجاء عبد وفمهان طبعا سعاد محمد اللي بعد هي صديقتي وتجيني حتى البيت. ذكريات وأنا صغيرة نحفظ كل شيء، لكن طبعا العائلة والبيئة اللي أنا نعيش فيها بيئة صعيبة، وكان في الستينيات صعب باش عائلة من العائلات اللي محافظين تطلع بنتهم تغني. صار اللي صار وسي صالح المهدي جا لوالدي ونجم الوالدي بصعب بعد ما الوالدة وخالي كانوا يعرفوا لي أنا نمشي المعهد الموسيقى، لكن بعد أشهر الوالد فطن والحمد لله صالح المهدي اللي كان مع الوالد عرف كيفاش يفهمه. كنت مطربة الفرقة القومية للفنون الشعبية، فرقة بتاع الوزارة الثقافة اللي هو تشيلي القليبية اللي رحمه سي صالح المهدي. زرنا بها عديد البلدان وكنا ناخذوا حتى البريغبري في المهرجانات. مشينا لكندا، التشيك، اليوغوسلاف، الروما، الباريس، الألمانيا، درنا العالم مع الفرقة القومية وأنا مطربتها. طبعا كان فيها غناء أنا نغني وهما يعملوا لوحات بالرقص، لوحات بالملوف، لوحات بغني صليحة. وقتها ما عنديش أغاني مختصة بيا. طبعا بعد ما قعدت 4 سنين في الفرقة كليت مطربة حرة، أنا كون مطربة نعتمد على نفسي. أول تسجيل عندي في الإذاعة هي قصيدة أنا هواكي وربي، آهي لو تدرين حبي، كلمات بن جدو تنحين زرياب اللي هو الدكتور صالح
0: المهدي. صالح المهدي
10: واللي هو عطاني اسم سليف.
0: اسم سليف
10: خاطر اللي حقاني دلمدا، والاسم هذا اسم تاريخي من عهد هارون الرشيد. واسمي الحقاني دلمدا الخضراوي.
0: ايه
10: طبعا انا من ولايه القيروان. وليت مطربه حره بعد 4 سنين من الفرقه القوميه. اول تسجيل سجلت قصيد انا اهواكي وربي اهي لو تدرين حبي، كلمات عبد المجيد مجده، وتلحين زرياب اللي هو سي صالح المهدي. وانطلقت وقتها مطربه حره. اغاني جديده، اغاني من ملحنين مختلفين، سفرات، تنسيق تونس خارج تونس. زيارتي للخليج العربي، أول مطربة مغاربية زرت الخليج العربي بدعوات رسمية. غنيت في أوروبا، غنيت في الأولمبيا في السبعينيات، معناها تاريختي كانت ناجحة والحمد لله. هذا اللي
0: الحمد لله. في صغرك وفي طفولتك كنت هكا تغني أغاني إسمهان، وكنت تغني لإسمهان وفريد، وكانت لك تجربة كبيرة مع الأغاني الليبية. ريدي الغالي كان فيها
10: ريدي الغالي مسجلة عام 1963
0: 63 في بالي.
10: لا 68
0: 68.
10: صورت من 68 والاغنيه مازالت.

0: غنيت 13 اغنيه ليبيه، غنيت الشاعر المصري، غنيت الجزائري غنيتين والفولكلور الجزائري. كنت مسجل شركه في باريس مع الفوا دو جلوب نتاع جزائري، الفولكلور الجزائري كل معناها برشا منه مسجلته. معناها عندي تبارك الله ما يقرب على 760 اغنيه حاجه هكا. فيهم قصايد، فيهم اغاني دسمه، فيهم اغاني خفيفه، فيهم اغاني فلكلوريه، فيهم ولحد الان مازال عندي اغاني جديده. ان شاء الله الاسبوع هذا باش نصب صوتي في زوز اغاني جديده.
1: عندك ثلاثه اغاني زاده للسيد مكاوي تو ما سجلتهم، يظهر لي هكا ولا لا؟
0: اي هذاك كل ما يجي الله يرحمه، كل ما يجي لتونس يقول لي سجلت الاغاني، يقولوا لي سيد سالم المرجع ليه؟ قلت كان يقول لك ليه؟ هالاغاني هذم انا سمعتهم من صوت شاديه. قال لي ليه؟ قلت سيد انا سمع احمد ومحمد شغلوني هذه اغنيه شاديه، وانا نحب اغاني لينه خاص. يعني انا اللي حبيته خدته، نحب اغاني يقتص بيا، يقتصوا بيا. ان شاء الله نسجلها من علاش هما نتاعي.
1: ان شاء الله.
0: هو بالعود ويتكلم في التسجيل وكل شيء.
1: ان شاء الله نسمعوهم على سلاي، ان شاء الله تسجلهم ونسمعوهم ونستمتعوا بهم. في فتره السبعينات سيده سليف كانت الساحه تقريبا خاليه من برشا مطربين ظهروا وقتها في الفتره هذيك معاك. عليا مثلا كانت في مصر وقتها، نعمه اللي تزوجت واختارت حياتها الاسريه والعائليه على حساب حياتها الفنيه، زهيره سالم زاده كيف كيف كانت في ليبيا. ممكن معناها خلو الساحه الفنيه من برشا اسامي خليك وقتها انت ما عندكش حتى منافس في الفتره هذيك.
0: لا عندي منافسة، فما عايدة طلعت، عايدة بخريس طلعت، ليبيا صوتها حلو، عايدة صوتها حلو، طلعوا قاعدين يطلعوا وقتها جدد وصوت حلو. لكن انا صوتي ما نقلد حد، اللي خلاني ننجح في صوتي هو خاص بيا انا، عاملة لنفسي طريق. معناها كي تسمع موسيقى تقول لي سليف باش تغني، ما نقلد حد، ما

0: بعد ما هذاك اللي خلاني زاد ننجح.
1: خليك تنجح موهبتك وصوتك وأدائك وحاجات المميزة اللي فيك، أنت كل فنانة عندها صفات مميزة في صوتها يخلوها تتميز على المطربة الأخرى. هذاك علاش كان كل واحدة والستيل متاعها الخاص بها.
0: تسمع فما برشا قرابة بيني وبالنعمة، خاطر حتى الجمهور اللي يحبني يقول نحبك أنت ونعمة، برشا قرابة بيني وبالنعمة في غنينا في نبراتنا في شوية معني عندي قرابة مع أنا ونعمة في الحساسية بتاع الأغاني.
1: كانت منافسة قوية بينك وبين برشا مطربين ومطربات، خلينا نحكوا على المطربات في الفترة هذيك. الفترة هذيك تعرفت أنه فما ملحن ولا شاعر يكتب أغنية وبعد يعود باش يعطيها الفنانة يعطيها الفنانة أخرى، ولا فما شكون يجو يقترحوا عليها باش تسجل أغنية تجي تلقى فنانة أخرى هي اللي خذت الأغنية هذيك. كانت منافسة لكن ما كانش فما برشا مشاكل. صارت لك الحكاية هذه أنه ساعات أغنية تكون اللي كنتي من بعد تلقى فنانة أخرى باش تغنيها؟
0: ما يسالش، في نظري أنا غنيتها حلوة في صوتها والكل نقولها مبروك وأنا ناخذ أغنية أخرى، علاش باش نعمل مشكل وقت لينا نجم نغني أغنية أخرى مثلا. هدي كانت بتاعي هدي برارام هدي، مش في اللحن في الكلمات. أنا ملح أنا تلحين أحمد القلعي والمرحومة اللي يرحمها تلحين الشادي أنور. بعدك شخصيت بالشعر المحنوش قال لي سوليف عجبت نعمة خليتها، قلت صح صح غنيتها بالمدية في صوتها وحلو، أعطاني الطف بينا ترارم يا غالينا، معني عوض لي بغنية أخرى مع الناس كالحقد ولا كالحزن ولا لا.
1: كانت منافسة، خلينا نقوله كانت منافسة باهية بينكم وقتها في الفترة هذيك، ما كانش فما عدائية وعدوانية بين الفنانات، كنتوا تحبوا بعضكم
0: نقعدوا حتى لآخر وقت احنا حبايب.
1: فما زوز غنيات يظهر لي أغاني هما من القيروان من بلادك، معناها باطل يا حما باطل وحنا قولي الباباي، شنو حكايتهم هذوما؟
0: لكن هذوك أنا هزيتهم لعبد الحميد شاكي الله يرحمه ملحني الودود، يعني أكثر أنا معه ومحمد ريد أكثر من الملحنين الآخرين، جبت هذا الزوز في كل لغة الأغاني في كله، قلت له هو يهذب قل في اللي ملحن ممتاز يعمل تهذيب جديد، عمل لي حما باطل عاود هذا بالي ويما قول البابا مرعاني كان نلقى سعاد محاسن كرة بالخير ويفضلها ويشفيها غنيتها، وزهيرة غنيت الله يرحمها
1: باطل
0: ما عندك ما تقول مدام زملائك غنيهم. يا عبد الحميد الويهك قال لكم خليتك جيبوا لي الحبات، قلت له الرفراء جيبوا لي الحبات، وعطيت الرضا لاخويني عاود الكلام وهو عاود اللحن. وذيك ما عندك سو مريضه كيف كيف من البلاد من جلاس اللي غنيتها قدام الرئيس.
1: اي الحبيب بورقيبه. اي هما عندك برشا غنيات حلوين تشهروا وعرفوا نجاح كبير في الفتره هذيك، لكن فما برشا غنيات زاد حلوين ما عرفوش شهره كبيره. عندك نويت اسيبك اللي من الحان موريس ميمون، ما زلت تذكرها ولا لا؟
0: نويت اسيبك خلاص نويت، يا ريت مكان اللي كان، يا ريت مين اللي قالك نرجع لحبك، مين اللي قالك نرجع لحبك، وانا اللي بندم عشان هويت، انا اللي بندم عشان هويت. نويت اسيبك خلاص خلاص خلاص نويت اسيبك. هي الغلطة متاعي انا، خاطر نعطيتها المنير الغزال عاود توزعها توزيع انا ما عجبنيش، باش نعاود نعطيه له راحت الاغنيه بيناتنا، لا لقيت اللي موزع من عنده ولا لقيت اللي بالعود من عند موريس. وقتها موريس توفى، هذا الكل مرته مسكنا ديما الله يرحمها زاد برحمتهم، يا سلاف يا سلاف وقت نلقاها نعاود نسجل.
2: نويت نسيبك خلاص نويت، يا ريت مكان اللي كان، يا ريت مين اللي قالك ترجع لحبك، مين اللي قالك نرجع لحبك، وانا اللي بندم عشان هويت، انا اللي بندم عشان هويت. نويت اسيبك خلاص خلاص خلاص نويت، ناوي تسيبك.
0: خطر حلوه الاغنيه،
1: خطر حرام انه اغنيه كمان هكا معناها تضيع وما تخرجش وما تتسمعش. كلمات حلوه
0: من الكاسيتات هذوك الكل فيهم اغاني اللي مازالوا مش مسجلين عبد الحميد سازي، مش مسجلين الشاديان، ومش مسجلين سيد المكاوي. لازمني نلقى حد يعاوني على الكاسيت على السمع باش نلقى الاغاني اللي رايحه. اما مغنيت له ذيك

0: قلبي خالي عليش تملي عيني. هذه موجودة
1: موجودة موجودة وفما برشا غنية موجودين وغنية حلوين زادة كما حسدوني اللي من كلمات قاسم عبد القادر والألحان للسوري سمير حلمي.
0: حزوني حزوني تررم مش عارف علاش حزوني زمانات حبيبي فيا ولا لا. أنا هذه مش لقيتها كان عندكم ما بعتوها لي
1: في اقرب وقت. انا نحاول خاطر هي الاغنيه موجوده من المفروض نحاول
0: خاطر انا كنت نعاود نسجلها.

محبت

0: وعندي ارشيف حلو برشا اللي كنتي وتصاورك تصاورك وقتها في بداياتك. عندنا ارشيف حلو برشا من تصاورك. انا في اقرب وقت ان شاء الله نحاول نبعثهم لك خاطر بالحق معناها
1: بعثي على الفيسبوك يدخل معايا وبعثي
0: بإذن الله. أنا بعت لك عندي برشا غنيات تقاطق حلوين بصوتك بالحق. يعني أنا نتألم ونتأسف.
1: نحب نعاودهم التسجيل من مش نضيف برشا هذه مثل حزتوني حلوة نحب نعاودها ولا ذيك حسبت الغرم لعبة لا تسجيل حلو برشا ذيك حسبت الغرم لعبة جربت نلعب بيه ولقيتها صعبة

0: الى حارق ذي هذه حلوه جدا.
1: فما غنية عثرتوا على أغنية جميلة جدا وحلوة برشا، زاني المرسول يما من وجهه باين السول، نبحث على نبعث مرسول يما من وجهه باين السول. هذه أغنية بينك أنت، ما نعرفش اللي يغني معاك محمد ساسي ولا محمد رضا ولا رضا القلعي.
0: لا ولا واحد فيهم.
1: ولا واحد فيهم.
0: اللي غني معايا تلميذ من باري في باريس، سجلناه في باريس، اسمه رايح عليا تو، ولي برشا ما ريتوش يعني لا 20 سنة حاجة هكا، ما نعرفش حي متوفي. أما محلو صوته، حتى هو حلو صوته.
1: حتى الأغنية هذه موجودة عندي راه.
0: يا راهي تعجبني. حلوة حلوة.
1: زيني المرسول يا يما، زيني المرسول في وجهه باين السول، يعني السؤال هكا السول هكا.
0: أي. هو يقول لبيت وأنا أقول بيت، حلوة.
1: كان ديو حلو برشا، ومش أول ديو يظهر لي، عملت برشا ثنائيات ولا عملت
0: أحلى ديو هو مع أحمد حمزة.
1: أحمد حمزة أي
0: سجلني على الفرق بتاع عبود عبد العال في دمشق. تقدر ترارم تقدر على فوداي، حلوة.
1: ديو هو سوري وتسجل في سوريا في السبعينات مع فرقة عبد العال، وهو من كلمات عيسى أيوب وألحان سهيل عرفة.
0: اللهم صل على النبي عليك يا بنيتي، خمسة وخمسة عليك.
1: هما الأغاني هذوما الحقيقة راهو عنا برشا أغنيات محليهم، مش بالضرورة إنه الفنان راهو تشهروا له 10 ولا 20 أغنية، نجم يكون عنده ما شاء الله معناها 200 أغنية و 300 أغنية كلهم حلوين وكلهم يتسمعوا، خاطر أغنياتنا راهو ما يتلاحوش، معناها أغنياتنا كلهم ما شاء الله. فن التونسي راهو فن بالحق أصيل أصيل جدا.
0: لا عندي فن التونسي برشا، مغنية تونسي مغنية ذيك شو مغنية برشا أنا فما لحتى اللي نسيتهم مثلا المصرية هذه الحبايب عادوا فينا يا زمان بعد عشرتنا طويلة يا زمان دبنا ولا دبنا والله ما تبنا الحبايب عبو فينا يا زمان. هذه متاع اللي يضرب الكورديون هذيك في فرقة أم كلثوم، سميهولي اللي يضرب الكورديون مع فرقة أم كلثوم،
1: نسيتوا اسمه على لساني غاب علي.
0: وانا اسمه على لساني ملحنين حلوة حتى البيوت.
1: هم أغاني حلوين والصوت ما شاء الله معناها راهو.
0: هذا ما عندكمش هذه الأغنية، ما عندكمش خاطرنا
1: ما سجلتش. اللوج اذا كان موجوده بقدره ربي نوفروها الغنيه، خاطر انا ديما نحب الغنيات اللي ما يتعدوش برشا، اللي مش معروفين برشا، اللي مش موجودين برشا. هذوكم احنا
0: انا لاقيه عندكم برشا غني اللي مش موجودين برشا هنا، ولاقيه في اذاعه تطوين انتم تبارك الله ناشطين وتجبوا لك الاغاني اللي مش معمولين برشا فيه.
1: من الأغاني الحلوة زادة اللي أغنيتها سيدة سوليف ما حقتش الشهرة كما حقت الأغاني الأخرى كيف ريدي الغالي، ولا هي أغنية نفسي ارتاحت، نفسي ارتاحت بعد تربها.
0: وإيه اللي عندي ما خير منها،
1: وإيه اللي تربها يرجع لها اللي كان مسيبها، معناها اللحن كان مسجلة وسؤال وجواب بينك أنت والكورال، هما يسألوك علاش نفسك ارتاحت وأنت تجاوب تقول معناها رجع لها اللي كان مسيبها. أيه
0: فما عندي أغاني محلى منها زادة. ما عندي برشا غاني حلوين لكن مش مستعملين برشا.
1: خليها في سرك زادة،
0: خليها في سرك، خليها حكايتنا الحين
1: وماضيها
0: وماضيها حاجة هكا.
1: لو دمعك يا عيني فيد لو كنت يوم لقيتيها.
0: أختي هكا تعرف كل شيء اللي أنا نسيته.
1: نفكر فيك. نفكر فيك.
0: عندي أغنية تونسية حلوة راهو نتفكرهم لك تو.
1: ممكن الفترة هذيك ما فماش فنانات غنوا الأغاني اللي بيها، زهيرة السالم يظهر لي مرحومة الله يرحمها.
0: هي زهيرة لا ولي غنيت بيناتكم يا ساكنين الحارة، بيناتكم يا ساكنين الحارة عندي غبيل كان فيها مارة حاجة هكا. ولي نعمة خاطر أول ناس مشاو ليبيا ونعمة.
1: ريدي الغالي كانت معاها في بالي مقطع أمام ولا أغنية أخرى. يا ريدي يجيبك المكتوب ونتهنى.
0: ديما غني الليبية يسميوها البرول.
1: برول
0: عندها برول وراها. هي ذيك البرول نتاعها أنا نحيته عملت له أغنية وحده.
1: ذيك يا ريدي يجيبك المكتوب.
0: يا ريدي يجيبك المكتوب ونتهنى. يا ريدي ريدي بعد السيارة عيشو جنة ذيك البرول بتاع ريدي الغالي. وعندي ذيك من وين وين في غيرك عندكم هذي بعدك وراسك ما بعدك وراسك بعدك وراسك من وين في غيرك حلوة تنقذين بنغاتي.
1: انا باش نبعث لك الاغنيات اللي متاكده ما عندك برشا راك ما مريتهمش وما سمعتهمش ومتاكده ما عندكش. انا باش نبعث لك
0: وانا نبعث لك اغنيات برشا عندي برشا لحن وقال يا حلوين فما حتى مصورين
1: تلفزيون وانا مصر الحاح انا تصور خاطر برشا تصور عجبوني. كنت معاكم يظهر لي فما فنانه تركيه هكا ولا لا شعرها بالاصفر
0: سيلين سيلين أي. امال سيلين
1: اي فما شكون غلطت فيها على اساس في بالو صفية الشاميه
0: لا وا بيضه بلوند بلو هذيك مثلا التصوير هذيك مع يوسف سنيني في فطور في بونويس تونس عملنا لها فطور عملت حفلات عملت في المسرح. عبد الحليم عندك تصوير كان عبد الحليم عندي نبعث لك
1: ما شاء الله هو ألبومك حافل برشا تصور وبرشا حفلات وبرشا لقاءات فنية كبيرة مع نجوم كبار في الوطن العربي مش في تونس فقط.
0: عندي أربع أغاني مع عطل المداح أول ما جات تونس جا عندي لدار أمي ما زلت حتى العرس مع الرسول جاب حفلة لدار أمي وعطاني ما يقرب على أربع أغاني.
1: يا لهواوية
0: ما سجلتهمش
1: يا لهواوية الأغنية هذه تعجبني برشا.
0: هاي هسه نسمعوها
1: نسمعها نعديها لك من بعد خلاص طبعا نجيش نسمعها لك نسمعها لك من بعد. لهواوية غنية حلوة برشا لهواوية هكا
0: يا
1: لهواوية هكا ايه غنية حلوة برشا طقطقة حلوة برشا من الأغاني الجميلة اللي فيهم فيهم إيقاع هكا مرح في برشا مرح وفي برشا في تجديد الألحان اللي كنت تغنيهم فيهم برشا تجديد فما ألحان أي تحسوا معناها فيهم هكا شوية خروج على المألوف شوية احنا نحكو على فترة السبعينات أواخر الستينات أو السبعينات.
0: أنا غنيت الملحنين توانسة الكل مثلا أحمد القلعية يا رايس بالناس يرضينا يا رايس يا رايس همسة الحب تنادينا يا رايس يا رايس هذه مصورتها في البابور تهب الكوموندون لسوق أجنبي يسمع في الأغنية وشيخ بها محلية كان التلفزة ما فسخهمش وما مشي وشي وغنيت لحن القلعة برشا قصيد اسمه هوا كتلاشة غنيت الرضا القلعة كيف كيف أغاني غنيت الشاد ينور هذيك قولوا للغالي قولوا للغالي قولوا له قولوا يبعث لي مرسوله شو يا لم ترم انسى حبي حيرني.

0: 13
1: أغنية
0: جزائرية
1: ليبية والأغاني الجزائرية.
0: غنت المختاري، المختاري غنيت انت كذاب وكلك مليان كذوب حاجة هكا، وغنيت في الكلوريت برشا جزائري.
1: ويا مسافر بعيد مش جزائرية زادا،
0: غنيت يا دار اللوح يا دار اللوح يا جديدة، يا دار اللوح يا جديدة، يا دار اللوح يا اللي فيك العنبري فوح يا جديدة.
1: يا مسافر بعيد كلمات سيد حلاوة وألحان مختار زيد، هذه مصرية؟
0: موجودة عندكم؟
1: لا مش موجودة، أما خاطر برشا غنيات مش موجودين أنا حبيت نسأل عليها خاطر مش موجودة الأغنية عنا. يا مسافر بعيد أغنية كذاب، أغنية جزائرية عبد القادر الطالبي، الكلمات والألحان محمد المختاري.
0: مختاري
1: أي ويا ابو الدلال يا دلول، ريتوش المصرار تعدى، الاسمر يا ولد الحومه. علاش ديما اغنيه المصرار والاسمر موجوده في اغنيتك؟
0: اختي هكاك انا سمر، انا غني على روحي بالضبط.
1: الاسمر ولد الحومه
0: حلوه هذيك.
1: اي
0: يا الاسمر يا ولد الحومه مظلومه منك مظلومه، حلوه الاغنيه هذيك.
1: وغنيت زادة من التراث، غنيت برشا غنيات، يما يا غالية وين نبات وخذ الدبلج جاني المرسول. اي اي
0: عندك انت، انا ما عنديش هذا في الدار
1: محضرة درسي
0: كي تجي لتونس جيبوا لي جاب حذايا
1: نجيب حذاك اكيد، شرفني برشا خاطر الحقيقه راهو احنا نحبوا الفنانين اللي بالحق معناها خلوا بصمه في الذاكره الشعبيه التونسيه، راهو مش اي فنان باش يبقى اسمه حاضر عند الجمهور.
0: ما زهيره تو الله يرحمها، تو الجمعه ملي تعديت مع حبيبي شغان مش معاه حتى الباجه ورات وين موجود والكل، عاد هو يحب يستفزها شويه. قال لها مثلا أمينة فيخ معبود الجماهير، قالت له أنا ما نعبد كان الله، سهير على كلمتها في فمها نعبد كان الله، قالت له أعطيني اللي عندهم أصوات، ما نقولش ما عندهم صوت ما يعرفوش يغنيوا، لكن وين الرصيد؟ الرصيد اللي باش يقعد بعد الفنان وين؟ يوم أصوات حلوة وياخذوا أغاني الناس يقلدوها وكا وفي الحكاية.
1: للأسف أنه ولينا نشوفه في أغاني ما عادش ترتقي للمستوى الفني الحقيقة، راهو نشوفه في أغاني
0: تاع أنا تو شو نقول لهم الشباب نتاعنا راهو عندهم أصوات تهبل، وجلهم قارين موسيقى وأساتذة نتاع موسيقى. نقول لهم تو كيما المرة الأخرى لاموا علينا أنا استدعوني في الاختتام والافتتاح نتاع مهرجان اتحاد الإذاعات، يحكي لي كمان جاتي معانا قال لي الحق انتم بعاد ياسر على جدد، قال لي توا مشاو صاروا الخليجيين اللي جاوا والعرب، توا انا مش لازم اسميهم اللي سمعهم لي اصوات ممتازه يغني له فيهم كلثوم وورده، وغني بلادكم ويني؟ مش انتم تغنيوا في تونس؟ مش انتم تغنيوا المهرجان؟ شكون قال لك جا الشهر ورده؟ يا اخي ورده انا خسرتك في الشهر الله يرحمها، ولا قدم كلثوم انا خسرتك باش تغني لها. انت وقتها تمثل تونس، ناس عرب جاو حضروا مؤتمر باش يسهروا ويتعشوا وعملوا لهم حفله كما كنا احنا نعملوا لهم حفلات، كما الشيخ زايد اللي استدعاني اول مره للخليج باغاني تونسيه، طبعا باغاني تونسيه ونصفر ونغني في المهرجانات نتاعهم باغاني تونسيه وفرقه تونسيه. انا اسمي سوليه في تونس، انا في سوريا، اما الان مع المطرب معايا وديع الصافي سعد محمد وصبيح وغنيتو بالعمل، خفت قلت لحمد الله يرحمه حمزه، انا خفت سعد محمد بزاف تسمع فيا في الوتين بزاف ما جاش نمرها، قال لي سوليف انت عندك ستيلك، كل واحد عنده ستيلو. إيه ما بعدكش سعاد، قالت لي يا سوليف انا نعتبر سوليف سعاد محمد صغيره، يعني لو انا ما شهرتش غنيه كما ريدي الغالي، غنيت ربي اعطاني كل شيء بكماله، غنيت منوال صغير، لا غنيت برشا من اغانيه في المسرح خاطر قدموني، اما الان مع الفنانه التونسيه سوليه قوم نغني الاولى في الغرام. تبدا سهريات خاصه هذيك الغني والشرقي.
1: احنا فنانين فنانين ما شاء الله اساميهم كبيره ولامعه في الوطن العربي، من المفروض فنان كيف باش يغني معناه يغني لنا اعمال سوليف الزهيره سالم الصليحه، علاش يمشي يغني لأم كلثوم؟
0: غنيو في لا في حاجات هكرة اللي يجيونا من برا باش يسمعوا أغاني تونسية غني تونسي، وبعد الفريق الخاص غني اللي تحبوا. أنا ما نغنيش الفريق الخاص الشرقي. مرة أخرى في حفلتين عملت في الأخت شوية هكا من غنيت عبد الوهاب أنا ونوردي الباشي.
1: غنيت لعبد الوهاب وأنت تحب فريد أكثر؟
0: نحب فريد أكثر لأنه فريد حزين وأنا عندي لمسة الحزن في صوتي وكيكة حياتي، دونك أنا نحب فريد برشا وكنت نحفظ له ياسر أغاني، النجوم الليل درة بيعد من تاني الحاجات الكبار والحاجات الخفيفة.
1: حاجة مثلا الفريد بصوت
0: ما تصدقني شاغلني ولا تعرف شي، نوعية الأغاني تاعو الخفيفين الحلوين برشا. كنت أغني لك كنت صغيرة كان صوتي أصفى من هكايا، كنت أغني مثلا أنا

0: لحسبوش هكا خليتني توا انا مشهور خايما نغني
1: الى توا نحب نسمع حاجه خاطر معناها انت حبيت تعمل تعاود اغاني فريد في كاسيت هكا ولا لا؟
0: والله
1: شنو ما الغنيات اللي كنت باش تحطهم في الكاسيت هذوما الغنيات اكثر اغاني اقرب اغاني الفريد الاقرب
0: اللي كنت نحطهم في الكاسيت الاغاني الخفيفه الحلوين برشا مثلا هذيك برشا اغاني تو ما عنديش في مخي ما هما برشا اغاني حلوين برشا
1: مثلا
0: جميل جمال ملوش مثال جميل جمال
1: ولا في الخيال
0: زي الغلال حاجة صغيرين لحلوين عنده برشا أنا نغني بينا يا عيني يا بنت بلدي وجميل جمال أحلفك ما تصدقني وغني اللي خفيفة
1: ولكتب عورة الشجر سيفر حبيبي وهجر يا حبيبي دخلك عود
0: حلو برشا برشا غني حلوين فريد برشا برشا ومتاعنا لكن احنا المغرب العربي الكبير يحبوا برشا
1: في فتره ما كانوا الفنانات كانوا يغنوا في احنا نسموهم الصالات صاله الفتح صاله قرطبه كان عندك حفلات في الفتره هذيك
0: لا انا ما خلطتش عليك في صاله مدريد خلطت في رمضان
1: في رمضان
0: يجي ياسر بحدانا عبد العزيز العروي وتغني نعمه وتغني سولاف وعلى فرقه رضا القلعي ويغني هذه اللي اسمهم يوسف التميمي ومصطفى الشرفي واحمد حمزه وسلاف وزهيره كل فنانين الكل في رمضان عملوا حفلاتنا في صاله مدريد.
1: كانت تحفل السهريات واللمات في رمضان وفي الصالات هذايا.
0: وحتى حتى المسرح
1: ما كنتوش تغشوا كيف فنان يطلع قبل فنان ولا عادي معناه؟
0: لا عادي كل واحد عنده جمهوره الحق انا كانت عندي اغنيه ماخذه سكسي برشا هذيك لمني تغيب وتهجرني تعرفها
1: عامله ليه؟ تظلمني
0: بها تظلمني وتحير
1: في اي عندك عندك اغنيات اقرب لك اكيد من اغنيات اخرين ولا اغنياتك كلها كيف كيف نفس المحبه؟
0: عندي حاجات مثلا ما تفكرناش يا خويا ما تفكرناش انا نحبها
1: والله ماني تايبه
0: والله ماني تايبه نحبها نحب هذيك هذيك إذا تشوفوا بالله الأمور وردة تحب هذه وردة كل سلاف الموت على هذه بنتي تحب تخلي أغانيك الكبار تحب هذه تقول أنا نحب هذه أنا أول مرة ريت في التلفزة الجزائري بالأغاني فهمتني عزيزتي
1: ايه نسمع فيك والحديث اكيد حلو برشا معاك والذكريات حلوه معاك والتاريخ تاريخك حافل برشا اغنيات حلوه وبحفلات حلوه وذكريات حلوه كي كنت تخرج قبل وانت في سن
0: يا روحي معاكي اي اللي شغلت البال وياكي

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: الله الله في صوتك برشا سجلنا برشا حنية خاطر مش سهل انه
3: مازلت كيف تعرفين فوق طاولة الفطور طاولة الغناء على طاولة الفطور يعني صوتي مش ما للغناء ما نجمش تطلبني قفصة او ما نغنيهاش
2: نعرف انا نعرف وانت معزتك في قلوب القفصة الكل والناس كلها تحبك وما صعب هكا نشوفوك في حفلة بحذينا هكا
3: كي كنا صغار نقعدوا بالجمعة في قفصة نعمة وينة وزهيرة كنا نمشيو نعملوا حفلات في الجنوب لكن مقرنا الرسمي في قفصة
2: سافرت وانت صغيرة في العمر للخارج أكيد عملت حفلات في الخارج ومثلت تونس ما خفتش وقتها من التجربة انك ما زلت هكا صغيرة هكا شوية وتخرج ساعات انك تمشي لبلاد أخرى وجمهور آخر مش جمهور بلادك
3: بالعكس أنا جريئة في الحاجات هذية رغم أني أنا تميد برش على الرقعة لكن جريئة نحب الفن باش وريك اللي نحب الفن طبعا نغني عندي جمعة من اللي افتتحت مهرجان العبدلية في المرسى فهمتني مازلت نحب نغني بنتي يقولوا ماما يذكر تعقل ومنو كنا نقعد للموت
2: لطف عليك ربي يطول في عمرك ونحبوك ديما نشوفوك هكا في ابهى حله سوليف اللي حبيناها السمرة المسرارة الحلوة اللي ملامحها هكا فيها برشا
3: ملامحي قروية العين
2: قروية اي ديما انت ديما تقول راني قروية
3: قروية وجلسية ما يتغش
2: وجلسية
3: كان في العاصمة والدوائر بتاعها
2: تحب بلادك وتحب فنك وتحب جمهورك
3: أنا
2: اللي
3: حقا نحب بلادي الكل تونس مش القيروان برك نحب بلادي فين ما مشيت نحبها بلادي ربي يعطيها الوقت الطيب وظلموها برش أناس إن شاء الله ترجع للماضيها ترجع لازدهارها ما نحبش الشعب التونسي يكون فقير برشا ما نحبش الراحة زادت تألمني أنا القبيلة مرأة ريتها باش نمد حويجة هكا طلبتني من البلالة بتاع الكهرباء وكل الكراب ورايا زمر وخلي مش هكا نغسلها تقعد في قلبي الحاجة هذه ما نحبش الشعب التونسي يولي طالب ما نحبش الشعب التونسي يفركس الزبلة ياكل من الزبلة علاه ما دمنا احنا كنا نحبوا بعضنا لو نحبوا بعضنا اللي ناكلوا وانا ناكلوا غيري نقسموا طريف لي طريف ليك ان شاء الله يا ربي ترجع للماضي بتاع بوركيبا ان شاء الله
2: ان شاء الله يلا ان شاء الله احنا فرحانين برشا ما نحبش نطول عليك برشا خاطر خديناك هكا عطاير معانا في مداخله وحابين نحكم معك اكثر وانا توعدني انك مره اخرى ان شاء الله نطولوا الحديث اكثر ونزيدوا برشا شويه في الذكريات
3: فكرني في الاسم هذا وقتك اختيك برشا غاني نسيت الاسم حضرتك
2: ايناس
3: نوسا انا
2: عايشك.
3: نوسا طبعا.
2: يعيشك
3: ناس نوسا
2: يعيشك فرحانه برشا
3: إن
2: أنا أنا أنا عملت برشا حوارات وعملت برشا لقاءات فنية لكن يبقى هذه من أحلى الحوارات اللي عملتها وشرفتني برشا كنت حاضرة معايا وأنا عندي مدة نحب هكا إن نحكي معاك الحقيقة خاطر مش سهل إنه فنانة في قيمتك وفي عطائك وفي تاريخك الفني إنه معناها تكون حاضرة معنا في إذاعة قفصة هكا في مداخلة جمهورك يحبك راهو
3: مادام أنت تحب جمهورك فين ما كنت أنا طوى على طول فطوري كنت باش ناكل فكرتني انت طلبتي قطاع معطي موعد قال لي الفطور في عقله هاني قاعد على طاوله الفطور ايش فطور معايا
2: صحه بالشفاي وسامحني يا لله هكا قصيت لك على فطورك انا في بالي صح خاطر في بالي وصلت وفطرتك عليه سامحني كان جا في بالي اني وخرت شويه تسجيل
3: مرحبا بك
2: ان شاء الله المره الجايه توعدني هكا نعملوا اكثر نطولوا شويه في الحديث
3: حاضر
2: يا لله فرحانه برشا انا نوعدك نبعث لك التصويرات اللي عندي برشا تصور تو تشيخ عليهم تو تشوفهم وتقول لي حسره ونبعث لك الاغنيات اللي عندي
3: ولا غني
2: يا لله فرحانه برشا
1: النظافة والعناية بالبيئة علامة تحضر وعنوان المواطنة
4: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
5: التاسعة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة
6: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
5: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز تحتضن مدينة القصرين بداية فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب 2026 ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، وذلك من 11 إلى 31 من أوت الجاري. هذه التظاهرة الثقافية تأتي تحت شعار الشباب ركيزة الحاضر وصانع المستقبل، وستجوب التظاهرة عددا من معتمديات الجهة من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية وأيضا التوعوية. في إطار مشروع مغرومين، تم اليوم تسلم المعدات الخاصة بمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد ومعدات المختبر الإبداعي الخاص بدار الثقافة برقاب، وذلك بدعم مالي أوروبي. أكدت كل من الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات في بلاغ مشترك موجه بالأساس لمصدري المنتجات الغابية، أكدت أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات، مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتماده من قبل مراقبي الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. وجاء في البلاغ أنه لمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات. توافد على الوجهة التونسية منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 31 من جويليا المنقذ 5,928,000 سائح، بزيادة قدرت ب 2.6% حسب ما كشفته المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للسياحة أنس غربال. وزارة الصحة تنظم غدا بداية من الساعة 8 صباحا عملية اختيار الاختصاصات للطلبة المنتمين إلى السلك العسكري والناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2025. قالت الخارجية الأمريكية أن محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن مجموعة التنسيق العسكري ستواصل العمل على تنفيذ المناطق التجريبية الأولى في لبنان. وأضافت الخارجية الأمريكية أن طرفي مفاوضات لبنان وإسرائيل يواجهان قيودا سياسية مؤكدة العمل على معالجتها منهجيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

روائع سيدة الغناء العربي كل ليلة من 9 للـ10 على موجات إذاعة كبسة.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: العاشرة ليلا باستديوهات إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة العاشرة ليلا. بداية هذه عناوينها: افتتاح المعرض الترويجي لحرفيات قفصة بفضالة أوب ديزاين بمندوبية الصناعات التقليدية تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق بمختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعداد دراسة لإصلاح مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحرية وإرساء نظام إنذار مبكر للأسعار. إيران تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات مع سلطنة عمان، وتقول أن مضيق هرمز لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي. تفاصيل نشرة العاشرة. افتتح اليوم الاثنين بفضل أوب ديزاين بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة المعرض والترويجي لحرفيات قفصة تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا، متضمنا منتجات الحرفيات بجهة قفصة في مجالات عديدة بهدف مساعدتهن على الترويج لها. عدد من الحرفيات يتحدثنا في متابعة للزميل رؤوف عياري.
5: انا من الحاج متخرج من 2007 جيستيون دو ريسورس هيومان، مي توجهت لدومين الحرف، وتوا نعرض في السلعه بتاعي اللي هي مثلا في فن الجبس وشموع المعطره. مرحبا بكم، اي حاجه تخطر على بالكم حتى حاجات بيرسوناليزي مرحبا بكم، نخدمكم اي حاجه تحبوا عليها.
6: بتينا كعباشي نخدم اكسسوارات سامبل تاع نساء وتاع صباح، حاجه سامبل ومرقه في السوق. نخدم زاد معطرات السبيدريت فما الكحول العربي نتاعنا بالاثمن مش يطلع تو، وانا كل مره نزيدوا حاجه وكل مره نخدموا حاجه، وربي يجيب القسم للناس الكل. كي
7: هنضو وهلسه في الهندسه الكيميائيه وحرفيه في صناعه العطور، نخدموا تسكي انواع البرفانات الكل، برفان للنساء للرجال، لمعطرات الجو، معطرات الملابس، نخدموا المعطرات اللي تتعمل في الدار، نخدموا كل انواع الصابون، صابون الصلب، صابون الليل، صابون حمام عروسه، ونخدموا لي برودوي دي جيين كيما جل دوش ناتوريل وديودورون ناتوريل. مرحبا بكم، موجودين في فضاء الأوب ديزاين اليوم
3: وغدوة وبعد غدوة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن اليوم بشكل متزامن من مختلف جهات البلاد التونسية أطلقت المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية. وفي هذا السياق تم اليوم بالمركز الجهوي لتكوين وتطوير الكفاءات بقفصة يطلق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. هذه المبادرة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وتحفز ريادة الأعمال النسائية، وهي تمثل أيضا فرصة لكل امرأة تمتلك فكرة مشروع أو تسعى لتطوير مشروعها القائم للحصول على التأطير والمرافقة بما يساهم في بناء مشاريع ناجحة وقادرة على الاستمرارية والإسهام الفاعل في تعزيز الاقتصاد الوطني. هذا وانطلقت اليوم أيضا المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن بسيدي بوزيد في تنفيذ المبادرة الوطنية لتعزيز ريادة الأعمال النسائية، والتي ستتواصل على امتداد سنة كاملة. وتهدف هذه البادرة إلى مساعدة النساء الراغبات في بعث المشاريع على التعرف على مسار ريادة الأعمال من الفكرة إلى المشروع. المندوبة الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن بسيدي بوزيد هنية نصيري تتحدث بأكثر تفاصيل في متابعة ليولفا خصخصي.
8: يوم إعلامي حول إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، كيفية حصول المرأة اللي عندها فكرة راغبة في بعث مشروع الآليات والتوجهات اللي توفرها كل الهياكل انطلاقا من فكرة المشروع إلى استدامة وإلى انتصاب المشروع، وهذا هو الهدف. حتى نعرف نحن الحقيقة نسائنا الكل تبارك الله عليهم وعيدات يرغبنا في بعض المشاريع، ولكن تنقصهم الفكرة، فكرة المرافقة، فكرة التوجيه، التأهيل، التكوين. لما لا وزارة الأسرة والمرأة فكرت اليوم في إطلاق هذه المبادرة ابتداء من 10 أوت إلى حين 10 أوت 2027، والتعريف بخدماتها وبألياتها لنسائنا الراغبات في بعض المشروع، والتعرف على مختلف الآليات اللي توفرها مختلف الهياكل الناشطة والداعمة لريادة الأعمال النسائية.
3: وفي سياق متصل وبولاية قبلي، تم اليوم بفضاء دار الثقافة بن خلدون بمعتمدية سوق لحد إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية تحت شعار من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك ضمن الاحتفالات الجهوية بالعيد الوطني للمرأة الموافق للثلاث عشر من أوت من كل عام، وفق إفادة رئيس مصلحة المرأة والأسرة وبالمندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن بقبلي بسمة المصباحي.
9: إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، انطلاقا في معتمدية سوق لحد في دار الثقافة ابن خلدون. المبادرة هذه الهدف متاعها الأساسي إنها تسهل على المرأة صاحبة المشروع أو صاحبة فكرة المشروع الطريق من التأثير وتطوير الفكرة إلى التمويل والمرافقة والتسويق. فكرة متاعنا هي أن المرأة ما تبقاش وحدها، وأن مختلفها الهيكل والمتدخلين يخدموا بعضهم بطريقة متكاملة، على خاطرنا نمنوا أن العمل التشاركي هو مفتاح النجاح. والأهم أن المبادرة هذه ما تكونش مجرد لقاء أو نشاط، وإنما مسار متواصل ومستدام، حاولوا مع بعضنا باش نطوروه ونحسنوه حسب حاجية النساء ومشاريعهن، من الفكرة إلى الإنجاز ومن الإنجاز إلى الاستمرارية. إن شاء الله باش تواصل المبادرة هذه تباعا في بقية معتمدية الولاية، وباش تكون إن شاء الله لمدة عام حتى الأوت 2027 في إطار تقريب الخدمات وتعميمها على جميع النساء تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
3: تم بولاية قبلي مؤخرا تركيز عدد من كاميرات المراقبة بمركز الوسيط بمعتمدية رجي معتوق بكلفة جملية تقدر ب8,000.5 دينار. ووفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في تصريح لمراسلتنا سعد كيلاني، تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية وضمان سلامة المرضى والإطار الصحي والأعوان والحد من التجاوزات ودعم سرعة التدخل ونجاعته عند حدوث أي طارئ، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المسداة بالجهة.
10: تم الانطلاق في برنامج تركيز كاميرات مراقبة وتطوير البنية التحتية الرقمية بكل المركز الوسيط رجي معتوق، وهذا تم إنجازه المشروع بكلفة 8,500 دينار تمويل من وزارة الصحة، كيف برنامج في مستشفى الجهوي بقبلي كلفة تفوت 190,000 دينار، وهذا مش يضم زاد الأقسام الجديدة اللي تم إحداثها مع برنامج تطوير البنية التحتية اللي انطلق في المستشفى المحلي بالفوار، واللي مقاول مازال كبداو يركز في الجزء الاول نتاع تطوير الشبكه نتاع العالميه. الهدف نتاعنا هو من شراء توفير بيئه امنه للعاملين للاطار الطبي وللمواطنين المرضى الواردين عن المؤسسات وحمايتهم، من شراء اخرى تطوير البنيه التحتيه نتاعنا الرقميه في المؤسسات الصحيه، فما التطبيقات العالميه اللي تستوجب تطوير المنظومة العالمية بتاعنا يسمحنا باش نستغلوا التطبيقات الجديدة اللي هي مش يكون الهدف الأساسي بتاعها تسريع الخدمات مقدمة المواطنين ورقمنة الملف الطبي. هذا ما يكون عنده كل شيء أثر إيجابي على المواطن، من شراء في تقليص مدة الانتظار في العيادات وإلا في الاستعجالي، مش يكون القرار الطبي يكون أنجع وأقرب للواقع، والأهم من هذا كل في إطار البرنامج الوطني للمعرف الصحي الوحيد بالنسبة للولايات قبلي بالتعاون مع جميع الفرق من الداخل على المستوى الجهوي، دعم سلطة الإشراف قاعدين نقدمه في رقمنا، قاعدين نقدمه في تطوير المنظومة العالمية بتاعنا في المؤسسات الصحية.
3: في الشأن الوطني، نظر الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، نظر في مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري واستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باب تالا من ولاية القصرين. وفي هذا الصدد أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن مستشفى تالا يعتبر نموذجا بسعة 105 أسرة ويضم مختلف الأقسام والخدمات الصحية الأساسية، من بينها قسم العيادات الخارجية وقسم قسم المخابر وبنك الدم وقسم الأشعة والإنعاش إلى جانب المستشفى النهاري والخدمة العامة، وتقدر الكلفة الجملية لبناء المشروع بحوالي 54 مليون دينار إضافة إلى 15 مليون دينار بالنسبة للتجهيزات. هذا وتقوم وزارة التجهيز والإسكان بصفتها صاحب المنشأ المفوض بمتابعة أشغال هذا المستشفى ومراقبة الإنجاز على الميدان. هذا وقررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في إنجاز القسط الأقساط المتعلقة باستكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحرية ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. هذا وتم اليوم الاثنين خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي اعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات لتشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج، مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلالات المسجلة. كما تتضمن الدراسة تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستستند منهجية إنجازها إلى الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، من المنتظر أن يتم يوم الجمعة القادم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك حسب ما أفاد به رئيس المنظمة ياسين قويعة.
11: في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة نقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال الإيكوميرس، باش تعاونوهم برشا سوختو تعرف اليوم عندنا معضلة كبيرة اللي هي نفاذ المعلومة نفاذ الأسواق، وهذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف الأسكوا يعني إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى بروجرام سيرتيفي، حاجة مهمة جدا لرائدات الأعمال للمشاريع اللي اليوم حاجة أنها تشوف النور أكثر.
3: في أخبار العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز تسير بإيجابية، وأن المضيق لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن باكستان دعت رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لزيارتها، مشيرا إلى أن الزيارة ستتم في الظروف المناسبة. إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني أنه عقد اجتماعا وصفه بالإيجابي للغاية مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وناقش القضايا المرتبطة بالعقوبات على بلاده والوحدة الداخلية. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وجه بإدراج مطالب التعويضات بشكل حاسم في أي مفاوضات مستقبلية مع إيران. من جهتها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعدي فكرة استعداده للانسحاب من العملية العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. وفي الجانب اللبناني، قالت الخارجية الأمريكية أن محادثات لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية ستتواصل في روما مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن مجموعة التنسيق العسكري ستواصل العمل على تنفيذ المناطق التجريبية الأولى في لبنان. وأضافت أن طرفي مفاوضات لبنان وإسرائيل يواجهان قيودا سياسية، مؤكدة العمل على معالجتها منهجيا. عالميا أيضا، ضرب زلزال بقوة 7.4 حسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية ساحل الغربي لكولومبيا صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين، بحسب الرئيس الكولومبي الذي أعلن أيضا حالة طوارئ في البلاد وسط أضرار جسيمة وانهيار مباني ووجود أشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. في ختام نشرة العاشرة ليلا نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. افتتاح المعرض الترويجي لحرفيات قفصة بفضاء الأوب ديزاين بمندوبية الصناعات التقليدية تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبر السن تطلق بمختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. ووزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعداد دراسة لإصلاح مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والصيد البحري وإرسال نظام إنذار مبكر للأسعار. نقطة النهاية لنشرة العاشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية تهنية عزازة في التقديم والأزهر حمد في تأمين هذا الموعد الإخباري تقنيا. إلى اللقاء.
12: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران.
1: وجه القمر.

عسلامة ومرحبا بكم في عدد جديد من نغمة وتراند. وكما تعودتوا في سهرية نغمة وتراند، الجزء الأول يكون خاص بجديد الأنغام، الجزء الثاني يكون مع ألبوم فنان وأنغام الأجيال. البداية كما ذكرت باش تكون مع جديد الأنغام، وحبينا نبدو بالأنغام التونسية مع غازي العيادي. شفت القمر انت غنية كيف نسمعها روحي فداك.

من الأنغام الجديدة أيضا نبيها كراولي هذا الليبيك والفنان اللبناني راغب علامة انت الدنيا.

اخترنا الاغنيات اللي تتغنى اون ديو كيف سعد المجرد مع محمد فاضل شاكر، شيرين ومحمد حمائي، نوردو ورحمة الشامي، وإيلين الحايك.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: ختام الترندات تكون مع الأنغام التونسية صابر الرباعي، سولو جسمع، نوار الحوش، روف ماهر، منال أحمد، يا ما قالوا.

0: معاك غزوة مرايتنا. إذاعة قفصة في المطروحة ورجيم معتوق على 103.0.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: الحادية عشرة ليلا باستوديوهات إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
2: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. افتتح بفضاء الأوب ديزاين بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بقفصة المعرض الترويجي لحرفيات الجهة تحت شعار إبداعهن تراثنا مستقبلنا. المعرض يتواصل إلى غاية يوم الأربعاء القادم ويسجل مشاركة حوالي 15 حرفية لعرض منتجاتهن الحرفية في مجالات متنوعة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد التونسية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل عام. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتوجات الفلاحية والصيد البحرية ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، من المنتظر أن يتم يوم الجمعة القادم إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة حوالي 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك حسب ما أفاد به رئيس المنظمة ياسين قويعة. أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم الثلاثاء 11 من أوت، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. ودعا الديوان الوطني للأعلاف المؤسسات والهيكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني إلى تقديم طلباتهم إلى المصلحة التجارية المركزية للديوان أو إلى مكاتبه التجارية، وذلك وفق الإجراءات المحددة في الغرض. أعلن الرئيس الأمريكي أن وجه ممثليه للمطالبة بتعويضات مالية من إيران في أي مفاوضات سلام مستقبلية، وذلك عن القتلى والهجمات التاريخية التي دعمتها، ردا على مطالبة طهران بتعويضات عن الحرب، وذلك بعد تراجعه عن التهديدات العسكرية وترجيحه خيار الضغط الاقتصادي على طهران. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: السياقة في حال تتعب مثل خطر كبير يجب تجنبه، اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

وتران. نغمة وتراند. نغمة وتراند. نغمة وتراند.

عام 1984 أول صعود على المسرح للفنانة التونسية نبيها كراولي مع العميد عميد الأغنية الملتزمة الشيخ إمام، والمشاركة أيضا في جولته الفنية في تونس.

اختيارات غنائية للفنانة التونسية نبيها كراولي اختارت الأغاني التراثية في صناعة لموسيقى حديثة.

0: ليلتكم زينة مع أجمل تحيات المحمد.
1: نغمة وتران نغمة وتراند نغمة وتراند نغمة وتراند
2: معاك تضوى مرايتنا.
3: من يومين كنا صغيرين
4: جو جو زهو ترب
5: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
6: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
5: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
6: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
7: إذاعة قفصة 24 ساعة بث تسمعوها في توزر على 89.2 القصرين على 92.7 قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8

0: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، وأكد في هذا الصدد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها التلوث بالجهة. وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة أيضا على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. تم بولاية قبلي مؤخرا تركيز عدد من كاميرات المراقبة بمركز الوسيط بمعتمدية ترجيم معتوق بكلفة جملية قدرت ب 8000 دينار فاصلة خمسة. ووفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني في تصريح لمراسلتنا بقبلي سعاد كيلاني، تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المؤسسات الصحية بالجهة. دعا النائب في البرلمان طاهر بن منصور، وهو أحد الموقعين على بيان مشترك حول أزمة الدواء في تونس، دعا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لبحث حلول نهائية وجذرية لهذه المسألة. وفي مداخلة أمس الأثنين مع الإذاعة الوطنية قال النائب أن الحل ليس بيد الحكومة أو البرلمان أو الصيدلية المركزية، بل في قسم مشترك بين جميع الأطراف المتدخلة في المنظومة الدوائية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية في رزنامة الأجهزة القصوى لشهر أوت 2026، ذكرت بأن يوم 17 من أوت الحالي يوم الثلاثاء خرج لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. تتأهب فرنسا لموجة الحر الخامسة التي تشهدها هذا الموسم، مما يزيد من حدة موجة متواصلة من الطقس شديد الحرارة أدت مرارا إلى ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد منذ شهر ماي المنقضي، وفق ما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. وحذرت الهيئة في بيان نقلته وسائل الإعلام من اقتراب درجة الحرارة من 40 درجة مئوية اعتبارا من اليوم الثلاثاء في جنوب شرق فرنسا. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان مساء أمس الاثنين حالة الطوارئ القصوى في مدينة الزاوية شمال غربي البلاد عقب انهيار خزان وقود اشتعلت فيه النيران إثر تعرضه للاستهداف، ضمن ما قالت إنها اعتداءات متكررة على المجمع النفطي بالمدينة، في حين أفادت مصادر ليبية محلية بأن انفجارا وقع بمصفاة الزاوية جراء هجوم بطائرة مسيرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: مشموم زينة ورداته بطبوع محلية نغماته
1: يا دايخة هاكي النوم
0: يا المزموم وسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق مشموم الفن.
2: مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من مشموم الفل، موعدكم مع الأغنية التونسية الأصيلة والفن الأصيل.
3: اليوم فاح الفل بين يديكم وتنهدت لو طار بين يدي.
4: مشموم الفل
2: سويعة فن ترجعنا لزمن الأغنية الأصيلة، تاريخها، حكايتها، صناعها وروادها. مشموم الفل تحتل أغاني الغزل الجزء الأكبر من رصيد الغنائي وتطورت حسب اللي ينظموا شعراء الملحون والفصيح عبر السنوات ويلحنوا الموسيقيين إما بروح تونسية أو شرقية أو حتى غربية بعض الأحيان، لكن أيضا ما تقلش الأغنية الفكاهية حضور رواج في الساحة الفنية خصوصا في السنوات الفارتة ومع تطور المجتمع التونسي في عهد الاستعمار والاستقلال وحتى الفترة الحديثة، والقائمة طويلة بأسماء المطربين والمطربات والملحنين وأمهر العازفين.

ما فيش شك أن التراث الأدبي العربي المدون والشفوي يزخر بأشكال الفكاهة، والإفريقية عبر عصور الحضارة مساهمة فيه. وكان المرحوم محمد المرزوقي دون وسجل الإذاعة التونسية ألوان كثيرة منها، ودرسها أنتروبولوجيا الأب أندري ديميرسمان وجون كيمينور، وأرخ حمادي الساحلي للصحافة الهزلية في تونس طوال النصف الأول من القرن العشرين، وصدرت عليها مونوغرافيات. أما الأغنية الفكاهية بصفة خاصة فمرجعها القريب في تونس فترة ما بين الحربين العالميتين، لأن ظروفها السياسية والاقتصادية والنفسية فرضت على المجتمع التونسي المستعمر والمأزوم بالأزمة العالمية والحرب اللجوء للفكاهة الناقدة حتى يتنفس نسمة الحرية ويعيش نهاره من غير ما يخمم في غدوة.

نلقى لحوين محلول بالفرحة يستنى بيا خرجت نهدريك المهبول دغري مشيت للسي جلول نلقى لحوين محلول بالفرحة يستنى بيا من ثميك للجزار ودي الخالة سيفكار من ثميك للجزار

مغشش نخمم مع السيجار ومحشش رجع الداري متغشش نخمم مع السيجار ومحشش عرضني وحيد شعر ومفشفش عمش معايا عركة قوية عرضني وحيد شعر ومفشفش شرها معايا عركة قوية حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياسر ميدو حطيت القفة وعطيت ضربة على الكياسر ميدو هكا كملوح

0: قضيها مغدية.
1: سبق أنه في فترة ما رجت في تونس أغاني شعبية يؤديها الغنية أي شعراء الملحون تعرف بالعكس، وكانت تقدم الحيوانات على غير طباعها المعروفة رمز لتغير الأوضاع، كيف أغنية أحمد ملك خلال منتصف القرن 19 أيضا ظهرت في عشرينات القرن العشرين عيسوية البلوط أي الكذب بقيادة البشير بن صابر ولي مقرها سيدي بوسعيد، كما تشكلت مجموعة فكاهية في ربط باب الزيرة بقيادة المعارضة عرف جحا، وأخرى في ربط باب سويقة بقيادة المنجي العاتي، وظهر في ضاحية رادس إبراهيم بيرم اللي كان يشارك في الحفلات الرمضانية في الأربعينات بغنية الشربة، وتشهر قبله في الثلاثينات أحمد المزوغي بغنية سالم على منوال غنية أندلسية إسبانية. لكن رغم هالعدد الكبير يبقى رائد الأغنية الفكاهية في تونس وبالإجماع هو صالح الخميسي اللي لقى في أصحابه من جماعة مقهى تحت السور ومن رفاقه بدكانه المشهور بنادي أحنا وهما علي الدعاجي وحسين الجزيري المنبع اللي ينهل منه النصوص فيلحن ويغني حتى اللي ننشغلوا عنه بالإذاعة، فعمل على روحه في التأليف وما كانش باش ينجح في هذا لو ما كانتش عنده الموهبة الفذة وخفة الروح وطرفت شخصيته وحسن التصرف حسب المقام والجمهور. واللي ميزه أيضا أنه كان يلحن أغانيه في مقامات عريقة ويؤديها من غير تكلف ولا تصنع ولا تهريج، وأنه أيضا كان يستمد مواضيعها من حياة الناس وحتى من حياته الشخصية من غير حرج، بل بتلقائية صادقة فكثرت الهموم فضحكت.

اللي نجيك كل ما يعطيك جهدك يجيك مش الدجاز اللي نجيك كيف بتصرف شرن ترك كيف بتصرف شرن ترك خبي فلوسك يزي فك خبي فلوسك.

انا اقول لا تلقى كل يوم وقت الغرقه كل يوم وقت الغرقه كل يوم وقت الغرقه يجي يهرب يوحل في شرك يقاتلك

0: وتلي لكم لك.
1: رغم تواصل أسلوب الخميسي مع مجموعة من الفنانين اللي نسجوا على منواله على غرار حمدي الجزيري والهدي السملالي ومحمد الحداد وعز الدين المؤدب الشهير بصلحلح ومحمد المورالي وأحمد الملوح ومحمد الجراري ورضا الحجام، من بعد الاستقلال إلى حدود الثمانينات فإنه صعب على أخلافهم إضحاك الجمهور اللي أنهكته الحياة ويفتقر للنكتة اللي تزيح عليه الهموم والمشاكل. وبسكوت الشعر على الفكاهة وسكوت الأغنية الجديدة عنها ما بقاش للمونولوجيست الفاصل اللي كان له في الحفلات وفي مقاهي الغناء الرمضانية سوى بعض المحاولات اللي ما تتقيش للتجارب السابقة في الأغاني الفكاهية مع روادها طبعا واللي من ضمنهم الهادي السملالي.
2: يا جماعة تعرفوش ايش هي الغنية اللي بغنيها لكم؟ الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كلها. أش قصيت؟ إيه نعم والله مش كما كان فيكم. أش قصيت من المرأة؟ أش قصيت من الخدمة؟ أش قصيت من العباد؟ وكي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب؟

0: أول حاجة فش مطلوب ناخذ مراه حتى يجرى للجراه،
1: فش مطلوب ناخذ مراه
0: حتى يجرى للجراه، تعريت باش تتكسى، تعريت باش تتكسى، ما تعرف كان إيديها في خواصرها وتشقلي في حواجبها.

0: مش مطلوب مش مطلوب. اش نعمل اش نسوي يا مانتي؟ مخي مقلوب. مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب. فش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي.
1: فش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي. تشين السايس نولي نخاف في عصاحة نقول صدام. واحد يخزر ينعت فيا لاخر يسقط نبع نقية. يفتفتوني كيف الطوب
1: مرة اجرح مرة داوي.
0: فش مطلوب.

0: الهوي يا جماعه مخي مقلوب
1: مره ارجع مره
0: جاي مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب
2: الهادي السملالي فنان جمع بين برشا حقول إبداعية متنوعة، فهو الممثل المتميز واللي كان من أبرز عناصر فرقة مدينة تونس اللي تأسست عام 1953، وهو أيضا الفنان الرائد في الأغنية الفكاهية الساخرة، وكتب نصوص الأغاني الهزلية ولحن وكتب للمسرح، ونجم يكون شخصية فنية جامعة قليل وجود مثيلها. الهادي السملالي المولود عام 1919 في واحد من الأحياء الشعبية بالعاصمة وفي وسط عائلي متواضع، هذاك علاش اضطر أنه ينقطع عن التعليم حتى يتعلم صنعة النجارة ويشتغل ويعاون عائلته، لكن عشقه الكبير للفن خلاه يغير توجهه إلى دنيا التمثيل والغناء، وكانت أولى المشاركات في جلسات جماعة عيسوية البلوط، وهي فرقة فنية ترفيهية تاخذ من ألحان أناشيد الطرق الصوفية إطار نغمي جديد، الكلمات نقدية ساخرة تصور حياة السذج وميلهم للولائم. ومن عيسوية البلوط كانت الوجهة الثانية فرقة الكوكب التمثيلي، وفي الأثناء كانت رحلته للجزائر مع جوق فني كانت كل عروضه تختتم بخطاب ينادي بضرورة إجلاء القوى الاستعمارية عن شمال أفريقيا وبلاد العرب والمسلمين. وقت انبعاث فرقة بلدية تونس كان السملالي واحد من عناصرها الأساسيين حتى لسنة 1983، تاريخ مشاركته في مسرحية يوليوس قيصر اللي من إخراج محمد كوكا، كما شارك في بطولة عديد الأعمال المسرحية على غرار صقر قريش، ثمن الحرية، الجزارة، والمسرحية الشهيرة المريشال بطولة حمدة بن تيجاني، وفي السلسلة الفكاهية افهمني مع الفنان نور الدين القصباوي وحمد الجزيري. وكان الفنان الهادي السملالي واحد من عناصر البارزة في مجموعة تحت السور، وكون نادي احنا مع الأديب محمد العريبي اللي صاغ النشيد الرسمي لهالنادي، وكان السملالي ايضا صديق مقرب لصالح الخميسي ولرضا القلعي اللي لحن له مجموعة كبيرة من اغانيه اشهرها فش مطلوب وسامحني وعندي ولدي حذار، اللي تبقى من الاغاني اللي عشنا وكبرنا عليها اجيال واجيال لانها كانت تعبر بقوة على الواقع وتنتقد بعض السلوكات وتضحكنا زادة.

قاعد مينجمشي يلهث لما يبدا يمشي بين الدار وبين المرشي خونا عايش عامل جو ديما يدرس كل ماكينه خلطها مالح وحلو.

من البريك كلاتو الزينة وعثمانة مليانة شحن ما فهمتش أشكون فهم زعما نشكر ولا نذن يلطف بيه ويلطف بينا كم من هاي مش في عظم خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة خونا برجو بالكوجينة وانت تقول له مطبع

0: ياكل ما يبطلش.
1: عيساوية البلوط تجربة فنية كانت مهمة وملهمة بالنسبة للمشاركين فيها، وحلت لهم البيبان حتى ينتجوا أعمال هزلية بقت محفورة في الذاكرة. عيساوية البلوط من الأعمال الكوميدية اللي كانت تونسي شاهدها خلال شهر رمضان. كانت البداية مع مجموعة من المواطنين في الحلفوين بادروا بتكوين فرقة للغناء الهزلي أطلقوا عليها اسم عيساوية البلوط. هالفرقة الغنائية اللي ما عندها حتى علاقة بالطريقة العيساوية المتجذرة في تونس، لكنهم أخذوا من نوبتها بعض الطبوع والألحان، وكانت كلمة البلوط اللي تكنت بها الفرقة هي اللي تعني بلهجتنا العامية الكذب. الشيخ هو الشخصية المحورية لعيساوية البلوط، فجميع الأغاني الهزلية تدور حول هالشخصية، وكأنه أعضاء هالفرقة حبوا يزيحوا هالة القداسة على هالشخصية الحاضرة بقوة في المخيل الشعبي التونسي ويحولوها لموضوع هزلي. ومن الأغاني الأكثر شهرة لعيساوية البلوط اللي تقول كلمتها: الشيخ ما يأكل شي ومريض ما يقدر شي، الشيخ شاهي فطور قصعة وعليها ثور، دلاع بيني سور ومدافع وبطيخ، يا شيخ يا مرنيخ خلي الأولاد تشيخ.

0: تاريخي حب مقرونة باهية وسخونة جيبوا من هذا قونة يكشخ لي هاتك شيخ
1: يا شيخ يا مندير يا شيخ يا مندير يا شيخ يا مندير خلينا هذا الشيخ
0: الشيخ خرج الداعي.

وكان أعضاء عصاوية البلوط يلبسوا لباس أقرب للباس المهرجين في السيرك، طرابيش ذات ألوان وأحجام مختلفة، جبب بأكوام واسعة، ولحيم الصوف في إشارة رمزية تهكمية للحية الشيوخ المتزمتين، ويعتمدوا أساساً على الآلات الموسيقية الإيقاعية كيف البندير والدربوكة والدف، ومن ضمن أغانيهم زادة كبر لذين ضرب مدفع على كل ألوان الصفرة تنصبت، أول ما بديت حكة حليت منها نفيت وشبع شربة. وتعتبر عصاوية البلوط بمثابة المدرسة اللي تخرج منها كبار الكوميديين في تونس على غرار نور الدين القصباوي، مقتبس مسرحية الماريشال عمار، كما تخرج منها رواد الغناء الهزلي أمثال محمد الحداد.

0: حط برجدينا في الصر ورويس مصلي وشطر جزوزة وكويلو تمر واقصد ربي للحمام
1: انسى في الحمام.

لذهب.

ودي طيب عزة وبرشهريسة وعمل مدموجة ورفيزة طيب عزة وبرشهريسة وعمل مدموجة ورفيزة وشوية كريمة وفزيزة وز شوية حلوة شاب.

كعكس خون وحويرة سفرج المعجون، هز شوية كعكس خون وحويرة سفرج المعجون وشوية ترشي وليمون وملوخية راس

هذه واحدة من أغاني المرحوم محمد الحداد اللي وفته المنية نهار 21 نوفمبر 1968، وكان من أبرز الفكاهين وغنى لكبار الشعراء التونسيين أمثال علي الدعاشي وعبد الرزاق كرباكا. وعنده قائمة طويلة الأهم وأشهر أعماله، تتصدرها أغنية عندي ولدي آية وخياني اللي ذكرنا سابقا أنه الهادي السملالي اقتبس منها عندي ولدي يا حذار. هكا مستمعينا نوفي معاكم رحلتنا اليوم في مشموم الفل، موعدنا إن شاء الله في نفس الموعد وعلى نفس الموجة. تحياتي إنس حرفي.

نوراتك تفهم أحسن نوراتك تفهم كلمة الغرة تختفها من فم وقلبك عرفها مش لازم هوني نوصفها

أغرق يغري فيك على اللي ترغب عكرك الستان المحبب عكرك الستان المحبب يضحك يتحرك يتقلب يضحك يتحرك يتقلب وفم اللي زعمة تتهرب وهي على كلمة تتلهلب تحب على حد يألفها أحسن نوارة تختفها كلمة عن غرة تختفها.

وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تكلف برشا خدمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخلف حسرة وندمة وكل ما تخايف شاهي يدمة وكل ما تخايف شاهي يدمة تمشي تهسن في النسمة وثم كذا مش لك هدمة.

تعود وتحب تعودها، تعود وتحب تعودها، محفوظة وقلبك شددها، محفوظة وقلبك شددها، وكلمة تبلحها تزردها، وكلمة تبلحها تزردها.

كلمة ما اسمعهاش حد، كلمة ما اسمعهاش حد، وكل ما ليها جد وكد، وكل ما ليها جد وكد، وكلمة منها القلب يفد، وكلمة منها القلب يفد، تقول اداها ريح زد، كلمة فيه ساعة ما تبرد، وكلمة فيها أخذ ورد، وكلمة فيها أخذ ورد، هذه يا قلبي خايفها.

سرقة من عاسس وكلمة بالسرقة من عاسس وكلمة مشات وما كش حاسس وكلمة تخلي فكرك حايز واللي على الكلمة يتسايس اجهل الكلمة ولا يعرفها.

كل مخليف والاخرى ربيع. وثم كلمة بالتصنيع ذوق تسعة ماهوش رفيع، سلعة معروضة للبيع.

كلمة بحمرايكة وكلمة ترشق بالموزيكا رصد وحيزاس كاروسيكا وثم كلمة متاع تهتيكا تقول السلعة متاع فابريكا.

خلد هالايام الكلمه اللي تحير الافهام احسن ما تصنع الافهام موشي هكا يا مدام.

0: مش لازم هوني نوصفها.
1: مشموم مزينة ورداته بطبوع محلية نغماته.
2: يا دايسان هاكي النوم
1: يا المزموم والسيكا والمحير عراق والمحير سيكا يفوح بريحة الأصالة والفن العتيق. مشموم الفن.
3: إذاعة قفصة
4: مراية تتكلم.